0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟ لبسه لك ايه؟ واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.

صباح الخير من مكان. السادسة ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صباحة هذا اليوم الخميس السادس من أب أغسطس لعام 2026 ميلادي الموافق 23 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد: صفد الجليل، أواسط البلاد، أورشليم القدس، وتل أفيف على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فارس عباد.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فارس عباد. هنا ردوا مكان حتى السادسة، موعدكم مع نشرة الأخبار. نمضي إياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة: من مكان سقوط ضابط وجندي من جيش الدفاع في جنوب لبنان. مصادر تقول إن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار أمس لم ينتهي بعد. مقتل زياد بشارة في جريمة إطلاق نار في الطيبي. مصرع الطفل يامن أبو قرطومة في حادث دهس في عرعر المثلث. وترامب يعلن أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أسعد الله صباحكم. أعلن الناطق العسكري قبل قليل سقوط ضابط وجندي من جيش الدفاع في معركة في جنوب لبنان، والشهيدان هما الماجر احتياط هارئيل بيرنشتوك الذي كان قائد سرية، المساعد المتقدم احتياط تامير فاكنين الذي كان مضمضا، كما أصيب في الحادث 4 جنود آخرين بجروح خطيرة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن الحادثة وقعت ظهر أمس لدى دخول قوة مظليين في الخدمة الاحتياطية مبنى مفخخا ساعة كانت تقوم بتأمين أعمال هندسية داخل قرية المنصور في منطقة صور التي تقع في المنطقة الأمنية. وقالت مصادر محلية أن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار لم ينتهي بعد، وأنه تتم دراسة احتمالات أخرى لا سيما تنفيذ عمليات تعد حساسة. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الرد سيطرح على المستوى السياسي للمصادقة عليه. وفي غضون ذلك أكدت مصادر أمريكية وإسرائيلية لشبكة CNN أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد تستأنف في روما اليوم، إلا أن مصدرا لبنانيا حذر من أن تطورات ذات مغزى في الميدان قد تحول دون عودة التفاوض التقني. قتل في الطيب الليلة الماضية زياد بشارة البالغ من العمر 50 عاما من مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار. وبحسب بيان الشرطة فإن الخلفية تعود كما يبدو إلى نزاع دموي مستمر، ولا تزال التحقيقات جارية. أورد هذا النبأ مراسلان إياد حرب وأحمد أبو السويس. في عرعر لقي الليلة الماضية الطفل يامن سعيد محمد أبو قرطومة البالغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد أن صدمته سيارة، واعتقلت الشرطة سائق المركبة الدهسة. ويفيد مراسلنا تامر كيلاني أن التحقيق يجري في الملابسات. صرح الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغبة منه في تجنب قتل الناس، إلا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ضدها إذا اقتضت الضرورة. وفي تصريحات للصحفيين أضاف أن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أنها اتصلت به لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، وأشارت إلى أن الناقلة وطاقمها بخير وأنه لم تقع أضرار. رياضيا، ضمن مباريات مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية مكابي نتانيا بملعبه على هبوعيل بتحت دكفة بـ2 دون رد. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن هبوعيل رمات جان تعادل بالوقت بدل الضائع أمام هبوعيل أورشليم القدس بـ2 لكل منهما.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
3: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفرديس والفرديس عمليه هذا اللي بيصير.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الخميس 6 أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 23 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معريف في دعوة أحنا نوتا آرتس وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، تصعيد في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لحزب الله والإعلان عن مصابين في جيش الدفاع. إيران تعلن أنها توصلت إلى اتفاق مع عمان حول مضيق هرمز. المحكمة إسرائيلية تجمد تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الحريديم. نتنياهو يرفض إقالة بن غفير، وجريمة إطلاق نار في الطيبة تسفر عن سقوط قتيل. ونبدأ من معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: مصابون في عمليات لجيش الدفاع الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. تصعيد في جنوب لبنان، الناطق العسكري يعلن قبل قليل عن سقوط ضابط وجندي من جيش الدفاع في معركة في جنوب لبنان. هما الميجر جنرال أرئيل بيرشنوك الذي كان قائد سرية، والمساعد المتقدم تمير فاكنين الذي كان مضمضا. كما أصيب في هذا الحادث 4 جنود آخرين بجروح. مصادر قالت إن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار لم ينتهي بعد، وأنه تتم دراسة احتمالات أخرى لا سيما تنفيذ عمليات ضد حزب الله. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الرد سوف يطرح على المستوى السياسي للمصادقة عليه. الحادثة وقعت أمس أو ظهر أمس عندما دخلت قوة مظليين في الخدمة الاحتياطية مبنى مفخخ ساعة كانت تقوم بتأمين أعمال هندسية داخل قرية المنصوري في منطقة صور التي تقع في المنطقة الأمنية. صحيفة معاريف تكتب أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار وقام بعملية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقام الجيش أمس بمطالبة أو طلب من سكان قرية المنصوري بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها في القطاع الغربي، وطلبهم بالابتعاد عن عناصر حزب الله لأن الجيش سيقوم باستهدافهم بعد أن خرق الاتفاق. الجيش الإسرائيلي وجه تحذير عاجل لسكان المنصوري وقال إن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار وأن الجيش الإسرائيلي سوف يتحرك ضده بقوة. وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة هجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، وتم ذلك باستخدام صواريخ أرض. كذلك أعلنت مصادر لبنانية مقتل 1 عناصر حزب الله وإصابة 11 آخرين جراء وابل من الصواريخ أطلقها الجيش الإسرائيلي. في نفس السياق تكتب معريف أن جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بوساطة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تستمر اليوم. وأكدت مصادر أمريكية وإسرائيلية لشبكة CNN أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد تستأنف في روما اليوم، إلا أن مصدر لبناني حذر من أن التطورات التي تجري في الميدان قد تحول دون عودة التفاوض التقني. وتقول مصادر أن المناقشات والمحادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني سوف تنصب على التركيز حول المناقشات العسكرية على هوية الطرف الثالث الذي سيضمن خلو المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل. وقالت مصادر لبنانية أنه من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بمهمة المراقبة، وأن دولا أخرى يمكنها القيام بهذا الدور.

إذن تصعيد في جنوب لبنان. الصحف العبرية الصادرة اليوم تحدثت عن هذا. صحيفة هآرتس أيضا تقول إن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أهداف في الجنوب اللبناني بادعاء أن حزب الله قام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. صحيفة تدعوت أحرنوت أيضا نشرت صورة كبيرة لأحد المواقع في قرية المنصوري وكتبت وعنونت تصعيد في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي يطلب من المستوى السياسي أن يقوم بالمصادقة على توجيه ضربة أو السماح بمهاجمة أهداف لحزب الله، لكن ربما أن كما تكتب بدعوة أحرنوت المستوى السياسي لم يوافق وقام بمنع الجيش الإسرائيلي من مواصلة التصعيد في الجنوب اللبناني. نكون مع أول أغنيتنا ثم نعود.

17 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صفحتها الرابعة تعنون معاريف متوقع أو تلوحه بالأفق، يلوحه بالأفق اختراق استراتيجي، هناك اختراق استراتيجي آخذ في الظهور، لا رسوم على عبور السفن، الصفقة الضخمة التي تلوح في الأفق في مضيق هرمز. وتكتب معريف أنه وسط التوترات المستمرة في منطقة الخليج تلوح في الأفق إمكانية تحقيق انفراجة استراتيجية قد تغير قواعد اللعبة. هذا ما أفادت به شبكة سي بي إس الأمريكية بأن مقترح إيراني عماني يناقش حاليا لإعادة فتح مضيق هرمز سيسمح بمرور السفن التجارية وستخضع حركة السفن لرقابة مجزأة. لن يطلب من أولئك الذين يعبرون الممر الملاحي الاستراتيجي بدفع أي رسوم عبور أو رسوم خدمة. وتضيف الصحيفة أنه بحسب الاقتراح الذي ناقشته طهران وعمان بشكل مكثف، ستسلك السفن الداخلة إلى المضيق الطريق الأقرب إلى الساحل الإيراني بالتنسيق والإشراف الكاملين من قبل سلطات طهران. أما السفن التي تشق طريقها عبر المضيق فستسلك طريقا مختلفا. ويعتبر هذا التنازل عن تحصيل رسوم العبور تطور دراماتيكي، حيث كانت هذه المسألة المالية بمثابة عقبة ونقطة خلاف رئيسية في المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران. في حال الموافقة الرسمية على هذا المقترح، من المتوقع أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، كما أفادت مصادر أيضا مطلعة لشبكة سي بي إس. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن الاتفاق مع سلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، أعلنت موافقتها. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن إيران وافقت على الإحداثيات بعد دراسة أبعاده الفنية والقانونية. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. إذن اتفاق يلوح بالأفق، ربما هذا الاتفاق سيفضي إلى عودة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وخفض التصعيد في الخليج. في عنوان آخر أيضا على معريف، العثور على عشرات الصواريخ في أعماق الأرض في غزة. كلب من وحدة أوكتيز التابعة للجيش الإسرائيلي دخل أحد الأنفاق. هذا الكلب كان مزود بكاميرا وعثر على أسلحة عديدة منها صواريخ وقاذفات مضادة للدبابات أو صواريخ مضادة للدبابات. الجيش قام بتدمير هذا النفق الواقع في جنوب قطاع غزة. وتكتب الصحيفة أنه بعد 3 سنوات من القتال يواصل الجيش الإسرائيلي اكتشاف أنفاق تحتوي على عشرات الصواريخ. عنوان آخر، المحكمة العليا توقف تحويل مئات الملايين من الشواقل إلى الحريديم. تكتب الصحيفة بأن القاضي أو قاضي المحكمة العليا أصدر حكما أو قضاء بتجميد تحويل الأموال. جميع الأموال التي قررت اللجنة المالية في الكنيسة تحويلها إلى الحريديم جمدتها المحكمة العليا أمس.
باستثناء تحويل أموال لصالح إنفاق طوارئ مدني. القاضي أليكس شتاين شرح أن هذا القرار يأتي على إثر العيوب الإجرائية التي يبدو أنها حدثت في عقد جلسة لجنة المالية، وأضاف أن هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة ستنظر في الالتماس ضد تحويل هذه الأموال. أعضاء كنيسة من الليكود وأحزاب الائتلاف هاجموا قضاة المحكمة، وقال رئيس لجنة المالية حنوخ ميليفسكي بالأمس القاضي سلومبرغ واليوم القاضي شتاين، وقد عين كلاهما في المحكمة كونهما محافظان، ولا يمكن إصلاح المحكمة العليا وينبغي إغلاق محكمة العدل العليا. نخرج مع أغنية ثم نعود.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهوب؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

أجدد لكم التحية مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان، نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. ملف آخر تناولته الصحف العبرية خاصة صحيفة معاريف، إنهاء التحقيق في مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي بنياهو ميلت، حيث نشر الجيش أمس، الجيش الإسرائيلي نشر أمس تحقيق في هذا الموضوع. وحسب التقرير فإنه ليس بالإمكان التأكيد بشكل قاطع سبب إصابة ميلت، الذي من الجائز أنه أصيب بإطلاق نار نفذه فلسطيني أو نتيجة إطلاق نار عشوائي تم بهدف تحييد مخربين من سكان البلدة كما أشار التقرير. وتم البحث في الموضوع في إطار التحقيق ولم يتم تلقي استنتاج قاطع بهذا الخصوص. وأظهر التحقيق أن عزرا قام بمهاجمة سكان من بلدة تل الذين تصدوا لنشطاء اليمين والمتنزهين الذين كانوا في المكان، حيث قتل أحد السكان ثم قتل عزرا خلال اشتباك معهم. ورغم أن النشطاء اليمين هم الذين بادروا إلى مهاجمة البلدة، إلا أنه جاء في تقرير أن التحقيق أظهر أن تعليمات إطلاق النار كانت واضحة وسمحت للقوات بإطلاق النار من أجل إزالة الخطر. التحقيق أضاف أن القوى العسكرية التي وصلت إلى المكان كانت صغيرة قياسا بحجم الحدث العنيف وعدد المتنزهين، وتبين أن القوات الأخرى في المنطقة لم تعمل بأفضل شكل من أجل بلورة صورة كاملة لهذا الوضع وإحضار قوات طبية لإسعاف المصابين. تم تقديم التحقيق إلى رئيس الأركان إيال زمير، و تم تلقي تقرير أيضا من المراقبين الذين كانوا هناك والذين أفادوا بتحييد هوية أو عدد من ملقي الحجارة الذين قاموا بإلقاء الحجارة على مجموعة من المتنزهين. وبعد هذا التحقيق أو في أعقاب هذا الحادث، في أعقاب هذا الحادث قام وزير الدفاع إسرائيل كاتس طالب الجيش بالتحرك واحتلال أحد مخيمات اللاجئين في هناك، أحد المخيمات في منطقة السامرة. وبدأت أيضا الليلة قبل أو أول أمس أعمال لمكافحة الإرهاب واعتقال مطلوبين واستجوابهم في منطقة مخيم قلنديا، وتعد هذه العملية بين أو جهد مشترك بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وشرطة منطقة الأورشليم والقدس وقوات حرس الحدود كما تفيد أو تكتب صحيفة معاريف. عنوان آخر، نتنياهو يرفض إقالة بن غفير ويهاجم موقف المستشارة القضائية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المحكمة العليا أنه لا يعتزم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقال إن تعيينه تم بصورة قانونية وأنه لا توجد أي ذريعة لإقالته إداريا أو قضائيا. موقف نتنياهو جاء في رده على التماسات تطالب بإقالة بن غفير في عقاب اتهامات متواصلة له بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية. بن غفير قال إنه يرفض مبدأ رئيس الوزراء قال إن بن غفير لا يرفض مبدأ استقلالية الشرطة، وأن عدم نجاح الأطراف في استكمال مسودات الإجراءات المنظمة لعمله لا يشكل سببا لمنعه من مواصلة تولي هذا المنصب. واعتبر نتنياهو أن هذه القضية غير قابلة للمراجعة القضائية، ووجه انتقادات إلى المستشارة جالي بهراف ميارا واتهمها بتضخيم الوقائع
وذكر أحداث مختلفة لا يظهر وجود صلة بينها وبين ذريعة لإقالة بن غفير. رئيس الأركان إيال زمير يقول خلال جولة في قطاع غزة إنه إن الجيش الإسرائيلي يقوم بإضعاف حماس وتغيير الوضع الأمني، وأكد ملاحقة منفذي هجوم 7 أكتوبر، وأن إسرائيل ترفض أي انسحاب قبل تخلي أو نزع سلاح حماس بالكامل وضمن وضمان حرية العمل العسكري للقوات الإسرائيلية. وحسب بيان للجيش الإسرائيلي أن زمير أجرى جولة ميدانية برفقة قائد القيادة الجنوبية، وناقش خلال هذه الجولة الوضع مع القادة في قطاع غزة، وكذلك عمليات إدخال المساعدات هناك، وعملية تجريد حماس من سلاحها كما تكتب الصحيفة. مصادر سياسية قالت أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض 3 خطوط حمراء على القيادة السياسية بشأن خارطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في غزة. هذه الشروط تشمل حرية الاحتفاظ بأي عمل عسكري كامل للجيش، وإخضاع عملية نزع السلاح لرقابة خارجية. نزع سلاح حماس وتخزينه سوف يخضع لرقابة خارجية، ورفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. هذه الشروط التي وضعها الجيش الإسرائيلي، أو الخطوط الحمراء كما قال. إسرائيل توقع اتفاقات مع الإكوادور وتتحرك لتوسيع علاقاتها في الولايات المتحدة، حيث قام وزير الخارجية جدعون سعر بتوقيع اتفاقات مع الإكوادور، ذكرتي تفاهم للتعاون في مكافحة الإرهاب وتوسيع العلاقات الاقتصادية. قام بتوقيعها وزير الخارجية جدعون سعر خلال زيارته الأولى منذ 44 عاما للإكوادور. نكون مع أغنية.

42 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية في صحيفة يدعو تحرنوت، وعلى الرابعة منها الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه لا يستطيع أو أنه تجنب إخلاء 3 مواقع جديدة في يهودا والسامرة. إنهم يقومون بإجلاء النشطاء أو نشطاء اليمين المستوطنين ثم يعودون بعد يوم، هكذا يقول الجيش. هذا يرهق القدرات للجيش، هذا الأمر يخصنا ويمنعنا من التصدي للإرهاب في السامرة. حالة عدم الحكم في يهودا والسامرة، هكذا تعنون يدعو أحرنوت. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش امتنع في الأيام الأخيرة عن القيام بأنشطة الحكم وإنفاذ القانون ضد اليمين المتطرف الذي قام بإنشاء 100 بؤرة استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء يهودا والسامرة في الضفة الغربية، 13 منها خلال الأسبوع الماضي فقط. ويقول الجيش إنه يستعد للتحرك في الأيام المقبلة لإخلاء المواقع الأمامية، لكنه يعترف بأن فرص حدوث ذلك معدومة. نحن نقوم بالإخلاء وبعد ذلك يقومون بالعودة أو يعودون مرة أخرى. صحيفة آرتس أيضا تتحدث عن أنشطة الجيش في مخيم قلنديا، دمار واعتقالات حواجز. السكان هناك يخشون من قيام الجيش الإسرائيلي بتهجيرهم من المخيم، بتهجيرهم من منازلهم. القوات الأمن أطلقت عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا للاجئين في شمال أورشليم القدس، كما تكتب هآرتس. منسق أنشطة الحكومة أصدر بيان سكان المخيم أوضح فيه أن العملية تستهدف العناصر الإرهابية والبنى التحتية وحيازة الأسلحة والاتجار بها، وأن القيود المفروضة على حركة المواطنين في المخيم ستكون طالما واصل الجيش القيام بعملياته هناك. لكن سكان هناك حذروا من أن هذه القيود ربما تؤدي إلى اضطرابات وتصعيد الأمور هناك. الجيش قام بإقامة حواجز ونقاط تفتيش عند مداخل المخيم، كما تكتب صحيفة هآرتس.

فوز المرشح التقدمي في ميشيغان بفارق ضئيل في انتخابات الدمهيدية. عبد السيد المرشح التقدمي عبد السيد والنائبة هالي ستيفنز، كان هناك تنافس بينهما في ولاية ميشيغان عن الحزب الديمقراطي، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وفي النهاية تم الإعلان عن فوز السيد في هذه الانتخابات، ويعتبر السيد من المناهضين لإسرائيل، فيما تعتبر ستيفنز من المؤيدين كما تقول صحيفة هارتس. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. مأساة مزدوجة في الطيرة والطيبة، مقتل زياد بشارة رميا بالرصاص بعد عام ونصف من جريمة قتل زوجته سوزان. زياد بشارة في الخمسينات من عمره وهو من سكان مدينة الطيرة، لقي مصرعه أمس إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بعد مرور عام ونصف عن مقتل زوجته. فاجعة في عرعر المثلث، مصرع الطفل يامن سعيد أبو قرطومة عمان ونصف إثر تعرضه لحادث دهس، الشرطة تعتقل مشتبها به. تعليق محادثات إسرائيل ولبنان في روما وسط تصعيد ميداني في جنوب لبنان. استطلاع القناة 13، القائمة الموحدة ترفع قواتها إلى 7 مقاعد في حال التحالف مع سيغلوفيتش. و 65% من الشارع العربي يؤيدون هذا التحالف. في شقيب السلام إصابة طفل بجراحة متوسطة إثر تعرضه لحادث دهس. نتنياهو يتحدى المحكمة العليا ويقول لن أقيل الوزير بن غفير. إسرائيل تقصف جنوب لبنان بعد انفجار استهدف عدد من جنود، والإعلان عن سقوط ضابط وجندي في هذا الحادث. العثور على جثة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ قرب زخرون يعكوف. الولايات المتحدة تقول إن مخزون الصواريخ المضادة من نوع باتريوت منخفض، تم استهلاك 80% منها في الحرب ضد إيران. طهران وعمان تتفقان على تنظيم الملاحة بهرمز، واشنطن ترفع عقوبات عن إيران. تقدم بمفاوضات روما، لبنان يعرض تمديد الهدنة ويرفض مشاركة إسرائيل بمسار التحقق. كوريا الشمالية تلوح بخيارات عسكرية ضد اليابان. في صحيفة الشرق الأوسط، سنكون مع صحيفة الشرق الأوسط لكن بعد أن نستمع لهذه الأغنية.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، عناوين نقراها من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول المفاوضات بين مع الإيرانيين، المفاوضات مع الإيرانيين معقدة ولكن لا نفقد الأمل. روسيا تنفي تجنيد مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا، هذا ما قالته وزارة الخارجية الروسية. فرنسا تتهم شبكة روسية بشن حملة تضليل ضد المرشح الرئاسي أتال. مفاوضات هرمز تدخل مرحلة الحسم، والرئيس الإيراني مجتبى خامنئي يقول التواصل مع، أو الرئيس الإيراني بازشكيان يقول التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب جدا حاليا. إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكريا. إدانة عربية إسلامية للإجراءات الإسرائيلية في القدس. العثور على مسيرة متفجرة قرب طائرة أوكرانية في مطار بشرق ألمانيا. السفن الحربية الأمريكية الجديدة الحاملة اسم ترامب الحاملة لاسم ترامب قد تكلف 275 مليار دولار.

إسرائيل تفرج عن معتقلين من القنيطرة، وكذلك تشدد قواعد استهداف أعضاء الحماس في قطاع غزة. من موقع مكان الأخبار، الناطق العسكري يعلن سقوط ضابط وجندي من جيش الدفاع في معركة في جنوب لبنان. مصادر تقول أن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار أمس لم ينتهي بعد مقتل زياد بشارة في جريمة إطلاق نار في الطيبة. ترامب يعلن أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران. ومصرع الطفل يامن أبو قرطومة في حادث دهس في عرعرة المثلث. والراصد الجوي يفيد بأن الحرارة سوف تواصل ارتفاعها أو تواصل انخفاضها، الحرارة ستواصل انخفاضها في الأيام المقبلة، سوف يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. بهذا مستمعينا الكرام، بهذا الخبر من موقع مكان الأخبار، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت بهذا الخبر من موقع مكان الأخبار. كذلك نقرأ في الموقع أيضا عن أسعار العملات، حيث يبلغ سعر الدولار 3 شواقل سعر الدولار الأمريكي. إذن ننهي مستمعينا الكرام هذه الجولة من صحافة نت. كان معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: استشهاد ضابط وجندي في الخدمة الاحتياطية العسكرية في جنوب لبنان. مصادر تقول إن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار أمس لم ينتهي بعد. ترامب يعلن أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران. مقتل زياد بشارة في جريمة إطلاق نار في الطيبة، والحرارة تواصل انخفاضها.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلن الناطق العسكري صباح اليوم سقوط ضابط وجندي من جيش الدفاع في جنوب لبنان، والشهيدان هما الماجر احتياط هرقال بيرنستوك البالغ من العمر 34 عاما من سكان نوكديم الذي كان قائد سرية، المساعد المتقدم احتياط تامير فاكنين البالغ من العمر 33 عاما من سكان إيلات الذي كان مضمضا. كما أصيب في الحادث 4 جنود آخرين بجروح خطيرة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن الحادث وقع ظهر أمس لدى دخول قوة مظليين في الخدمة الاحتياطية مبنى مفخخا، ساعات كانت تقوم بتأمين أعمال هندسية داخل قرية مجدلزون التي تقع في المنطقة الأمنية. هذا وتفيد الأنباء الواردة من لبنان بشن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على منطقتي البرج الشمالي والحوش بالتزامن مع قصف مدفعي طاول مناطق مختلفة بين مجدلزون والمنصوري. وقد قالت مصادر محلية أن الرد الإسرائيلي على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار لم ينتهي بعد، وأنه تتم دراسة احتمالات أخرى لسيما تنفيذ عمليات تعد حساسة. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الرد سيطرح على المستوى السياسي للمصادقة عليه. في الجليل الغربي أطلق الليلة الماضية صاروخ اعتراضي باتجاه هدف اتضح فيما بعد أنه إطلاق نار لقوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، ولم يصب أحد بأذى، وتحقق السلطات العسكرية في الأمر. صرح الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغبة منه في تجنب قتل الناس، إلا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ضدها إذا اقتضت الضرورة. وفي تصريحات للصحفيين أضاف أن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أنها اتصلت به لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الحالي. جاءت أقواله في مقابلة بثت على التلفزيون الإيراني الرسمي. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في الطيب الليلة الماضية وراح ضحيتها زياد بشارة البالغ من العمر 50 عاما من مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار. وبحسب بيان الشرطة فإن الخلفية تعود كما يبدو إلى نزاع دموي مستمر. وفي قرية لمقابلي أصيب صباح اليوم شخص بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وقد أسفر حادث عنف في قلنسة والليلة الماضية عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه بشر التحقيق. طرأ ارتفاع حاد على عدد الحريديم الذين التحقوا بالخدمة العسكرية العام الفائت بحيث وصل عددهم إلى زهاي 4300 وذلك بالمقارنة مع العام 2024 حين بلغ عددهم حوالي 2800 شخص. هذا ما تظهره معطيات نشرت في قناة كان مساء أمس.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر. وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: الآن في مكان جولة الصباح مع محمد بكري.
12: الآن وفي كل مكان.
13: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات كوبيمور، هندسة إذاعية، معد ومحرر البرنامج يعقوب عزرا، في التقديم محمد بكري. إلى أبرز عناوين المحرر: سقوط ضابط وجندي من جيش الاحتياط وإصابة 4 آخرين بجروح إثر تفجير عبوة ناسفة في جنوب لبنان. سلاح الجو يشن غارات عديدة على أهداف الحزب الله بعد خرق وقف إطلاق النار من قبل مخربي الحزب. رئيس الوزراء نتنياهو يبعث بتعازيه إلى عائلات الشهداء وبتحية إجلال وإكبار للجنود الجرحى الأبطال. ثوان ونستمع.
14: אנחנו שולחים את חיבוקנו ללוחמינו הגיבורים ומשפחות הנופלים, לפצועינו גם הם הגיבורים בגוף ובנפש, ואנחנו יודעים שאנחנו במסע ארוך.
13: ونتنياهو يتعهد مجددا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، يؤكد أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع طهران أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا، يقول نتنياهو.
14: ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להעביר, הנשיא טראמפ, גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה.
13: الرئيس ترامب يصرح أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغبة منه في تجنب قتل الناس، ويقول إن الولايات المتحدة تتحدث مع الإيرانيين وسترى ما سيحدث.
15: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. We are talking. Let's see what happens. But they respect us. They respect us.
13: وفي هذا الصباح مقتل زياد بشارة رميا بالرصاص في مدينة الطيبة بعد عام ونصف من جريمة قتل زوجته سوزان في ظروف مشابهة. فاجعة في عرعر المثلث مصرع الطفل يامن سعيد أبو قرطومة، يبلغ من العمر 3 سنوات، في حادث سهر في حادث دهس مروع. سبع دقائق بعد 7، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا أينما حللتم بداية هذا المشوار مع الملف الأمني. ما يحدث في جنوب لبنان: سقوط جنديين وقصف إسرائيلي على مواقع في منطقة صور، يتحدث عن ذلك بالتفصيل مراسلنا للشؤون العسكرية إيال العليمة. صباح الخير إيال.
16: صباح النور محمد. الرقابة العسكرية سمحت صباح اليوم بنشر التفاصيل الخاصة بانفجار عبوة ناسفة في قرية مجد الزون في جنوب لبنان.

0: أيام القوة بتمشيط أحد المواقع انفجرت عبوة ناسفة وأسفرت عن مقتل الميجور احتياط إيهر إيل فاينشتوك البالغ من العمر 34 عاما من مستوطنة نوكديم، والرقيب أول تامير فاكنين البالغ من العمر 33 عاما من مدينة إيلات. كما أصيب في هذا الحادث 4 جنود احتياط بجروح خطيرة. لأول مرة بعد عدة أسابيع قصفت مقاتلات ومدفعيات إسرائيلية مناطق في جنوب لبنان. التقارير اللبنانية أفادت أن طائرات إسرائيلية قصفت الليلة مناطق في مدينة صور، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين اللبنانيين. كذلك تعرضت مناطق في القطاع الغربي لقصف مدفعي عنيف. في وقت سابق قتل شخص وأصيب 11 مواطنا لبنانيا في بلدة تبنين من جراء قصف بمسيرة إسرائيلية. وقد أفاد الليلة المتحدث العسكري أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي فيما بعد اتضح أن خطأنا في رصد هدف معادي أدى إلى إطلاق الصاروخ، والتحقيقات لا تزال مستمرة. نشير بهذا الصدد إلى أنه لأول مرة وبعد 4 أسابيع أصدر المتحدث العسكري إنذارنا لسكان قرية المنصوري، دعاهم بالنزوح من القرية. أوساط عسكرية قالت أن الجيش اللبناني مكن عدد من العائلات من العودة إلى هذه القرية، وذلك خلافا للتفاهمات بين الطرفين. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. الآن مع محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون. ثوان معدودة وسنكون مع محرر الشؤون السياسية شمعون أران، لديه الكثير من الأبعاد التي سوف يتناولها فيما يتعلق بجنوب لبنان والحالة الأمنية المتردية هناك. شمعون أران معنا، صباح الخير.
2: صباح النور لكم جميعا محمد،
1: أهلا بك. تعال بنا نتوقف عند مفاوضات روما التي دخلت اليوم 3 على التوالي. طبعا هذه المفاوضات تجرى في ظل التوتر الأمني ومقتل جنديين من جيش الدفاع في جنوب لبنان. رئيس الوزراء على فكرة يواصل أو يقوم بمشاورات أمنية حول طبيعة الرد في جنوب لبنان.
2: نعم، بالفعل الاستمرار لاعتداءات لمنظمة حزب الله الإرهابية على جنود جيش الدفاع في جنوب لبنان، كما رأينا بأن مقاتلين من جيش الدفاع قتلا وهناك عدد آخر من المقاتلين الذين أصيبوا بجراح، وكل الردود العسكرية الإسرائيلية على هذه الاعتداءات كانت مدار بحث ونقاش في الجلسة التشاورية الليلية التي ترأسها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. مساء اليوم أيضا من المقرر أن يلتئم الكابينت الموسع لدراسة كل هذه التطورات وردود الإسرائيلي على ما يجري في جنوب لبنان، وكذلك لدراسة ما تم بحثه في روما بين الطواقم الإسرائيلية واللبنانية. مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أولا بأن الردود العسكرية لم تنتهي بعد، فإسرائيل عقيدة العزمة على مواصلة هذه الضربات على هذه المنظمة الإرهابية على حزب الله. الحادث الأمني الخطير الذي أودى بحياة المقاتلين طرح أيضا خلال جلسة المفاوضات بين الطواقم الإسرائيلية واللبنانية أمس في روما، علما بأن المفاوضين كانوا قد التقوا يوم أمس عندما حدث هذا الحادث. هذه المفاوضات كما قلنا، هذه المفاوضات في روما تتواصل اليوم. اليوم هو اليوم الثالث والأخير المخصص لهذه الجولة. هناك ممثلون عسكريون ودبلوماسيون على حد سواء. إسرائيل نذكر تعارض السماح للجيش اللبناني محمد بدخول مناطق تجريبية جديدة، تعارض الانسحاب من بنت جبيل ومنطقة الخيام كما اقترح ذلك الطرف اللبناني، علما بأن هاتين القريتين اللبنانيتين تقعان على مقربة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وفي ظل عجز الجيش اللبناني تفكيك البنى التحتية الأساسية الإرهابية لحزب الله، الجيش اللبناني نشير النشاطات الجيش اللبناني غير كافية. إسرائيل لا تنوي التنازل بهذا الشأن ولا تريد وتخشى الانسحاب من المناطق المحاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية. هذه المنطقتان على فكرة محمد تقعان خارج المنطقة الصفراء، أي

0: على مقربة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. نشير أيضا إلى أن قضية أخرى لم تلقى حل لها يوم أمس ويوم أول أمس هي تحديد الدولة التي ستكون الطرف الثالث في آلية الإشراف التي تعنى بمهمة الإشراف وتحقق من مدى عمل الجيش اللبناني ضد حزب الله، مما سيمكن من الانتقال إلى المراحل المقبلة من الانسحاب الإسرائيلي. في ظل كل التطورات الآنية هناك صعوبات جامة، لا يبدو بأن جيش الدفاع سينسحب من كل هذه النقاط، ولكن هذه الأمور تبقى داخل قاعة المفاوضات محمد.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بمقتل الجنديين، هذا أولا. شمعون كذلك كانت له تصريحات سياسية استراتيجية حول إقامة دولة فلسطينية وحول السلاح النووي الإيراني أو البرنامج النووي الإيراني، تفضل.
0: نعم، بالفعل رئيس الوزراء يقدم التعازي لعائلة الثكلة في الحادث الإرهابي في جنوب لبنان، فلنستمع.
2: אנחנו שולחים את חיבוקנו ללוחמינו הגיבורים למשפחות הנופלים, לפצועינו גם הם הגיבורים בגוף ובנפש, ואנחנו יודעים שאנחנו במסע ארוך.
0: إذن يقول نتنياهو إننا نبعث بتعزينا ونعانق مقاتلين الأبطال ولعائلات الثكلى ولجنودنا المصابين، ونعلم أننا في رحلة طويلة من هذا الصراع. يؤكد نتنياهو أيضا كما تفضلت محمد بأن إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية إرهابية، فلنستمع.
2: אנחנו לא נקים פה מדינת טרור פלסטינית שאנחנו יודעים שמכוונת להשמיד את מדינת הלאום היהודי. אנחנו מבינים שרוצים להשמיד אותנו כי אנחנו מקדמים ערכים של קדמה ודמוקרטיה וחופש וחירות ששנואים על מבקשי נפשנו הברברים.
0: ويؤكد بأن إسرائيل كما استمعنا لن توافق على إقامة دولة فلسطينية إرهابية، هدفها إبادة الدولة القومية للشعب اليهودي. إننا نتفهم بأن هناك من يريد إبادتنا لأننا ندعم قيما من التقدم والديمقراطية والحرية، وهذه القيم يكرهها أعداؤنا البربريون كما يقول نتنياهو. ففي الختام كما تفضلت الرئيس الوزراء يتطرق إلى الشأن الإيراني مع التلميح إلى المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران من جهة وبين إيران وعمان، ويقول أن أريد التوضيح بأن إسرائيل لن توافق على أن تحصل طهران على أسلحة نووية، فلنستمع.
2: ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להעביר, הנשיא טראמפ, גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
0: إذن يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو إننا عاقدون العزم إنني عاقدون العزم على منع إيران من حيازة السلاح النووي. أريد التوضيح بأن الرئيس ترامب أكبر أصدقائنا في البيت الأبيض والولايات المتحدة هي صديقتنا الأهم، ولكنه يؤكد بأنه بدون أو مع اتفاق إننا مصرون على أننا سنبذل كل جهد المستطاع لضمان أمننا ومستقبلنا، ولن نسمح بأن تحوز طهران على السلاح النووي. في هذه المرحلة كما قلنا الرئيس الأمريكي هو الذي يدير هذه المعركة بصدد طهران، هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي حول هذا الموضوع، ولكن يبدو بأن الأمور لا تسير نحو المواجهة إلا إذا اعتادت إيران على مواجهة مهاجمة دولة إسرائيل. هناك استعداد كبير على أعلى المستويات لدى جميع الأجهزة في إسرائيل. هذه هي تصريحات رئيس وزراء بصدد إيران كما قلنا، وعودنا لبدء المفاوضات تختتم اليوم بين الطواقم الإسرائيلية واللبنانية، سنرى هل بالفعل سيكون هناك تقدم فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أم أن الأمور ستواصل وتراوح مكانها. محمد،
1: شكرا لك شمعون أران. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ كوبي لافي وهو محلل سياسي. صباح الخير أستاذ كوبي.
3: صباح النور أستاذ محمد،
1: أهلا بك. الجيش يوسع من عملياته نشاطاته في جنوب لبنان، غارات بعد إنذار بإخلاء بلدة المنصوري ومقتل جنديين أيضا من جيش الدفاع في وقت تواصل فيه مفاوضات روما. يعني ربما ما يقلق بأن هذا التوتر الحاصل في جنوب لبنان يعيق نوعا ما هذه المفاوضات، خاصة البند الذي يتحدث أو يتطرق إلى انسحابات إسرائيلية من بلدات في جنوب لبنان كما يطالب الجانب اللبناني مثل بنت جبيل في إطار المناطق التجريبية البايلوت.
3: أستاذ محمد، المشكلة ليس بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. من يريد الشعب السياسي محاولة للتقدم بالتسوية لوصول إلى حل سلمي بين إسرائيل ولبنان هو حزب الله، واحد من الأذرع الإيرانية في المنطقة. برأيي طالما هناك استمرارية بالمفاوضات بين حكومة لبنان محاولات أخرى كثيرة للعبث في هذه المسيرة، لأن هذه المسيرة تعارض المصالح الإيرانية. وطبعا هذا طبعا شيء أولا داخلي لبناني، ولكن طالما هذا الوضع والتوتر وعدم لحزب الله للحكومة اللبنانية يؤثر علينا، ورأينا ذلك
1: يؤثر أيضا على المفاوضات، لأنه أحد أهم الشروط في هذه المفاوضات هو تفكيك سلاح حزب الله كما يطالب الجانب الإسرائيلي. طالما هناك حالة توتر واشتباكات فعليه الجانب الإسرائيلي سوف يتعنت في مواقفه ولن ينسحب من مناطق إضافية كما يطالب اللبنانيون.
3: كلام سليم أستاذ محمد. إسرائيل ترى
1: صوتك يصل متقطع أستاذ كوبي، صوتك غير واضح، ربما تغير مكان تواجدك على الأقل. نعم تفضل.
3: يزيد فضلك، أقول أن طالما هناك مشكلة بين حكومة لبنان والأنظمة العسكرية التي تمثل لبنان بدون إذن من الشعب اللبناني، وأنا قصدي لحزب الله، لا أعتقد أن سوف يطرح بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان، لأن دائما هذا الحزب سوف يعمل ما تقول له القيادة الإيرانية الثوري، وليس ما هو فعلا المصلحة الحقيقية اللبنانية. وإذا السعر الذي تدفع لبنان هو دولة لبنان فحسنا بكل ما يتعلق بالإرادة.
1: وعليه فإن كوبي لافي، عليه فإن البند الذي يتطرق إلى تشكيل لجنة تقصي لمعرفة من الذي خرق الاتفاقات، هذه اللجنة حيوية وضرورية
3: بلا شك، ولكن نعلم تماما هو السبب ومن هو الذي ليس له أي مصلحة بتهدئة الأمور في جنوب لبنان أو في لبنان بشكل عام. طبعاً الحكومة اللبنانية تجوز الذي لا يريد السلام أو الاستقرار في المنطقة، بالعكس أرى أن هناك فعلاً محاولات لبنانية جديدة لإتمام اتفاق بين إسرائيل، اتفاق أمني أولاً بين إسرائيل وبين لبنان. كل ذلك بسبب إرادة الانسحاب، ولكن هناك كما تعلم أستاذ محمد جوانب أخرى في داخل لبنان الذين لن يريدون تسوية سلمية.
1: الفكرة وصلت كوبي لافي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ونعتذر مرة أخرى لرداءة الصوت، شكرا جزيلا.
3: Thank you.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: أربع وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. قبل أن نواصل مع ملفات استراتيجية مثل إيران وقطاع غزة وقضايا أخرى حزبية، تعالوا بنا نتوقف مع الجريمة في المجتمع العربي. فبعد أزيد من 20 يوما على هدوء نسبي خلت من أي جرائم، ها هي تعود: مقتل زياد بشارة رميا بالرصاص في مدينة الطيبة بعد عام ونصف من جريمة قتل زوجته سوزان في ظروف مشابهة، وجريمة ثانية بغضون ساعات طبعا قتيل بإطلاق نار في المقابلي. إياد حرب، صباح الخير.
6: صباح الخير محمد. دعنا نقول هذا الصباح لا يبشر في الخير، فيبدو أن الحديث عن انحصار جرائم القتل في القرى والبلدات العربية كان سابقا لأوانه بعض الشيء، فمع كل جريمة جديدة نرى بأن العنف ما زال حاضرا وبقوة ويحصد المزيد من الأرواح، وأن النزاعات الدموية لا تزال تشكل تهديدا يوميا لأمن السكان، ناهيك عن السلاح غير المرخص والمتوفر بكثرة في الشارع العربي، وذلك في ظل غياب حلول ناجعة تضع حدا لهذا النزيف. نبدأ من الجريمة الأخيرة محمد التي وقعت صباح اليوم في قرية المقابلة، حيث تعرض شاب في 20 من عمره لإطلاق النار. طواقم طبية من نجمة الدول الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمغدور في مكان الحادث، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى عامك في العفولة وهو يعاني من حالة حرجة، وبعد وقت قصير أعلن عن وفاته في المشفى، وهرعت إلى مسرح الجريمة قوات معززة من الشرطة وباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة، وأعلنت أن الخلفية جنائية وأن ظروف حادث إطلاق النار قيد الفحص. حتى الساعة لم يعلن عن هوية المغدور. وننتقل إلى مدينة الطيبة، فدقائق معدودة بعد الساعة 9 من الليلة الماضية تلقت نجمة الدول الحمراء معلومات أولية حول إصابة رجل في 50 من عمره بجروح حرجة إثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة الطيبة، وبعد وصول الطواقم الطبية إلى مسرح الجريمة تم الإعلان عن وفاة المغدور متأثرا بجراحه الخطيرة. وقال المسعفان يونس حاجيخيا وعدي فيومي: عندما وصلنا إلى المكان وجدنا المصاب فاقدا الوعي من دون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات نافذة في أنحاء جسده، أجرينا الفحوصات الطبية لكن إصابة الرجل كانت حرجة للغاية ولم يتبقى لنا إلا الإعلان عن وفاته في المكان. واتضح أن المغدور في هذه الجريمة هو المرحوم زياد بشارة، ويبلغ من العمر 57 عاما من سكان مدينة الطيرة، وتأتي هذه الجريمة محمد بعد مرور أكثر من عام على مقتل زوجة المغدور سوزان والتي قتلت في شهر نيسان أبريل من العام الفائت رميا بالرصاص في الطيرة. قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وبشرت التحقيق وجمع الأدلة وقامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة، وبحسب التقديرات الأولية للشرطة فأن خلفية الجريمة تعود إلى نزاع دموي متواصل بين أطراف متخاصمة. 160 مواطنا قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام عدا عن الإصابات المتفاوتة جراء حوادث العنف. واستنادا إلى الشرطة فإن شال الفائت شهد انخفاضا حادا في عدد حوادث إطلاق النار في الشوارع بنسبة تصل إلى 80%، وتعزو الشرطة هذه المعطيات إلى مزيج من الانتشار الشرطي الواسع في الميدان من جهة، وإلى جانب جهود الصلح والوساطة بين العائلات والأطراف المتنازعة من جهة أخرى. ولكن نحن نرى محمد بأن هذا الانخفاض عاد ليرتفع بوتيرة كبيرة، خاصة عدا عن جرائم القتل، خاصة أن الأسبوع الفائت كانت هناك محاولات لارتكاب جرائم عديدة وكانت هناك إصابات عديدة في القرى والبلدات العربية.
5: شكرا لك إياد حرب. ومن الأحداث التراجيدية ما وقع في عرعر المثلث، مصرع الطفل يامن سعيد أبو قرطومة يبلغ من العمر 3 سنوات في حادث دهس مروع. الشرطة تعتقل شخصا يشتبه في ضلوعه في الحادث. نستمع إلى تامر الكيلاني.
7: مساء أمس الأربعاء لقي الطفل يامن سعيد محمد أبو قرطومة البالغ من العمر 3 أعوام مصرعه إثر حادث دهس في بلدة عرعر بالمثلث قبل أن يعلن الطاقم الطبي في مستشفى هلال اليافي وفاته متأثرا بجراحه. ووفقا لبيان الشرطة تشير التحقيقات الأولية إلى أن الطفل تعرض للدهس فيما سارعت قوات الشرطة إلى المكان وأوقفت مشتبها به، وشرعت وحدة التحقيق في حوادث السير وخبراء التشخيص الجنائي بجمع الأدلة لكشف ملابسات الحادث، كما تفحص الشرطة شبهات محاولة عرقلة مجريات التحقيق بعد ادعاءات بأن الطفل سقط، وهي رواية لا تزال قيد الفحص. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة التحذيرات المتكررة التي تطلقها جمعية بتارم لسلامة الأطفال مع حلول العطلة الصيفية التي تعد من أكثر الفترات خطورة على الأطفال بسبب ارتفاع حوادث الدهس والغرق والسقوط والإصابات المنزلية. وتؤكد الجمعية أن عددا كبيرا من حوادث دهس الأطفال الصغار يقع بالقرب من المنازل أو في ساحاتها ومواقف السيارات عندما يكون الطفل خارج مجال رؤية السائق، داعية إلى عدم ترك الأطفال دون مراقبة والتأكد من خلو محيط المركبة قبل تحريكها. وبحسب أحدث معطيات جمعية بطيرم فقد لقي 79 طفلا وفتى مصرعهم منذ بداية عام 2026 في حوادث كان بالإمكان منعها، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة لا سيما خلال العطلة الصيفية.
5: السابعة 7:31 في استوديو هذا الصباح. إلى قطاع غزة، ماذا يحدث هناك؟ أوضاع أمنية في القطاع، جهود مبذولة لإعادة لإنجاز المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار والتي تتعلق بسلاح حماس وإعادة الإعمار وحكومة التكنوقراط ومجلس السلام. كل هذه البانوراما الإخبارية يفصلها لنا حسن أبو زايد. صباح الخير.
8: صباح النور محمد. كما ذكرت، تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لدفع مسار التهدئة في قطاع غزة وسط ترقب لردود الأطراف المعنية على التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بشأن المرحلة الثانية من خريطة الطريق، والتي يرى الوسطاء أنها قد تمهد لوقف دائم لإطلاق النار إذا التزمت جميع الأطراف ببنودها. مصادر في حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى كشفت عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوافق عليه مع الوسطاء بعد مفاوضات استمرت 9 أيام. بحسب تلك المصادر، فإن المرحلة الثانية من الاتفاق تمتد على مدار 210 أيام موزعة على 5 مراحل متتالية، بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد استكمال جميع الالتزامات الواردة في المرحلة السابقة، في محاولة لضمان التنفيذ التدريجي ومنع أي إخلال بالاتفاق. تنص المرحلة الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وقف عمليات الاستهداف، إلى جانب انسحاب قوات جيش الدفاع إلى ما يعرف بالخط الأصفر الأساسي، وهو خط الانسحاب الذي نص عليه اتفاق أكتوبر عام 2025. تشمل المرحلة التطبيق الكامل أيضا للبروتوكول الإنساني عبر إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا، وإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الإنقاذ وإعادة تأهيل المدارس، المستشفيات، المخابز، إضافة إلى تحسين آلية عمر معبر رفح وضمان حرية الحركة من وإلى قطاع غزة. حسب المصادر محمد، اللجنة لإدارة غزة ستبدأ بتولي مسؤولياتها في المناطق التي سيتم فيها حصر السلاح وتخزينه، على أن يقابل كل خطوة في هذا المسار انسحاب إسرائيلي تدريجي وفق جدول زمني وآليات تنفيذ يتم الاتفاق عليها لاحقا بين الأطراف. الوفد الحمساوي برئاسة خليل الحي يجري اتصالات مع مسؤولين أتراك، وأيضا يتنقل بين القاهرة وبين أنقرة في محاولة لجسر

0: الفجوات والتغلب على عدة عقبات ظهرت في الأيام الأخيرة. مصادر فلسطينية ذكرت أن حركة حماس أعربت عن استيائها من تصريحات نيكولاي مالادينوف بعد لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن الانسحاب الإسرائيلي مرتبط ومنوط بجمع السلاح، جمع كل أسلحة حماس. نيكولاي مالادينوف رد على حماس قائلا إن لقائه مع بنيامين نتنياهو جاء لاحتواء التصعيد والحفاظ على فرص تنفيذ الاتفاق، ولن يكون هنالك أي تغيير في الاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل وأيضا الفصائل الفلسطينية، وهو يجري ويتم برعاية أمريكية أو تحت رعاية أمريكية. في الميدان محمد، هدوء يمكن القول نسبي. في اليومين الماضيين لم نشهد أي عمليات استهداف تابعة لجيش الدفاع، وإنما جيش الدفاع يواصل البحث عن أنفاق، ويوم أمس تم تدمير نفق ومجمع للأسلحة في منطقة شمال قطاع غزة، على ما يبدو حراك كبير في الملف الغزي تمهيدا لوصول قوات السيطرة الدولية خلال أيام. بعدها ستصل لجنة التكنوقراط والتي ستبدأ بإدارة منطقة قطاع غزة. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد. هذا في قطاع غزة. تعالوا بنا نرصد آخر المستجدات السياسية في إيران. أعلنت إيران عن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتحديد مسار جغرافي مائي مؤقت للعبور في مضيق هرمز. التقرير لوليد يوسف.
2: المحادثات بين إيران وسلطنة عمان متواصلة سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة مضيق هرمز ولو بشكل مؤقت، ويمنع استئناف تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إيران وعمان اتفقتا على مسار مؤقت للعبور في المضيق، وسوف يقومان بصياغة بيان مشترك شريطة ألا تتدخل أي دولة ثالثة في هذه المحادثات، في إشارة إلى الولايات المتحدة. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أكد أن المسار المتفق عليه مؤقت، ويمكن أن يكون ساري المفعول لمدة شهرين أو 4 أشهر. وللانتقال إلى المرحلة الثانية علينا أن نقيم ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة فعلا للعودة إلى التزاماتها أم لا، يقول أبادي.
3: المسير كان داره با عمان تفاهم میشه، مسیر موقت هست، اسمش تمپوراری رود هست در واقع. حالا این مسیر موقت طبیعتاً.
2: وتقول مصادر إيرانية أن أي اتفاق بشأن مضيق هرمز يجب أن يحظى أولا بموافقة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وفي غضون ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن هناك صعوبة في التواصل مع خامنئي. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني أشار بازشكيان إلى أنه على أي حال فإن مجرد وجود خامنئي يمثل نقطة قوية هائلة بالنسبة لنا لكي نتمكن من مواصلة طريقنا. وأضاف أن خامنئي يتخذ قراراته وفقا لرأي مهني حتى لو كان ذلك أحيانا على عكس ميول قلبه.
4: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای.
2: وفي الوقت الذي تقول في ايران ان الوضع في المضيق لن يعود الى ما كان عليه قبل الحرب، وتصر على جبايه رسوم خدمات على السفن التي تمر في المضيق، افادت صحيفه تيليغراف البريطانيه ان ايران تدرس انشاء صندوق للتمويل الطوعي لاداره المضيق بتمويل دول الخليج والدول الاوروبيه أعضاء في منظمة الملاحة الدولية. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح بأنه سيمنح إيران فرصة أخيرة قبل الإعازة بتجديد الضربات عليها. ومع ذلك يرى المراقبون أن ترامب غير معني بحل عسكري في ظل الأنباء التي تشير إلى انخفاض مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الجيش الأمريكي بنسبة 80% منذ اندلاع الحرب قبل حوالي 5 أشهر. هذا بالإضافة إلى معارضة غالبية الأمريكيين للحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي يسعى ترامب للفوز فيها. وفي خضم هذه التطورات تتفاقم أزمة أخرى في المنطقة مع استمرار الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران باستهداف ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر. وأعلن الحوثيون أمس عن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع، حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي. ويهدد هذا التصعيد قدرة السعودية على تصدير بعض شحنات النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. ويقول الحوثيون إنهم استهدفوا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء ما أسموا بالحصار البحري على السعودية.
1: هذا فيما يتعلق بالمستجدات السياسية في إيران. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية في مقدمتها الأزمة السياسية والتنظيمية داخل حزب الليكود التي تتفاقم على وقع صراع محتدم حول آليات الترشح والانتخابات الداخلية، خاصة بعد إلغاء المحكمة قرار المؤتمر العام للحزب الذي يقضي بإلغاء إمكانية ترشح النواب والوزراء على المقاعد اللوائية. الزميل فالح حبيب.
5: تتواصل العاصفة السياسية والتنظيمية داخل أروقة حزب الليكود على خلفية الأزمة المتصاعدة بشأن آليات الترشح والانتخابات الداخلية والعودة المتكررة للتلويح بدور اللجنة المنظمة بعد إلغاء إمكانية ترشح النواب على المقاعد اللوائية. في تطور لافت يعكس حجم التخبط الإداري أو لربما التجاهل المقصود، قررت قيادة الحزب عدم التقدم بأي التماس مستقل للمحكمة في أعقاب إلغاء البند الثاني وقرار المؤتمر العام، مفضلة الاكتفاء بتقديم الدعم الكامل للالتماس القضائي الذي تقدم به النائب الليكودي عفيف عبيد. يأتي هذا التحرك بعد أن لجأ النائب عبيد قضائيا ضد قرار منعه من الترشح على المواقع اللوائية والتمثيلية، مرتكزا في دفوعه القانونية على غياب الصلاحية القانونية لمحكمة الحزب لإلغاء إرادة الأغلبية واستبدالها بتقديراتها، فضلا عن وجود ظروف استثنائية تخصه كونه دخل الكنيسة في يناير الفائت عبر القانون النرويجي دون التمتع بذات الميزات التي تمتعت بها بقية الشخصيات التي استندت إليها المحكمة. المطالب القضائية التي يتبناها النائب عفيف عبد ويدعمها الحزب من خلف الكواليس ترتكز حول إلغاء قرار محكمة الحزب وإعادة الاعتبار لقرار المؤتمر العام، أو على الأقل استثناء عضو الكنيسة عفيف عبد من تطبيق القرار بشكل خاص، في معركة قانونية وسياسية مفتوحة ترسم ملامح المرحلة المقبلة على الأقل للحزب الحاكم الليكود.
1: ويطيب لنا أن نرحب بعضو مركز حزب الليكود الأستاذ جهاد مصطفى. صباح الخير.
6: صباح النور أستاذ إلى كل المستمعين.
1: هاي خلقان من أوضاع حزب الليكود، مش نايم مزبوط
6: والله. لا والله كان عندنا فرحة الجمعة الأخير شوي بعدنا من المرهقين من الفرحة.
1: مبروك مبروك.
6: الله يبارك فيك.
1: ومتى يفرح أعضاء حزب الليكود الذين ينتوون الترشح إلى المقاعد في المقاعد اللوائية؟ محكمة الحزب ألغت إمكانية ترشح الوزراء في هذه المقاعد مما يقلل من فرص تنافسهم على مقاعد مضمونة، شو رأيكم؟
6: والله صحيح أنه ألغت القرار المحكمة القضائية في الحزب، ألغت القرار اللي ثبته أعضاء حزب الليكود في المؤتمر الأخير، ولكن هذا ضد القرار اللي صار في الحزب. وعلى هذا الأساس مش بس عفيف عبد راح على المحكمة المحوزية عشان يبطل القرار هذا، إلا نعم. كمان السيد نتنياهو بحاله مع
1: نعم طالب بإلغاء هذا القرار كي يتيح للوزراء التنافس.
6: مظبوط صحيح، لأنه هذا القرار عمليا انعمل عشان أنه يحسن قائمة الليكود للانتخابات القادمة، وإلغاءه هو راح يقلص من الرشماء اللي حضرها القائمة. واللي كان راح يحضرها السيد نتنياهو للانتخابات القادمة. يعني عمليا هو راح يضر تركيب القائمة كيف بده السيد نتنياهو، وكيف حسب رأيه ممكن يحسن القائمة للانتخابات القادمة. طيب. ضد كل الموجود بالساحة.
1: خلينا ننقل إلى قضية أهمة. استطلاع القناة الثالثة عشر الإسرائيلية استطلاع واسع جدا يشير إلى تصدر حزب يشار برئاسة أيزنكوت. النتائج 23 مقعد، ثم الليكود في المكان الثاني 22 مقعد، حزب بيحد برئاسة نفتالي بنت 13 مقعد. نلاحظ بأن التنافس ما بين الليكود ويشار تنافس متقارب، وحزب الليكود يتأرجح بين التعادل أو خسارة مقعد أو ربح مقعد. هذا يقلق أعضاء الليكود؟
6: لا ولا بشكل.
1: ليه؟
6: أول إشي إذا برجعك لورا اسمعي، حفراتة بعد بيني جانس، قائمة بيني جانس،
1: نعم،
6: كانوا يعطوها وأخذت يمكن مقعد واحد فوقي حزب الليكود وما قدرتش تركب حكومي. وهون نفس الشيء بده يصير، مش بس هيك.
1: ليش لا، ولكن أحزاب المعارضة، أحزاب المعارضة يتوعدون ويهددون، في حين قام أي حزب بالتفوق على الليكود سوف يلتفون مع هذا الحزب لإسقاط حكومة نتنياهو. هذا ما يصرحون به.
6: ما احنا كنا كمان بالسابق ناخذ هاي التهديدات والتصريحات الموجودة. خذ امبارح كانوا كلهم يحكوا على حوك الجيوس، ويائير جولان طلع وقال بفروش انه يا اخي مش شرط نقيس 100% من
1: الحديدين. نجند
6: ماشي كان. طيب. يعني حزب الأحزاب اليسارية هاي اللي عم تناطح في بعضها كمان هني مش برأي واحد وبخلاف مستمر. وكلنا بنعرف الإحصائيات اللي كانت في الماضي على لحزب الليكود، ولا مرة جابتها 100% حصلتها. طيب. 100%
1: في قضية
6: دايما زدنا 4 و5 أعضاء عن الإحصائيات الموجودة.
1: جهاد مصطفى، في مستجد آخر ربما يؤثر على قوة حزب الليكود، انفصال إدلشتين وجلعاد أردان من الليكود، ربما يشكلان حزبا جديدا يعلنان عنه هذا اليوم.
6: طلع لورا شوي، ارجع لورا شوي، كل اللي انشكوا عن حزب الليكود وراحوا وقاموا حزب جديد او انه راحوا مع احزاب اخرى، لحد اسا ما جابوش ولا اي نتيجه ولا اثروا على الليكود. بالعكس، الناخب الليكودي بالشارع الليكودي صعب كثير يغير رايه، وبشوف هون كخياني، مش كإله يعني انه بده ياخذ اسا 10 و15. يمكن الوحيد اللي اخذ من الليكود في لما انفصل عنه هو كحلون الوحيد. ارجع لورا بتلاقي ولا واحد ترك الليكود واخذ من الشارع الليكودي منتخبين، الا بده ياخذ من الشمال من الاحزاب اليساريه.
1: طيب جهاد مصطفى، باعتقادك من الان حتى الانتخابات ستكون هناك انشقاقات اخرى؟ هذا يعني مساله جلعاد اردان وإدلشتين يعتبر انشقاق نوعا ما
6: انشقاق صحيح، ولكن مش ذاك الانشقاق اللي بيأثر على المنتخب الليكودي في الشارع الليكودي انه ينضم لهم. يعني يمكن ياخذولهم ربع نص مندات اللي هن يكونوا زعلانين من الليكود.
1: ولكن لا تستهن بهذين الشخصين، جلعاد أردان محور هام في الليكود وإدلشتين.
6: أنا صاحبي، أنا أول إشي جلعاد أردان لو عمل الغلطة اللي عملها قبله بوغي علون، واللي عملها قبله كمان أشياء اللي كانوا ممكن يكونوا هن البديل لنتنياهو في المستقبل. وهي غلطة شنيعة عملها جلعاد أردان.
1: إن غدا لناظره
6: قريب. أنا كنت شايف جلعاد أردان واحد من اللي ممكن يقود حزب الليكود لقدام، ولكن للأسف اخزبوا تنو،
1: خيب أملنا يعني. طيب أنت خائب الأمل منه. شكرا لك جهاد مصطفى، عضو مركز حزب الليكود. إن غدا لناظره قريب. شكرا جزيلا.
6: إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: بعد أن توقفنا مع عضو مركز حزب الليكود وسألناها بعض الأسئلة فيما يتعلق باستطلاعات الرأي الأخيرة، تعالوا بنا إلى باقي التقارير. نجمة داود الحمراء تحذر من نقص حاد في مخزون الدم، دعت الجمهور إلى التبرع بشكل عاجل لضمان تلبية احتياجات المشافي والحالات الطارئة. خالد دروشي.
7: أطلقت نجمة داود الحمراء نداء عاجلا إلى الجمهور، دعت فيه إلى التوجه الفوري إلى محطات التبرع بالدم في أنحاء البلاد، محذرة من نقص حاد في وحدات الدم وانخفاض مقلق في مخزون بنك الدم. وأكدت المؤسسة أن ثلاجات بنك الدم تشهد تراجعا سريعا في المخزون في وقت يستمر فيه الطلب على وحدات الدم من المستشفيات دون انقطاع، ما يهدد القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية للحالات الطارئة والمرضى. وأوضحت أن آلاف المرضى يعتمدون يوميا على توفر وحدات الدم، بينهم مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى نقل الدم ضمن علاجهم، ونساء بعد الولادة، ومصابو حوادث الطرق وجرح الجيش، إلى جانب مرضى يخضعون لعمليات جراحية وعلاجات منقذة للحياة. وأشارت نجمة داود الحمراء إلى أن خدمات الدم التابعة لها تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتزويد جميع المستشفيات في البلاد والجيش بوحدات الدم ومكوناته، مؤكدة أن الحفاظ على مخزون آمن يتطلب نحو 1200 متبرع يوميا. وأرجعت المؤسسة هذا النقص إلى الانخفاض السنوي في أعداد المتبرعين خلال فصل الصيف نتيجة سفر الكثيرين داخل البلاد وخارجها وارتفاع درجات الحرارة، رغم أن الحاجة إلى الدم تبقى مستمرة ولا تتوقف. وقال نائب المدير العام لشؤون الطب وخدمات الدم في المؤسسة الدكتور رافائيل ستروغو إن مخزون الدم في إسرائيل يجب أن يكون متاحا في كل لحظة، مشددا على أن كل وحدة دم يتم التبرع بها اليوم قد تنقذ حياة مريض في اليوم التالي. من جانبه أكد المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بين أن الدم لا يمكن تصنيعه أو استيراده في اللحظات الحرجة، مشيرا إلى أن تبرع كل شخص قد يكون الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لمريض السرطان أو امرأة بعد الولادة أو مصاب بجروح خطيرة أو طفل يحتاج إلى علاج منقذ للحياة. ودعت المؤسسة كل من تسمح حالته الصحية بذلك إلى التوجه إلى أقرب محطة للتبرع بالدم في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن وحدة دم واحدة يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة ما يصل إلى 3 أشخاص.
1: ومن الموضوعات الصحية، تقارير لوزارة الصحة تشير إلى انعكاسات سلبية على صحة الجمهور منذ موجة كورونا. سامح قادري.
8: تواصل تقارير وزارة الصحة رصد التداعيات المتراكمة ل6 سنوات من الأزمات التي بدأت بجائحة كورونا وامتدت إلى الحرب، كاشفة عن تراجع في مؤشرات الصحة النفسية والجسدية وانخفاض في الإقبال على الفحوصات الوقائية والتطعيمات. وأظهرت تقارير المركز الوطني لمراقبة الأمراض الصادرة للربع الثاني من عام 2026 تراجعا ملحوظا في نسبة من وصفوا صحتهم النفسية بأنها جيدة جدا بعد 7 أكتوبر، كما سجل انخفاض في تقييم الصحة الجسدية خصوصا بين الشباب وبين المواطنين العرب. وفي المقابل ارتفعت نسبة ممارسة النشاط البدني بين الفئة العمرية من 21 إلى 34 عاما، فيما لم تسجل تغييرات كبيرة في معدلات التدخين أو السمنة. وكشفت البيانات أيضا عن تراجع فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال فترتي جائحة كورونا والحرب، إذا انخفضت نسبة النساء اللواتي أجرينا فحص الماموغرافيا إلى 67.5% بعد أن كانت تتجاوز 70% في السنوات السابقة. وفي ملف الأمراض المزمنة أظهرت السجلات الوطنية أن معدلات الإصابة بالسكري لا تزال أعلى بين المواطنين العرب والبدو، وكذلك في المناطق ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. أما فيما يخص الأمراض التنفسية فقد شهد موسم الإنفلونزا لعامي 2025 و2026 موجة شديدة في وقت لم تتجاوز فيه نسبة التطعيم ضد الإنفلونزا 19% من مجمل السكان، بينما بلغت 55% فقط بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاما. وفي المقابل سجلت الإصابات بفيروس RSV انخفاضا مقارنة بالمواسم الثلاثة السابقة، ويعزى ذلك إلى إدخال العلاج الوقائي بالأجسام المضادة للأطفال الرضع.
1: زاوية رياضية مع أحمد عوسات.
9: في إسطنبول استقبل آلاف المشجعين النجم العالمي المصري محمد صلاح بعد أن وقع لعامين بفريق طرابزون بالدوري التركي لكرة القدم قادما من ليفربول الإنجليزي. وسيتقاضى صلاح 17 مليون يورو سنويا ومكافآت تصل إلى 5 ملايين يورو في كل موسم، ونسبة 20% من عائدات بيع القمصان ومنتجات ومعدات تشجيع النادي.
10: وإنساني سيمواني صلاح Trabzonspor için çıkış kapısından sizler de görüyorsunuz.
11: Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!
12: من نتائج المباريات الودية الأوروبية التي سجلت الليلة الماضية تحديدا للموسم الوشيك، سحق بطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي ريال مايوركا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، وانتهى ديربي مدينة ميلانو الإيطالية بالتعادل 1-1 بين الإنتر وميلان، وهزم مانشستر سيتي الإنجليزي نجوم الدوري الكوري بثلاثة أهداف لهدف، وبنفس النتيجة سقط بطل إنجلترا أرسنال أمام ريال بيتيس الإسباني. في المقابل تغلب يوفنتوس الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي 1-0، سجل وزجرفا.
13: انطلاقة لليوفي، هذا المرور، وهو الله، ما هذا الجمال، ما هذه الروعة، زيغروفا ماذا فعلت يا رجل؟
12: في إطار مباريات ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يستقبل الليلة الساعة 7 مكابي تل أبيب في جورجيا بدون جمهور سيسكا صوفيا البلغاري، وبعدها بساعة ونصف في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي يلعب بطار أورشليم القدس في رومانيا ضد أوستريا فيينا النمساوي، ويستضيف هابوئيل تل أبيب في المجر كاتوفيتشي البولندي. المكوهن مدرب بطار أشاد بالخصم والدوري النمساوي، مؤكدا أن الهدف هو الفوز بأي ملعب.
14: مسلمين متخ زكاة، مسحكين بالليغا مود مود كتبيت، شرطين شام أمون. إيه، بس نحن مود مؤمنين بعتمنو، وكما شنو تاميت، وبصدق شيء بايم ننتخ كل يريف وكل مجرش، ده مجرش البيتي שלנו גם.
12: محلياً في مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية مكابي نتانيا بملعبه على هابوئيل بتحت تكفى بهدفين دون رد، سجلهما دورحوجي ودابو، وتعادل هابوئيل رماد جان بالوقت بدل الضائع أمام هابوئيل أورشليم القدس بهدفين لكل منهما.
15: كدور خاب شبيون شتاين سانكا وسيد كل عبودة بأقاف السمالي عقناش لأبويل يروشالين.
12: وضمن مباريات الجولة الثالثة بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة كرة القدم، يستضيف الليلة الساعة 8 مكاب أبناء الرين على استاد جرين في نوفا جليل مكاب إخاء النصرة، ويلتقي هابوئيل عكا وكرياتيام. في المقابل يحل نادي الرياض كفر قاسم ضيفا على مدعين.
1: والآن نقفل هذا المشوار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبيمور هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين في ساعة الحقيقة.
2: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسوا المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
4: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: عناوين الساعة من مكان: استمرار نزيف الدم في المجتمع العربي وجريمة قتل في المقابل والطيبي. نبأ يفيد بأن تحركا أمريكيا بعد مقتل الجنديين في جنوب لبنان أمس لجم تصعيدا. النائب الليكودي دان إيلوز ينضم إلى إسرائيل بتانو. ارتفاع حاد على عدد الحاردين الملتحقين بالخدمة العسكرية والحرارة تواصل انخفاضها.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. توفي في المستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة الشاب العشريني الذي تعرض لإطلاق النار في قرية المقابل صباح اليوم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه يستمر التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في الطيب الليلة الماضية وراح ضحيتها زياد بشارة البالغ من العمر 50 عاما من مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، وذلك بعد مرور عام ونصف العام فقط على مقتل لزوجته سوزان. ويعتقد بأن الخلفية تعود كما يبدو إلى نزاع دموي مستمر. وبعد جريمتي القتل ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 160 قتيلة. بعد مقتل المحاربين من جيش الدفاع في مجدل زون بجنوب لبنان أمس، تحركت واشنطن على نحو عاجل للجم التصعيد، فنجحت في حصر الرد الإسرائيلي في نطاق محدود ومنعت الميدان من إطاحة التقدم على طاولة التفاوض. ووفق معلومات نداء الوطن البيروتية، أدى التدخل الأمريكي الحاسم إلى إنقاذ اليوم الثالث من مفاوضات روما بين إسرائيل ولبنان. هذا وأضافت نداء الوطن أن البحث في الاجتماع السياسي أمس تركز على اختيار الفريق الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق من تطبيق المناطق النموذجية. وأشارت إلى أنه في ظل الاعتراضات المتبادلة يبدو أن الخيار قد يرسو على الإيطاليين نظرا إلى قربهم من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، ولاسيما أن روما تستضيف المفاوضات. من المقرر أن يعلن الوزير والسفير سابقا جيلعاد إردان اليوم عن تشكيل حزب جديد يتم تخصيص المكان الثاني في قائمته الانتخابية للنائب يولي إدلشتاين. ومن جهته أعلن النائب الليكودي دان إيلوز انضمامه إلى إسرائيل بيتينو. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال 24 فلسطينيا أقاموا في البلاد خلافا للقانون، وذلك في 3 حوادث مختلفة. كما جرى اعتقال 1 سكان كفر عقب وامرأتين من سكان بئر السبع بشبهة نقل هؤلاء إلى البلاد بمركباتهم. طرأ ارتفاع حاد على عدد الحارديم الذين التحقوا بالخدمة العسكرية العام الفائت، بحيث وصل عددهم إلى زهاء 4300، وذلك بالمقارنة مع العام 2024 حين بلغ عددهم حوالي 2800 شخص. هذا ما تظهره معطيات نشرت في قناة كان مساء أمس.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر. وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا وجبال الجليل 31، تل أبيب 32، 34 في الناصرة وبئر السبع، هضبه الجولان 36، اللد والرملة 33 و41 في إيلات. في التاسع سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
10: بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر.
11: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو
13: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
13: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
13: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
15: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
16: أستاذ في بركيه؟
15: لا.
16: في ألعاب منفوخة؟
15: كمان لا.
16: لكن شو فيه؟
15: اسمع المذيع بيقولك
17: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
16: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
17: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
18: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
19: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. رغم أنني تحدثت كثيرا في الشهر الأخير عن التراجع النسبي في وتيرة الجريمة في المجتمع العربي، لكن كنا نشعر بشكل أو بآخر بأن هذا الأمر سوف ينكسر وهذه الدائرة سوف تخترق. الليلة طبعا عادت هذه الدائرة لتؤكد بأن النزيف لم يتوقف، ففي غضون ساعات قليلة وقعت جريمة إطلاق نار واحدة في الطيبة المغدور من الطيرة زياد بشارة بعد عام ونصف من مقتل زوجته سوزان، والجريمة الأخرى في مقابلة قبل قليل. عندما كنت في طريقي إلى الأستوديو سمعت في الأخبار حول مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما. إذن جريمتان في غضون ساعات قليلة ليس إلا، وهاتان الجريمتان تذكرانا بأن حمام الدم ما زال يحصد الضحايا، وأن الهدوء الذي شهدناه خلال شهر تموز وبداية هذا الشهر، هذا الهدوء كان هدوءا هشا لا يعبر عن نهاية هذه الأزمة، بل يؤكد بأن العنف ما زال يهدد أمن المجتمع العربي ويهدد حياته اليومية. هناك من ربط ذلك بالشباك، ربما اشتغل الشباك، ربما نشط، ربما المناطيد التي طيرت فوق المجتمع العربي تمكنت من أن ترصد التحركات، ربما المجرمون خافوا وتورعوا وما إلى ذلك، لكن هذا ما سوف نفحصه دائما وأبدا وسنتابع هذا الموضوع. إذن نحن نصل اليوم إلى عداد الدم وعداد الجرائم يصل إلى 160 ضحية للأسف. من الناحية السياسية تتسارع التطورات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، احتمال انضمام سيغاروفيتش للقائمة العربية الموحدة. هذا الانضمام يثير أسئلة كثيرة حول إعادة رسم خريطة التحالفات وتأثير هذه الخطوة على نتائج الانتخابات وعلى استطلاعات الرأي. امبارح شفنا الاستطلاع بعت الموحدة 7 مقاعد، وإذا كانت هناك ثلاثية كمان 8 مقاعد، يعني 7 و8 15 مقعد مع بعض. سنكون أيضا في آخر التطورات

كرة القدم بعد فترة المونديال الآن فقط الانتقالات الميركاتو، مين ينتقل إلى أين وما إلى ذلك. تحياتي أحمد عوسات، فاتن حداد طبراني، أوسكار ونادر أبو تامر، صباح الخير.

0: صباح الخير للكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت.
1: صباح الخير أستاذ نادر.
0: تعرف امبارح لما حضرت البرنامج كنا بدنا نحكي فقط سياسي، لكن فجأة وفي غضون ساعات جريمتان تقعان.
1: نعم.
0: كنا نعتقد بأنه يمكن الشباك، بتعرف أنا عم بتجول في الوسط العربي وبقولوا لي ربما الشباك بلش يشتغل وبالتالي إحنا مش عم نشوف جرائم، ربما هاي المناطيد اللي عم بتطير فوق البلدات العربية هي التي تلجم حمام الدم والعنف، لكن في غضون ساعات هناك جريمتان، واحدة في الطيبة واحدة في المقيبلي. تعقيب سريع أنطوان قبل أن نبحر في عباب بحر آخر، بحر السياسي.
1: يعني واضح انه يعني انا متفق مع خلاصتك انه الشباك لم يبدا العمل، لانه لو بدا العمل حتى بحسب اعتراف الذين يفهمون في هذا الموضوع، انه لو الشباك فعلا بدا العمل ووضع خطه محكمه بامكانه ان يلجم الجريمه عبر عده خطوات. يعني واحده من هذه الخطوات اولا اعتماد خطه، اثنين إقامة وحدة خاصة في الشرطة تكون تابعة لجهاز الأمن العام تقوم بمتابعة هذا الموضوع، لكن حتى الآن يبدو أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة هي قرارات في الظاهر، ويعني ربما خفض نسبة جرائم العنف والقتل في مجتمعنا العربي عائد إلى أسباب أخرى غير الأسباب التي تثبت أن الحكومة تقوم بما يلزم لكبح جماح هذه الجريمة.
0: نعم. تعال ننتقل إلى الفلك السياسي. أردان اليوم سوف يعلن عن حزبه، لكن قبل ذلك دعني أسألك، ليش عادة الأحزاب العربية تبحث عن شخصية يهودية تعزز صفوفها، بينما الأحزاب اليهودية ليس بالضرورة عندها مثل هذا البحث عن شخصية عربية مثلا تطعم بها أجندتها؟
1: يعني اتطلع، هاي اللي عم بيجري الآن هو شيء غير مسبوق، يعني إلا إذا كنت تقصد قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كل الوقت تعلن أنها قائمة عربية يهودية، يعني الحزب الشيوعي في إسرائيل
0: عربية يهودية بالمقاعد ولا عربية يهودية بالمقاعد ولا بالأصوات كمان؟
1: بالأصوات ربما لا، بسبب يعني كل التطورات الجيوسياسية التي تمر على إسرائيل، ولكن بالقائمة يعني بالقاعدة، قاعدة الحزب، قاعدة الجبهة تقوم على أساس أنه الانتماء إلى هذا الجسم السياسي مفتوح للعرب ومفتوح لليهود. هذا منذ إقامة الدولة في 1948 أستاذ نادر.
0: نعم، مير فيلنر، إحنا نذكر مير فيلنر يعني شخصية.
1: نعم، يعني أصلا قائمة الجبهة كان فيها أكثر من عضو كنيسة يهودي، يعني في فترات طبعا. يعني كان في أكثر يعني عضواء كنيسة كان
0: صح.
1: من
0: غير أنه رئيسها، غير أنه رئيسها كان شخصية يهودية.
1: نعم، بالرغم من أنه الأصوات التي كانت تحصل عليها في المجتمع اليهودي هي أصوات معدودة ربما، ولكن كانت تحمل رسالة سياسية أنه هي قائمة تشكل ربما عنوانا مثاليا للمجتمعين العربي والإسرائيلي. طيب. من أجل أن يتعايشا بسلام ومساواة.
0: ضربة معلم ما يقوم به منصور عباس في كل ما يتعلق بيوقف سيغالوفيتش، أو يعني ليس بالضرورة ستنتهي بانضمامه؟
1: لا، بعتقدش أنه ضربة معلم، يعني بعتقد أنه فيها حتى خطأ سياسي.
0: لماذا؟
1: يعني لأنه طلع، إحنا لما بنحكي عن انتخابات الكنيسة لا يجوز أن نتجاهل الأمرين. الأمر الأول أنه في بنية سياسية قائمة في إسرائيل، يعني من الصعب تغييرها ربما من خلال الكنيسة، ويجب أن نأخذ هذه البنية بعين الاعتبار عندما نخوض انتخابات الكنيسة. هذه البنية تجعلنا بمنأى عن حتى مجرد التفكير بالدخول إلى الائتلاف الحكومي. هذا يحتاج ربما إلى تفصيل أكثر، ليس هنا مجال. والأمر الثاني

0: هاي القناعة تعرف إن هي تختلف تماما عن القناعة في داخل الموحدة.
1: الموحدة
0: طبعا. الموحدة بعد يعني بعد رصيدهن أو بعد تجربتهن القصيرة لعام واحد في حكومة التغيير في حينه نعم. هم مقتنعون تماما بأنه هذا هو الخيار الأفضل والأنسب والأجدر.
1: طبعا بس في مسألة ثانية أنا أيضا أريد أن أشير إليها، إنه القائمة الموحدة تتعامل في هذا الشأن مثل تعامل ربما الأحزاب القطاعية، في حين إنه إحنا كعرب فلسطينيين في إسرائيل إحنا مش قطاع، إحنا جزء من شعب فلسطين ولدينا قضية قومية عامة، بمعنى إنه مشكلاتنا لا يمكن أن تجد حلا لها فقط في إطار التركيز على المشاكل القطاعية، إنما في إطار التركيز على إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية.
0: أوكي، أنت بتحكي أنت بتحكي على المبدأ طبعا أستاذ أنطوان شلحت، وأنا بحكي عن التكتيك عن الاستطلاعات. شوف امبارح 7 مقاعد تحصل عليها الموحدة في حال انضمام سيغالوفيتش، وفي حال كون ثلاثية توصلت أو تمكنت لجنة الوفاق من تشكيل الثلاثية في عنا 15 عضو كنيسة.
1: يعني هاي استطلاعات بعرفش قديش دقيقة يعني تعكس واقع الحال. أستاذ نادر، أنت بتعرف أولا موضوع تأثيرنا على المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل هو موضوع قديم، في تجربة سابقة، يعني لماذا لا نحذو حذو التجربة السابقة في بإبان التوقيع على اتفاق أوسلو. أنت بتعرف أنه يعني اتفاق أوسلو مر في الكنيسة بأصوات النواب العرب في حين، وكان في بتتذكر الجسم المانع أو الجسم اللي تشكل من نواب
0: زياد وعبد الوهاب
1: والحزب الديمقراطي العربي، نعم، واللي دعم حكومة إسحاق رابين من الخارج، لم يكن جزءا من الائتلاف وحصل على الكثير من الامتيازات المتعلقة بالحقوق المدنية. هاي تجربة جديدة.
0: هل قراءتي لجوابك تعني بشكل أو بآخر أستاذ أنطوان شلحت بأنه أنت ترجح الأفضل اليوم يمكن في الجماهير العربية في وضعيتها السياسية القومية الهوياتية أنها تكون هي أقصى حد جسم مانع أو شبكة أمان ليس أكثر؟
1: أعتقد أنه الظروف لا تسمح بأكثر من ذلك، لا تسمح بأن نكون جزءا من الائتلاف الحكومي. يعني لاحظ أولا يعني في رفض كامل الآن من شتى أطياف المشهد السياسي والحزبي باستثناء ربما حزب الديمقراطيون بزعامة يائير جولان، كلهم بيحكوا أنه الآن ليس أوان تسوية القضية الفلسطينية، إذا لم يكن هذا الأوان هو المناسب فكيف يمكن أن نكون جزءا من هذا الائتلاف الحكومي بالنظر فقط إلى مشاكلنا القطاعية.
0: سؤالين سريعين وجوابين سريعين إذا ممكن. الأول إردان، هل هاي بعثرة كمان لهذا المركز اليميني؟ أعرف إردان هندل بعد في فيتوري وآخرين عم بفكروا بشكل أو بآخر إنهن يفوتوا على الساحة.
1: نعم، بعتقد أنه نعم بعثرة، ويمكن هذا أكثر يحدد من الحدة الفوارق القائمة بين المعسكر اليميني. يعني إحنا دائما بنتحدث أستاذ نادر إنه هناك يمين متطرف وهناك يمين ناعم، وهذا هو جل المشهد السياسي والحزب الإسرائيلي.
0: هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يتعلق بطبيعة الحال بما يجري الآن في كل هذه القوائم المختلفة، هل ستنهار كما حدث في المرة الماضية على سبيل المثال مع التجمع وميرتس عندما لم يجتاز نسبة الحسم وبالتالي حسمت، هل هذه الأحزاب في نهاية المطاف ستعود عن قرارها بالترشح في ظل أنها يعني على حافة نسبة الحسم، أو ستعطي أصواتها لليمين؟
1: يعني طلع السيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات، يعني بالتأكيد سيكون هناك كلما يقترب موعد الانتخابات العامة ستكون هناك مساعي حثيثة من أجل محاولة توحيد صفوف بعض هذه المعسكرات التي لا تجتاز نسبة الحسم. أنت لاحظ أنه في الانتخابات السابقة ضغط بنيامين نتنياهو على كل تيار الصهيونية الدينية لكي يخوض الانتخابات في إطار قائمة واحدة،
0: وتمكن.
1: نعم، ضمت 3 أحزاب 3 معسكرات. الآن أنا أتوقع أن تشهد مثل هذه أن نشهد مثل هذه الضغوط مع الاقتراب من الانتخابات العامة وما تسفر عنه نتائج طلعات الرأي العام.
0: تعثر تشكيل القائمة العربية بغض النظر ثلاثية أو ثنائية أو ما إلى ذلك أو رباعية، هذا التعثر يعطي أصواتا للديمقراطيين؟
1: بعتقد ذلك بالتأكيد. يعني تطلع هو أيضا يعني كل المفاوضات التي تجري الآن بين الموحدة وسيجالوفيتش تؤدي إلى تآكل أصوات الديمقراطيين. فتعثر القائمة المشتركة بغض النظر إذا كانت قائمة إجماعية أو قائمة ثلاثية، طبعا هذا يؤدي إلى ربما خيبة أمل لدى الناخبين العرب والتوجه للتصويت لأحزاب صهيونية.
0: ننتظر ونرى طبعا ماذا ستحمل لنا الأيام القادمة. على فكرة رح يعلن اليوم أردان صح؟
1: نعم أردان ومعه
0: إدلشتاين.
1: إدلشتاين يعني
0: المقصود أنه امبارح كل الاستطلاعات تحدثت عن أنه لا يعبر نسبة الحسم، ربما يتردد أو يتورع عن ذلك ويمكن في اللحظة الأخيرة يقرر ما يعلنش.
1: أستاذ نادر إذا بتسمح لي بس ملاحظة، أنه فضل. موقف إردان وإدلشتاين يثبت التحولات التي خضع لها حزب الليكود في ظل رئاسة بنيامين نتنياهو له. يعني حزب الليكود في السابق كان يتبنى موقف قومي متطرف ولكن كان لديه موقف مدني ليبرالي إلى حد ما.
0: شكرا.
1: الآن هذا يثبت كم أن هذه التحولات تؤثر أيضا على البنية الأساسية لهذا
0: طبعا الحزب. مهنة تنين كانوا ليكود احنا عارفين، وكمان داني إلوز اليوم ينتقل إلى إسرائيل بيتين وعند ليبرمان. نعم. يعني في هناك كثير من التحولات وأيامنا حافلة القادمة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ أنطوان شلحط.
1: تحياتي أستاذ نادر، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي في بلاد بروفيسور بشارة بشارات، أسعدت صباحا.
3: صباح النور لإلك ولكل المستمعين حبيبي عزيزي.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا من هاي القوائم اللي بنحكي عنها من القوائم الانتخابية إلى شيء كمان يهم جدا مجتمعنا وقضية الأطباء. على فكرة يعني أنا في الأسبوع الأخير كنت في المستشفى عدة مرات مع أقرباء ومع زملاء وأصدقاء، بدي أحكي لك أنه يثلج الصدر أنك تشوف هاي الكوكبة من الأطباء والممرضين طبعا. والعاملين في مختلف الأجهزة، وهم يأتون بكل يعني جمال ومحبة وانصياع، وبتعرف تعامل دمث للتعامل معك بهذه الطيبة الجميلة يثلج الصدر، وأنا كتبت حول ذلك. بروفيسور بشارة بشارات، لدينا الكثير من العاطلين عن العمل حتى في المجال الطبي.
3: نعم، يعني هذا بنسميه البارادوكس الإسرائيلي. في نقص عندنا أطباء حوالي 4,000 أو 5,000 طبيب، ومراقب الدولي مرة بالنص سنة بيطلع بيحكي بقول في عندنا نقص أطباء. بنفس الوقت في عندنا حوالي 4,000 طبيب عربي اللي هني ما بيشتغلوا.
0: ماذا تعني هذه الأرقام؟ تعال نحكي شوي عن هذه الأرقام، ماذا تعني وشو الحلول؟
3: الحلول إنه يكون في قرار في حكومي، إنه في وزارة الصحة مع وزارة المالية، إنه ميزانية وزارة الصحة ترتفع شوي. لا إحنا بنعد دولة غنية مع جهاز طبي فقير. عند نسبة الأطباء اللي عندنا لكل 1,000 نفس أقل من معدل دول OECD الدول المتطورة. عدد الأسرة في كل المستشفيات في البلاد نسبيا للسكان أقل من المعدل في دول OECD أو الدول المتطورة. فليش لازم يطير؟ امبارح كان في عندي لقاء في وزارة الصحة عن طب الأسرة، 81% من الأطباء اللي باسمهم طبيب الأسرة في المجتمع العربي ما هنش تخصص في طب الأسرة.
0: إذن
3: كيف 19% في المجتمع اليهودي اللي شيء بيختلف. فأحد الأشياء اللي اقترحتها إنه الأطباء اللي اليوم بيشتغلوش على الأقل جزء كبير منهم يبدو يتخصصوا في طب الأسرة مشان نرفع مستوى طب الأسرة ومستوى العلاج الطبي اللي بياخده مجتمعنا العربي.
0: ومثل هاي الإمكانية متاحة؟
3: الاتجاه في إيجابي. في هذا الموضوع. طبعا مش كل 4000 اللي عاطلين العمل، جزء كبير منهم ممكن، وأجزاء أخرى في محلات تانية. يعني في تفكير إيجابي في هذا الموضوع، وما بزبط يعني بدولة إسرائيل بالسنة يعني في القرن العشرين إنه يكون هالقد فرق في التخصص الأطباء بين المجتمع العربي واليهودي، هالقد مختلف كبير.
0: طيب كمان كمان سؤالين، كيف هاي الأزمة بتأثر؟ لما بتعرف الزمانات احنا كنا نحكي عن آلاف العاطلين عن العمل بين المعلمين، هسه فجأة أيوة. نحكي عن بين الأطباء. كيف هاي بتأثر؟ أولا كيف وصلنا لهذا الوضع اللي أنه في عنا هذا العدد الهائل من الأطباء العاطلين العمل؟ واثنين، كيف بتأثر على نفسية شبابنا الأطباء الشباب اللي عنا بتخرجوا كل سنة؟ بتعرف أنت أنا بتابع التخرج وإحنا دائما منهنيهن، وآخرين بيستحقوا كمان أن نهنيهن، كل واحد يبذل جهدا بغض النظر عن مهنته يستحق هذا الثناء. لكن كيف وصلنا لوضع وكيف بأثر على نفسية شبابنا؟
3: وصلنا لوضع أنه عدد الأطباء العرب اللي موجودين في خارج البلاد أكثر من كل الموجودين في البلاد، يعني بدرس الطب في البلاد. يعني كان يتخرج 780 خريجين البلاد في الطب آخر 3-4 سنين، واللي بيجوا من برا حوالي 2000 كل سنة. فجزء منهم يدخل لمجال العمل والتخصص كل هاي الأشياء، وجزء ما يكون له محل. هو عمليا
0: يعني بلاش شبابنا يتعلموا طب من اليوم وطالع يدوروا على شيء ثاني
3: من اليوم وطالع في خارج البلاد؟ لا
0: بلاش،
3: لانه
0: هاي تعرف انت يعني هاي هذا نداء رهيب من البروفيسور بشار بشارات. انت بتقول
3: من قلبك ما تتعلموش طب؟ طبعا
0: تتعلموش يا شباب
3: نعم تتعلموش طب في خارج البلاد
0: نعم،
3: لانه الجامعات الاسرائيليه آخر السنة في السنة الأخيرة ضاعفت عدد الطلاب، وبدوا يعلموا كمان في ثلاث جامعات جديدة بتعلم طب في إسرائيل. بدل ما كنا خمسة إسا عنا 9 كليات طب في إسرائيل، وضاعفوا عدد الطلاب اللي موجودين.
0: طيب للأهالي والشباب اللي ما سمعوش نداءك كمان مرة بروفيسور شرعات، إذا كنتوا حابين تتعلموا طب خارج البلاد سيبكم من ذلك.
3: نعم، لأنه اللي خريجين البلاد من هون لخمس سنين رسيد يكونوا حوالي 2000، والجهاز الصحي في إسرائيل بيحتاج مرة في السنة بين 1500 و2000.
0: وهو عادة بأخذ الخريجين من البلاد؟
3: من البلاد أفضل طبعا، بفضلهم من البلاد. من البلاد كان لحد آخر سنة 780 في السنة، من هون لخمس سنين بصير 2000 في السنة يتخرجوا من جامعات البلاد.
0: تقريبا 3 أضعاف، ضعفين ونص.
3: طبعا مشان هيك ما بيكون حاجة لكمان أطباء من برا. فاللي بده يتعلم طب إذا ما تعلم في إسرائيل، خسارة إنه يتعلم خارج البلاد، احتمال كبير ما يلاقي شغل.
0: أوه. هذا مش هوين وضروري أنه نتوقف عنده كمان في الحلقات القادمة. طيب شو بتقول للطلاب اللي حاليا صاروا موجودين سنة ثالثة رابعة خامسة سادسة بتعلموا في خارج البلاد؟ هل عندك أي نصيحة إليهن؟ هون موجودين هناك وبيعرفوا أنه في عنا هون 4000 عاطل عن العمل.
3: طبعا إذا بيقدروا ينضموا للجامعات في البلاد، في جامعات في البلاد بأخذوا من سنة رابعة. يعني اللي تعلم في خارج البلاد 3 سنوات بأخذوا سنة رابعة في البلاد هون،
0: وهذا أفضل شيء.
3: يحاولوا يدخلوا بار إيلان، صفد، وكمان جامعات في تل أبيب بأخذوا من سنة رابعة. ده اللي بدوا يتعلم في خارج البلاد، طبعا بدها امتحانات ومش هوين، بس إذا بيقدروا ينتقلوا، وإذا لا صاروا بعدين طب يكملوا الله يعني، بس يبدوا من جديد اليوم. أنا ما بنصح.
0: نعم. يعني هذا الحلم العظيم.
3: خمس سنين طبعا. بعد بدنا 5 سنين تخرجين إسرائيل، لأنه إسه بديوا الجامعات بالطريقة الجديدة إنه يأخذوا أكثر طلاب، وجامعات للطب جديدة كانت في كلية الطب ما كانت قبل. زي هيركسلية رئيل وكذا، فبدهم كمان 5-6 سنين فيصلوا للألفين في السنة.
0: رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي في البلاد بروفيسور بشار بشارات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الهامة والاستثنائية، أعطيك العافية.
3: صباح الفل للجميع والصحة.
2: على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: أهلا بحضراتكم، نحن مستمرون معكم عبر هذا البرنامج. وقضية نقل المدارس للسلطات المحلية بحيث تخضع لها، هذا الأمر يعني يثير الكثير من الأسئلة. بعض هذه الأسئلة سيجيب عنها ضيفنا التالي من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، المستشار التنظيمي وأيضا المسؤول المهني في كلية علم الإرشاد دكتور أحمد بحاجني. تحياتي دكتور أحمد.
6: أمين، صباح الخير.
0: قمحة أو شعيري؟
6: نقول قمحة.
0: أفضل؟
6: أفضل.
0: ليش؟
6: هيك بتعطيك بس بعض هيك المعطيات الأولية بالنسبة للقرار اللي فيه احتمال يتخذ، ما بعده فيه قرار نهائي.
0: نعم.
6: إنه دمج أكثر من 200,000 معلم اللي هن من الطفولة المبكرة والمراحل الابتدائية والإعدادية، ونقلها تحت وصاية أو تحت مسؤولية المجالس والبلديات المحلية. السبب بيكون إنه ليش قمحة، بدنا نعطيها عدة وجهات. الوضع الموجود اليوم انه قضيه انه وزاره المعارف في ادعاء اليوم في الاول الاخير في كثير كان عده اراء انه قضيه المركزيه الشيء او لا مركزيه الشيء. اليوم الامر هو انه والهدف الرئيسي من ذلك، الهدف الاساسي هو كالاتي، انه نقل قضيه مركزيه الشيء من وزاره التربيه والتعليم للمجالس على أساس إعطاء فرصة أوسع وأكبر لبناء سياسة عامة لوزارة التربية والتعليم، الخطوط العريضة، ومن جهتها نقل مسؤولية المعلمين على الجانب التوظيفي والجانب التطوير المهني بيكون عن طريق المجالس. هنا ما بيكون في قضية نزع ثقة أو نزع مسؤولية أو تقليل مسؤولية من الوزارة وإعطائها للمجالس. الفكرة هي بتكون إنه في عملية شراكة، إنه إحنا كوزارة بنبني خطوط عريضة اللي هي بتكون سياسة عامة لجميع الدولة، قضية التطوير التعليم ورفع التحصيل العلمي منافسة مع الدول الأوروبية OECD، ومقارنة لهذه العملية من أجل أن الوزارة يكون في عندها عملية مراقبة أكثر وإعطاء ملاحظات وتوصيات على الجانب المهني. بدأت عملية تحويل قضية البيروقراطية على قضية التعيينات وقضية الوظائف للمجالس، كما هو الحال اليوم موجود في المراحل الثانوية. المراحل الثانوية اليوم أكثر من 50,000 معلم موجودين عندنا في البلاد تحت مسؤولية المجالس المحلية بشكل عام، أو في بعض الشبكات ذا عتيد أو عمال أو أرض. يعني نفس المنظومة بدها تكون، بس إلها امتداد للمراحل الابتدائية والإعدادية. بس مهم جدا كمان في هاي العملية، لأنه في الأيام الأخيرة في كثير عملية تخوفات من منظمات المعلمين ومن حقوق المعلمين. مهم جدا أنه كمان إحنا نعطي في هاي العملية النقل بتكون عملية وضع المعلم في المركز، أنه كمان نعرف احتياجات المعلم. وواحد من الأسباب كمان اللي أدت لاتخاذ هذا القرار إنه في كثير اليوم بيئات تعليمية ومجالس ومدن وقرى فيها احتياجات تختلف عن احتياجات مناطق ثانية أو بلدان ثانية. لهذا السبب ما بينفع يكون في
0: يعني
6: كل شيء في
0: أهله كواتي. أهل مكة أدرى بشعابها
6: تمام. هون بيكون عندنا بلدان معينة اللي فيها احتياج أكثر في على الجانب الاجتماعي وعلى الجانب الإنساني وعلى الجانب النفسي، بيكون في عملية تطوير أكثر. إذا في عندنا موارد أكثر، لأنه الاحتياج لهاي البلد هو أكثر من احتياج لبلد ثاني.
0: طيب أنا بس بدي أتطرق لأهم سؤال. هل في خوف؟ أنه لما تتسلم السلطات المحلية إدارة مثل هذه المدارس إحنا نخضع عند إذن لإملاءات سياسية لتدخلات لمحسوبيات. أنا أحمد بجيب صاحبه نادر بجيب أصدقائه أو بجيب قرابته وابن عيلته أو بجيبش واحد تاني اللي هو الأنسب والأهم والمهنة صحيح. أكثر
6: صحيح. هنا هذا السؤال هو سميحنا السؤال للمليون دولار. هنا في تخوفات موجودة اليوم في الحكم الموجودة بس مش بالنسب اللي بعض الأشخاص اللي بتدعي إنها موجودة، لأنه اليوم إحنا موجودين في عصر 2026. هنا المفروض يكون في عنا لجان وطواقم مهنية في المجالس، لأنه هنا الأعداد بدها تكون أعداد كثير ضخمة. إحنا اليوم نحكي عن سنويات 50,000 في المجمل العام، اليوم إحنا نتحدث عن أكثر من 220,000 معلم بيتم نقلهم للمجالس والبلديات المحلية. هون بيكون في بناء طواقم في أقسام المعارف بشكل عام، بناء ناس مختصين عندهم خبرات عندهم تجارب على الجانب الأكاديمي في كيفية اختيار الأنسب. كمان هنا في كمان بند إضافي، إنه كمان إعطاء لمديري المدارس اليوم مشاركة في اختيار المعلمين. بدل الصورة الموجودة اليوم عن طريق آلية النقاط واحتساب النقاط وتعيين المعلمين، في بعض الأحيان بيكون المعلم من الشمال بيتم تعيينه في الجنوب أو العكس. هنا بيكون عملية بناء آليات جديدة ذات معايير رفيعة مهنية اللي هي تتناسب احتياج البلد، وهي الطواقم المهنية هي بيتم بمشاركة. أنا دائما بركز على قضية الشراكة بين مدير المدرسة وبين أقسام أو قسم المعارف الموجود على اختيار الشخص الأنسب المناسب للظروف
0: الإنسان المناسب الإنسان المناسب للوظيفة المناسبة
6: بالضبط 100%.
0: في سؤال لابد يعني أسألك، يعني كخبير في هذا الموضوع، أنت خبير في المهنة التعليمية وما إلى ذلك ومستشار تنظيمي. قبل قليل ألقى قنبلة على الهواء بروفيسور بشارة بشارات، تقول كما يلي، انتبه له منيح وبدي منك جواب وإن كنا لم ننسق معك هذا الموضوع. قال لا تتعلموا طب من يوم وطالع خارج البلاد، إياكم ديروا بالكم بحذركم، من يوم وطالع بلاش تتعلموا طب خارج البلاد. من يفكر من تسوي له نفسه يتراجع عن هذه الفكرة لأنه مش راح يلاقي شغل.
6: القضية هنا احنا القضية بسموها عرض وطلب. السوق عندنا اليوم احنا السوق مليان، لهذا السبب واحد من الاشياء اللي وبرجعنا للفكرة اللي حكيناها اما حكيت عن قضية بناء طواقم مهنية. كمان اليوم بلداننا ومجتمعنا العربي فيه كثير احتياجات لاصحاب وظائف ومهن، ما بدي اقلل من قيمة الاطباء او المحاميين او المهندسين، اما في عنا اصحاب مهن في احتياج كمجتمعات كمجتمع عربي اللي هي احنا في بنبحث عن الاشخاص المناسبين لا لا لا لا لا تقلد هاي الاماكن او هاي الوظائف او هاي الاحتياجات او هاي النقص الموجود عندنا. لهذا السبب بيكون عملية تشخيص في العمليات التعليمية على جميع مراحلها، إذا كانت عملية إذا كانت الجانب التكنولوجي إذا كانت الجانب العلمي أو إذا كانت الجانب الأدبي أو النظري. وهنا بيكون الطالب إحنا موجودين هنا، ومثال الموديل اللي بنسميه إحنا الموديل الفنلندي أو الألماني اللي بيكون الطالب من المراحل الابتدائية معروف الاتجاه واحد، وين الاتجاه اللي بده يكون بعد إنهاء 18 عام من التعليم، هل هو بده يكون الجانب الهاي تيك التطور العلمي أو الجانب الطبي أو الجانب الهندسي، لأن الاحتياج الموجود في البلد بيختلف عن كل منطقة ومنطقة.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور أحمد محاجنة على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
6: صباح الخير، يعطيك ألف عافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: عبر هذه الأجندة نحن مع مهرجان أغسطس آب للطفولة الذي سوف نتحدث حوله من خلال البرنامج على الأجندة مع الأخت مها زحالقة مصالحة مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي في بلدية كفر قرع. تحياتي أخت مها.
7: صباح الورد أخ نادر إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: ماذا ينتظرنا في هذا المهرجان؟
7: يعني أولا ينتظرنا الكثير من الحب يعني والسعادة والرغبة في إسعاد أطفال كفر قرع والمنطقة. نقول مهرجان أغسطس للطفولة القرعوية، ودائما يعني هذا التميز باختيار الموضوعات والقيم المجتمعية التي يعني تغزل المهرجانات، ليس فقط الجانب الترفيهي. سوف يكون لدينا فقرتان. الفقرة الأولى سوف تكون مع مسرحية رائعة، العرض الأول في المجتمع العربي بعد العرض التجريبي في مسرح الحنين لرحلة رسالة. أخي نادر، يعني أنت تكتب قصص الأطفال وأنت تعلم أن ما نقدمه الأطفال هو ما يستقبله الأطفال، فعلينا يعني أن ندرك مليا كم من المهم أن نعطيهم القيم، أن نعطيهم هذا الترابط مع الماضي. هذا الجيل لا يعرف من هو ساعي البريد، لا يعرفون كيف تطورت الرسالة منذ الحمام الزاجل حتى الواتساب والمسنجر وكل شبكات التواصل الاجتماعي. سوف تتطرق المسرحية أيضا إلى تعزيز أواصر العلاقة بين أفراد العائلة وهذا الجهاز الحديدي الصغير الذي يشتتنا ونحن نجلس في ذات الغرفة. قمة المضمون، ولكن هو مناسب طبعا من جيل 5 سنوات وما فوق. بعد ذلك سوف تكون معنا أجمل العروض للصديق الفنان نعمي خازم وفرقة فانتازيا ماشا والدب ومملكة الفرح. يعني نحن متخصصون سيدي بخلق أجواء السعادة للأطفال، والأجمل في هذا المهرجان والأكثر تميزا نحن رؤيانا في بلدية كفر قرى هي تعزيز الوالدية، وليس فقط الوالدية ولكن تعزيز هذا المنظر الجميل حين يدخل الجد أو الجدة يمسكون بيد الحفيد والحفيدة ويدخلون إلى القصر الثقافي. دائما نتغنى بالشعارات ونقول نريد الانتماء، نريد الحفاظ على المؤسسات والمرافق في البلدة. الحفاظ على المؤسسات يكون من خلال أنه الطالب أو الطفل يشعر بأنها ملكه الخاص. الحيز العام هو ملك خاص لي أنا كطفل، آتي وأستعمل وأنتهل من روعات هذا المكان، أنا سوف أحافظ على كل ممتلكات البلد. هذه سلسلة، يعني عندنا لدينا الكثير من الرؤى والكثير من المضامين والأهداف، ليس فقط الترفيه والمضمون المجتمعي. أنا متأثرة جدا وسعيدة بالإقبال العظيم من أهالي المدينة.
0: في عندك أي تفسير تعليل شو اللي بصير وهذا يخلش الصدر؟ يعني إحنا
7: طبعا
0: أنا كنت في بعض الأماكن اللي كمان شفت فيها نهضة ثقافية مباركة وجميلة جدا، وحتى يعني في حديثي مع الأشخاص هناك ذكرت كفر قرع وهذه الانتعاشة التي تشهدها في السنوات الأخيرة.
7: نعم فعلا، أولا دعني أحيي بلدية كفر قرع والمحامي فراس أحمد بدحي. الرؤية البلدية الداعمة للثقافة، أنا لم أتغير صدقا. القسم الثقافة رؤيانا وقوانا ويعني نحن ضليعون في قضية تجنيد الأموال من وزارة الثقافة ومن فعال بايس. كل الفعاليات التي نقدمها للجمهور هي ممولة بناء على ما يسمى بنداءات أو مناقصات. نداءات لا أريد أن أتكلم العبرية، نداء مالي يقدم للوزارة، جهد جهيد أمام قسم الحسابات ووزارة الثقافة، ولكن الحمد لله بعد خبرة السنين دوما نفوز، وهي هذه الوزارات هي التي تمول الفعاليات وعليه هي مجانية. ولكن دعم البلدية وإيمانها بأن الثقافة وإدخال هذا المنوال وجعل ذلك أسلوب حياة في المدينة أو في المنطقة، يعني هذا شيء أساسي، لأنه أنت تستطيع أن تجند الأموال وتختار الموضوعات، وإذا لم يكن هناك دعم إداري من البلدية لن تكون كل هذه النهضة. فيعني هي شبكة، وهي هو تضافر رؤى وتضافر جهود، وأنا فخورة ببلدي وبلديتي، لأنه عن جد إحنا نقدمه للطفل القرعاوي وليس فقط للطفل القرعاوي. عزيز نادر، أنت ترى أننا نقدم لكل المجتمع العربي بكل تواضع.
0: هذا تماما كان السؤال.
7: أنت مركز
0: ما أنت مركز على كفر قرع، لكن هل تمكنت بشكل أو بآخر كفر قرع يعني من اجتذاب أيضا يعني مشاهدين ومشاركين ورواد ثقافة أيضا من خارج المدينة؟
7: نعم، حتى في فعاليات الأطفال هناك إقبال من خارج المدينة وليس فقط من وادي عارة. يعني بالفعالية الأخيرة دعني أرجع إلى الوراء وإياك ويعني إلى نغمة أصل، وهو كان العرض الأول على مستوى المجتمع العربي لجوقة بيات. أعتقد يعني على الأقل 600 شخص كانوا يعني أموا القاعة من أجل المشاركة، ولكن الحماس الوقاد الذي كان، أنت تنظر إلى الوجوه ترى من حيفا، من الناصرة، من كفر قاسم، من كفر برا، من الجش سيدي، من الناصرة. أعتقد أن هذا فخر كبير أنه العيون يعني دائما مرفوعة إلى كفر قرع، وهذه الرؤية القطرية لها دلالاتها ولا لها انعكاساتها، وأنا من الذين يؤمنون وفخور أنه أيضا بلدي يؤمن بالرؤية القطرية وليس هذا الانحياز. نعم. يعني مربع صغير يعني كلنا مجتمع واحد، ويعني إحنا في مرحلة اللي ممنوع أن نشرذم ونقسم بهذه الفئوية الجغرافية. أنا أعتبر أنه ابن باقة ابن بلدي، وابن أم الفحم ابن بلدي، وابن كابول ابن بلدي، وابن عراب وابن شعب وابن درحنة، الذين يصلون إلى هنا بكل فخر نحتضنهم أهلا وسهلا فيهم.
0: وكل البلاد يمكن لازم تتعلم كمان من هاي الفكرة وتنشط في هذا المجال، وإحنا نبارك هذه المبادرة.
7: أعتقد أن بالجملة الأخيرة سيدي، نحن نقول نريد أن نجتث العنف والجريمة والتنمر وكل هذه الأمور
0: إحدى الوسائل
7: نعم، بالأسبوع الماضي كانت لدينا مسرحية جولينار، وكانت استضافة أيضا مميزة مع الكاتبة منال سعاملي بنت البلد. كانت هناك ورشة تفاعلية عظيمة بامتياز. كيف إحنا يعني نشرح لأولادنا شو المسموح وشو الممنوع، ولكن بورشة تفاعلية تعزز التذويق.
0: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية مها زحلقة ما صالحة على هذا الحديث لبرنامج على الأجهزة.
7: شكرا، شكرا. الإعلامي الأديب الرائع نادر أبو تامر. شكرا
0: جزيلا،
7: تحياتي، باي باي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجهزة.
0: في هذه الأجندة احنا بنحكيش بس عن الجريمة، نحكي كمان عن كل الإنجازات الطيبة التي يحققها أبناؤنا. وشوفوا لما احنا بنحكي مع هذه الإنجازات الطيبة والمشرقة والإيجابية التي تثلج الصدر وبتخلينا نشعر دائما بهذا الفخر الكبير. انضم إلينا الأستاذ الدكتور وليد محمد شلاعطة، الأخصائي في علاج الأورام السرطانية، ونحن نبارك له بمناسبة تصنيفه رسميا وفق إحصائيات مستشفى سروكا الجامعة ضمن نخبة الأطباء الباحثين الأوائل والمتميزين في المستشفى، ونيل درجة محاضر كبير في كلية الطب في جامعة بن غوريون. قديش عمره؟ 33 سنة. تحياتي دكتور وليد، أهلا وسهلا فيك.
8: صباح الخير عم نادر، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: أولا نبارك لك هذا يعني هذا الإنجاز الطيب والجميل، احنا بنعتز كثير فيك.
8: الله يبارك فيك، تسلم.
0: احكي لنا شوي عن وليد.
8: وليد بن 33 سنة، اليوم طبيب وباحث في مستشفى سروكا زي ما تفضلت، مختص في علم الأورام السرطانية في مستشفى سروكا، ورئيس أو مسؤول قسم الطب الدقيق خلينا نسميه في قسم الأورام السرطانية. طبعا ابن عائلي داعم للعلم من ناحية أهل، من ناحية زوجي، من ناحية كل الأقارب طبعا، والحمد لله بتشرف فيهم كلهم. حائز على جائزة الطبيب المتميز على مستوى البلاد في تخصص علم الأورام في 2023. في 2024 حصلت على جائزة التميز برضو في الباحث في علم الأورام السرطانية. في 25 كانت نقول الهضبي، حصلت على جائزة أحد الأطباء المتميزين الشباب في الاتحاد الأوروبي في علم وعلاج سرطان الرئة في برنامج كان للتميز في فرنسا. واليوم الحمد لله حصل تصنيف سروكا وتصنيف الجامعة، واحد من أبرز الباحثين زي ما تفضلت.
0: احنا أولا كل الاحترام، هاي قلادة فخر ووسام كبير جدا يعني للمجتمع العربي برمته ابن سخنين الدكتور وليد محمد شلاعطة، واحنا بنشعر بفخر لما شبابنا هن بهذا يعني بهاي الانجازات الطيبه والجميله. لحقت ب 33 سنه تعمل كل هاي الانجازات؟ بتعرف 33 سنه بلشوا يكتشفوا حالهم الشباب.
8: صحيح، بس طبعا عمي ندى لما الواحد من صغره حاطط حلم في حاطط طريق له لقدام وحاطط له تخطيط وخريطه اللي حابب يوصلها وعنده طموح، شيء مش حد يقدر يوقفك عن طموحك طبعا.
0: يعني كانت طريقك مفروشة بالورد ولا كمان في بتعرف عقبات وصعاب وفي هون مطبات وهون شغلات؟
8: لا طبعا في عقبات وصعاب، يعني زي وصعاب زي ما حكينا قبل برضو، سمعت البروفيسور بشارة بشارات للطلاب اللي
0: خرجوا من برا. كنت أسألك عنه.
8: أنا تخرجت من برا، أنا بعرف إن ابنك برضو تخرج من برا الله يوفقه. طبعا هاي واحدة من العواقب يعني من العقبات الموجودة عندنا في المجتمع أو في المستشفيات، بس طبعا لما أنت تثبت حالك وبتعمل الماكسيموم اللي توصل بدك اياه ما في حدا بيقدر يوقفك.
0: انا يا ريت اولادي راحوا تعلموا طب عام، راحوا تعلموا طب اسنان، بس انا بحترم اختياراتهم وهن اهم شيء يكونوا هن حابين شو اختاروا.
8: لا هاي اهم شيء، الواحد لما عارف شو بده وعاضه طبعا احد اسباب النجاح، لما هو من جوا عارف شو بده، هو من جوا بده هذا الموضوع طبعا كل شيء غير.
0: وين تعلمت انت دكتور؟
8: في رومانيا.
0: بتقول انا رجعت من رومانيا ورجعت مع حلم كبير. شو بدها شو يعني هذا التميز وهذا النجاح شو بده؟
8: والله بده مصابرة كبيرة، وبده وقت اللي ما بتعرف كيف تقسم وقتك واللي ما تضوعه، بدك دعم عائلي طبعا، العائلة قسم كبير الهن بفضل بهذا الاشي طبعا، الاهل الداعمين اللي وصلوني لهون، الزوجة اللي داعمي اللي طبعا اخذت على عاتقها كتير شغلات على اساس اقدر اصل لهون، فبتشكرهن لولاهن الواحد ما بيصل للي وصله. وطبعا مصابرة وانك ما تيأس في كتير عقبات، في كتير شغلات اللي بتصير معك خلال الفترة هاي، بس لما انت عارف شو بدك طبعا فيش حد بيقدر يوقفك عن هالمسألة.
0: والطبيب العربي إذا كان مميز يستطيع بشكل أو بآخر أن ينطلق كمان في الأفق المحلي، يعني في المستشفى في الكلية في أي محل ما أنت موهوب فيش سقف زجاجي.
8: صحيح، في هون وغاب صراحة، هو إشي معروف عندنا في البلاد، بس إذا أنت تثبت حالك بالعكس في كثير ناس حتى من أولاد عمنا اللي بيدعموك بطريقة مش طبيعية، بالعكس بحبوا يشوفوا إنه في ناس في المجتمع العربي عم بيعطوا عم بيثبتوا حالهم وبيعطوك الدعم مرات وبيعطوك الدلال شوي أكثر عن غيرك أو أكثر من الفئة تاعتهم صراحة.
0: دكتور، كنت بتنصح أي شاب يسكن حلم الطب إنه يتعلم طب، أو في ظل ما سمعناه من البروفيسور بشارة بلاش، يعني بلاش تغامر؟
8: صراحة المعلومات شوي بتخوف من ما طلعت بآخر فترة. إذا واحد عنده طريقة ثانية أو مجال ثاني ممكن يثبت حاله فيه فبكون أفضل، بالذات لهي الفترة اللي جاي علينا، لأنك عم تسبح بعكس الطيار في هاي الفترة. الإشي بشي هوين. الإشي الثاني اللي صار مبلش طب وصار موجود برا، فنصيحة في أوبسيا في إمكانية يعمل امتحان الزمالة الأمريكي اللي وسم إليه 1 و2، هذا الشيء بيعفيك عن كثير شغلات الدولي وبيميزك عن غيرك في كثير شغلات.
0: طبعا كان في اقتراح من بروفيسور بشارة كمان انه يكمل هون سنة رابعة خامسة وما الى ذلك يكمل في البلاد.
8: طبعا بس شوية شروط
0: صعبة،
8: يعني الشيء مش هو انك ترجع ما حدا بقول لك تعال تفضل تعال بلش عندي، في كثير شروط في كثير امتحانات.
0: ليش اخترت موضوع الاورام؟
8: والله الاساس هو بلش الطب، يعني انه حابب أشتغل في موضوع اللي ممكن أساعد المجتمع وأساعد الناس الموجودين حوالي. فلما فوت على هذا الموضوع وكملت فيه شفت إنه الناس اللي عن جد محتاجة أكثر إشي للمساعدة هن الناس اللي عندهم الأورام، هن الناس اللي يعني بشكل عام مقارنة في باقي الموضوع هن بنعدوا الغلابة وبدن الشخص المناسب اللي يقدر يساعدهن ويقدر يوقف معاهن ويقدر يعطيهن الماكسيموم اللي بيقدر عليه. فحابب أنت تثبت حالك.
0: طيب بدنا منك
8: على موضوع اللي ممكن تثبت حالك فيه.
0: بدنا منك نصيحة من المجال تبعك لمكافحة السرطان، كيف وضع مجتمعنا اليوم؟ أين يقف وشو بتنصحه؟
8: مجتمعنا شوي شوي عم بتحسن صراحة مقارنة لقبل كذا سنة من ما بلشت مرحلة الاختصاص. شفت إنه الشباب أكثر عم يعني بدفشوا بأهليهن إنه وقفوا تدخين، وقفوا كل الأشياء اللي مش ملائم اللي ممكن تؤدي للسرطانات. بعد في شغلات لازم نحسنها، بس طبعا في كثير شغلات مثلا يعني لما الواحد عارف انه مثلا سرطان الرئات السبب الرئيسي تبعه هو التدخين، فشو المشكله واقف دخان؟
0: يعني تعرف هاي صار بدها لقاء حول الاورام وحول السرطانات وحول تخصصك. احنا المهم انه نشد على يديك، وكل احترام لك دكتور وليد شلاطه، فخورون بك وبكل الشباب المتميزين.
8: شكرا
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: وطبعا شكرا لبروفيسور رياض غبري دائما اللي بزودنا بهذه الطاقات الإيجابية الهامة على الصبح. تعالوا نكون الآن مع الصحة النفسية في المجتمع العربي، العلاج في ظل العنف والجريمة. تنضم إلينا مديرة مركز معنا للصحة النفسية في مستشفى الناصر الإنجليزي الأخت نجلاء أسمر. أهلا وسهلا بك أخت نجلاء، تحياتي.
9: حياتي، صباح الخير للجميع.
0: بداية حدثينا عن يوم التفكير والتطوير.
9: يوم التفكير والتطوير هو يوم اللي ولد هيك، بدي أجول من سنين بالحقل في الميدان بمركز معنا، صرنا 20 سنة اللي احنا هيك حاطين كل جهودنا للعلاج ولتطوير هيك وتفكير حوالين شو بناسبنا كمجتمع. واللي شفناه انه عمدة هاي سنين كليتها ما يعني احنا كل الوقت نستهلك نظريات ونستهلك نماذج ونحاول نلائم نماذج ان كان غربية او اخرى اللي تطورت اللي فعلا استفدنا منها كتير، ولكن ما في عنا كفاية توطين معرفي بكل موضوع ومجال الصحة النفسية.
0: نعم.
9: فمن هذا المحل أجت اليوم الفكرة لمبادرة جديدة اللي هي إقامة مركز للتدريب والمعرفة بمركز معنا وبشراكة مع شبكة قدرة والمرافقة تاعت معوز.
0: نعم.
9: فالهدف منها هو جمع الخبرة المتراكمة في الميدان واللي احنا بنعرف انه كأخصائيين نفسيين ومعالجين بالصحة النفسية في خبرة، ولكن هاي الخبرة موجودة عند أفراد، يعني كل واحد في عيادته، كل واحد في مكان عمله، بالمستشفيات، بالمدارس، بمكاتب الشؤون وغيرها. لأن الصحة النفسية هي إشي واسع وما في إشي اللي بيجمع هاي المعرفة اللي يقدر يساعد المهنيين يطوروا معرفة من قلب المجتمع نفسه وتوطينها وتحويلها لنماذج عمل. فمن هون أجت الفكرة أنك أنت بتأخذ الخبرة من الميدان، بعد ما تأخذ الخبرة تحول هاي الخبرة إلى معرفة، المعرفة تحول لنماذج عمل، ومن بعدها بترجع للميدان كمان دور للفحص والتطبيق. ومن بعدها لما بصير في عمليا تبنى منها تدريبات وتبنى منها الأمل كمان إنها هي تأثر على سياسات وتوضع الصحة النفسية على الطاولة حتى على المستوى السياسي.
0: طبعا تحكي أنت عن مشاركين من مختلف المجالات، لكل واحد بيجي بمنظور يختلف عن الآخر، والتداخل بين هذه المنظورات المختلفة هو اللي بولد النتيجة الحتمية.
9: احنا بنحكي عن مهنيين من مجالات مختلفة بالصحة النفسية. يعني ممكن يكون اخصائيين نفسيين،
0: زي مين بالضبط؟ مين هن؟
9: يعني اخصائيين نفسيين، اطباء نفسيين، عمال اجتماعيين، معالجين بالفنون المختلفة، مستشارين بالمدارس، بكل موضوع الصحة النفسية هي اشي واسع. كل حدا عمليا لما نحكي عن صحة نفسية بنحكي عن مجالات اللي هي بتضر الصحة النفسية بناحية العلاج، الاستشارة، التدخلات الفردية، التدخلات الجماعية، كل شيء اللي احنا ممكن يطور الحصانة تاعتنا ويعطي علاج، ان كان على صعيد يعني علاج فردي او جماعي، او على صعيد تطوير كمان وسائل اللي هي يعني بتعطي حصانة اكتر مش فقط علاج. فكل هيك اجتمعنا حاولنا، يعني طبعا ما كان مفتوح كتير، يعني كان في تقريبا فوق 100 شخص. يعني كنا بنتمنى انه نكون بمحل يمكن اكبر كما نقدر احنا نستوعب اكتر اخصائيين، ولكن هو كان الخطوة الاولى بمسار اللي احنا عم نبنيه لحتى نأسس ما يسمى هيك، بدي أجي أقول نقطة تواصل ما بين البحث وما بين الميدان. لما أنت بتأخذ أخصائيين من الميدان وبتحول المعرفة تاعتهم أو الخبرة تاعتهم لمعرفة منهجية، وهي المعرفة لنماذج عمل. ولما أنت بدك تبدأ بهذا المشروع اخترنا طبعا أكتر نقطة اللي هي حساسة وبتوجعنا كمجتمع فلسطيني، طبعا العنف والجريمه. فكان الاختيار وقع انه احنا نبدا بموضوع العنف والجريمه، لانه هناك في تحديات كتير جديده اللي احنا بنواجهها بالميدان وبالعيادات اللي ما بنواجهها، يعني او حتى بدي اجي اقول ما قادرين نلاقي لها اجوبه بنظريات غربيه او غيرها.
0: ونفسيتنا دون ادنى شك يعني تتاثر كثيرا باللي بنسمعه كل يوم، باللي بصير حوالينا، بالافق، بالمشهد. اليوم احنا بنحكي في غضون ساعات كانوا جريمتين، كان في عنا ضحيتين.
9: صحيح، للأسف هي واحدة من الأشياء كمان اللي هنا كان في عنا بانل اللي كان فيه مهنيين، يعني اليوم كان مركز يعني أشياء قصيرة، محاضرات جدا قصيرة، ولكن بانل تاع مهنيين اللي جزء أساسي من الحكا كيف إحنا عم نتعود على مشهد اللي زمان يعني كان يخلينا كلياتنا نوقف ونعمل إشي بالموضوع، يعني على صعيد مجتمعي. فللأسف هذا يعني أصبح مشهد يومي، وأهمية ليش إنه إحنا نبحثه، إحنا ما عم نحل، يعني هذا على مستوى مجتمعي وعلى مستوى سياسي واضح لإلنا للأسف، إنه إحنا يعني على مستوى مهنيين بحاجة إنه إحنا نشوف كيف نقدر نساعد، ولكن على مستوى مجتمع كامل إحنا بحاجة يكون في عنا نهضة، يعني اللي هي بتقدر تقول إنه إحنا كمان نقدر نعمل إشي، ما نضلنا واقفين إنه إحنا بهذا العجز اللي إحنا عم نشوف اللي عم
0: نحكي. كل الاحترام نشد على أيديكم في كل ما يتعلق بهذه المبادرة الهامة في هذا الموضوع، في قضية الصحة النفسية في المجتمع العربي، العلاج في ظل العنف والجريمة. نجلاء أسمر، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم طبعا النجاح والتوفيق في هذه المساعي. شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك، ونهاركم سعيد.
0: إلى اللقاء. أحمد عوساد، فاتن حداد، طبراني أوسكار، ونادر أبو تامر على 9 في أخبار، وبعدين بنرجع. سلامات.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير، منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير، منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: عناوين الساعة من مكان. ترامب يعلن أن لدى بلاده كميات هائلة من الذخائر. مصادر تقول إن واشنطن تطالب بيروت بخطوات واضحة لنزع سلاح حزب الله في كل لبنان. جريمة قتل في المقابل والطيبي. النائب الليكودي دان إيلوز ينضم إلى إسرائيل بيتينو، والحرارة تواصل انخفاضها.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن لدى الولايات المتحدة كميات هائلة من الذخائر، ولسيما أنواع محددة منها. وقد نفى البيت الأبيض تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست تحدث عن تصاعد استياء ترامب من وزير الدفاع بيت هيجسيث بسبب نقص الذخائر، وصفا ما ورد في التقرير بغير صحيح. وكانت واشنطن بوست قد نقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب طلب من هيجسيث توضيحات بشأن تراجع مخزونات الذخائر، ولسيما الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، وتأثير ذلك في الخيارات العسكرية الأمريكية تجاه إيران. أبلغت واشنطن لبنان بعدم وجود نية لديها للضغط على إسرائيل، وأن المطلوب القيام بخطوات واضحة في مشروع نزع سلاح حزب الله ليس في الجنوب فقط بل في كل لبنان، حتى يكون هناك اطمئنان لإسرائيل يسمح بتوسيع المناطق التجريبية وتسريعها. هذا ما قالته مصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في المقابل صباح اليوم، وراح ضحيتها الشاب أيمن جرامني بإطلاق النار عليه. كما يستمر التحقيق في ملابسات مقتل زياد بشارة البالغ من العمر 50 عاما من مدينة الطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار في الطيب الليلة الماضية، وذلك بعد مرور عام ونصف العام فقط على مقتل زوجته سوزان. ويعتقد بأن الخلفية تعود كما يبدو إلى نزاع دموي مستمر. وبعد جريمتي القتل ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 160 قتيلة. قدم إلى المحكمة تصريح مدعٍ ضد 4 مشبوهين في الاعتداء على جندي وسرقة سلاحه في منطقة سوسية جنوب جبل الخليل قبل نحو 2 أسبوع. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه من المقرر تقديم لائحة اتهام ضدهم خلال الأيام المقبلة. من المقرر أن يعلن الوزير والسفير السابق جيلعاد إردان اليوم عن تشكيل حزب جديد يتم تخصيص المكان الثاني في قائمة الانتخابية للنائب يولي إدلشتاين. ومن جهته أعلن النائب الليكودي دان إيلوز انضمامه إلى إسرائيل بيتينو. في أواسط البلاد عثر صباح اليوم على جثة شخص ويتم التحقيق فيما إذا تعود للشاب المفقود إلدار ديان من سكان ديمونا الذي اختفت آثاره قبل أكثر من أسبوعين.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر. وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
9: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
9: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
9: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، نحن مع القسم الثاني من برنامج على الأجندة. فاتن حداد طبراني روبي الآن ينضم إلينا من الهندسة الإذاعية. أحمد عويسات يطلقنا عبر التلفزيون، إذا كنتم تشاهدوننا أيضا عبر الشاشة فهذا بفضل الزميل أحمد عويسات الذي هو يضبط الإيقاع المتلفز في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ونستضيف هنا في الأستوديو عضو الكنيسة الجديد من يش عتيد محمد أبو الهيجة شوكو. أهلا وسهلا محمد.
2: صباح الخير لك أخ نادر ولجميع المستمعين.
1: شو قصة شوكو؟
2: شوكو الصراحة اسم اللي برافقنا من جيل 3 سنوات.
1: كنت تحب الشوكو ولا
2: من صف ثالث؟ لا الشوكو حتى يعني مش كثير بشربه.
1: مش علاقة في الشوكو نفسه،
2: فش أي علاقة، هي أصلها شوكولاتة. بصف ثالث ما كنتش أروح كثير على المدرسة، كنت أضلني بالشارع تحت الشمس، فحياة أبوي يقول لي خليك انزل من المدرسة وتروع الدار صيخ زي الشوكولاتة ووجهك أسود. فمن هذا من هاي القصة يعني من الشوكولاتة كملت شوكو واستمرت معي.
1: يعني هاي فيها ذكريات للوالد كمان، تحمل ذكرى عزيزة على القلب.
2: بالضبط هيك، يعني هاي الصراحة اسم اللي بالأول كان يضايقني، ولما كبرت بالعمر عرفت انه ابوي كمان الله يرحمه اعطانا هذا الاسم، فصرت انبسط لانه حياه ابوي اللي اعطاني اياه، يعني من ولد اللي
1: ذكرى حميمه
2: كثير بالنسبه لهذا الاسم.
1: عشان هيك لما بسمع دائما محمد ابو الهيجة شوكو بقول ليش شوكو، يعني شو ليش لازم هذا الربط شوكو؟ ويمكن لما صرت عضو كنيسه تقول محمد ابو الهيجة بدون شوكو. لا شوكو،
2: لا بالعكس، انا اجيت من المجتمع، اجيت من الحارات، من الازقه، من حاره المركز في مدينه طمره، وبنبسط من هذا الاسم لأن هذا الاسم أجا رفقني بالطفولة.
1: تعرف هاي موجود كثير مثلا في المجتمع اليهودي، روبي ريفلين، ريوفين ريفلين، روبي بيبي. صحيح. بيبي، انظر يعني الناس بيستعملوها بشكل شائع جدا، عندنا شوي خففوا منها.
2: صحيح أنا صراحة هذا الاسم بحبه لأنه كمان صرت مشهور فيه. صرت مشهور فيه بالنسبة لي كمان هذا
1: اسم الشهرة.
2: مش بس قصة شهرة، بالنسبة لي هي قصة اللي هي رواية تربوية من ولد اللي بلش بالشارع
1: وصل للكنيسة،
2: بالشبيب
1: من الشارع للكنيسة،
2: للكنيسة بغض النظر.
1: فعلا انت كنت في ضائقة من الأطفال في ضائقة؟
2: أنا كنت من شبيب في ضائقة، أنا لحدية صف خامس حتى عربي ما كنتش أعرف أحكي، اليوم بحكي أربع لغات فتمام.
1: شو الطفولة الصعبة اللي مرت عليك؟
2: أول شيء طفولة فقر اللي أنا عشت فيها، طفولة اللي أنا لما خلقت أمي فاتت على المستشفى ومنعوها أنه ترضعني قبل ما أخلق بأكم شهر، كمان أبوي سجن لأسباب مادية، فربيت في حارة اللي هي كمان صعبة، حارة اللي هي مع وضع اقتصادي اجتماعي كثير صعب، وحارة كلها الحي اللي كلها أولاد عم اللي بلشنا مش من الصفر، بلشنا من المينوس، والحمد لله اليوم في عنا كمان معلمين رجال أعمال.
1: أثر عليك

0: أعطيك حصانة ومناعة نفسية وبخليك كمان أنت مسلح. بتقول طلعنا من وين جيت بس أنا انطلقت.
1: صحيح بيعطينا أول شيء كثير قوة، بيعطينا كثير القدرة على التأثير، القدرة على التغيير، لأن أنا عارف شو معناتها شخص بلش من الصفر، شو يعني شخص اللي بذكر الزواد اللي كانت تحط لي إياها أمي عبارة عن خبز يابس وتحط عليها مي عشان أروح فيها على المدرسة.
0: يعني كنت تأخذ معك خبز مع مي
1: يابسي،
0: كانت نحكي عن فقر مدقع، يعني فقر شديد جدا،
1: وبستحيش من الأجيات. كانت الناس حتى ببعض الأحيان تعطينا الفطرة، والحمد لله رب العالمين أنا اليوم موجود هون. يعني ولا مرة بستحي من أنا جيت، وبفتخر من أنا جيت، لأنه هذا البيت الفقير الصعب، يعني حتى كمان
0: تعرف مؤثر جدا. يعني أنا بتصور أنه كل المسلمين اللي عم يسمعوك في عندهم تحية تقدير كبيرة، لأنه أنت كمان بتعرف أغلب الناس كمان لما يتجاوزوا المحنة بحاولوا يتجاهلوها، أنت لا، أنت بتقول أنا هاي من هون جيت،
1: هذا الواقع تبعي، هذا الماضي تبعي اللي أنا بفتخر فيه. كمان ربيت مع أخوه مع تحديات خاصة،
0: بشوفك حط أحيانا بتحط صورته في الشبكات الاجتماعية.
1: صحيح. فكمان
0: ايش بالضبط، ايش اي تحديات خاصة
1: عنده؟ إعاقة عقلية وجسدية مع بعض، اللي يعني حتى هو ما بيعرف اي حدا، ولكن برضو احنا بنزوره كل وقت معاه، يعني انه على القليلة نعمل واجبنا تجاهه.
0: فبشوفك انت والعائلة بتبرزوه كل الوقت، يعني
1: لانه جزء من عائلتنا، جزء من هويتنا، يعني
0: انت اختك امك.
1: صحيح بالضبط. حتى اختي معاه، واختي معاه كل وقت كمان بظروف يركم اساس درور اللي بتستاهله كل التحية والتقدير لإلين.
0: شو تعلمت من تجربته؟
1: انه بالرغم من كل الصعوبات اللي البني ادم بعاني منها، هو بحاجة لعائلة حاضنة، هو بحاجة لدفة، هو بحاجة لمحبة، هو بحاجة لعطاء، هو بحاجة لإصغاء، لإحتواء. هاي التجربة اللي عن جد أنا بالنسبة لي،
0: وهذا اللي لقيته في العيلة. بفضل مين بالذات؟
1: أول شيء بفضل رب العالمين، والحمد لله كمان بفضل حياة أبوي، بفضل حياة أمي اللي هي كمان عرفت تربي، بفضل كمان خوات اللي داعم، بفضل كمان أخوي اللي دائما كنت أشوفه معاي بأي مشكلة صغيرة تلاقيه والله معاي، ولاد عمي، إخوالي، خلاتي، العائلة والأصدقاء. عن جد بتشوف إنه الواحد بيرفع رأسه وبشد ظهره بهيك مجتمع اللي هو داعم.
0: إحنا بنعرف تجربة عادل أبو الهجة، عادل أبو الهجة في صلة،
1: بكون عم أبوي حياة أبو سلام، من الشخصيات القيادية اللي كثير مؤثرة على صعيد المجتمع العربي، مش بس في طمرة،
0: من خارج طمرة، لكن تمكن أن يتحول مع مرور الزمن إلى رئيس بلدية طمرة.
1: مش بس رئيس بلدية، أبو سلام يعتبر قائد تاريخي رحمة الله عليه، وقائد اللي عن جد غدر يربط الطمرة اللي حولها لمدينة العم والخال، بفضل جهوده رحمة الله عليه، بفضل عمله، بفضل اجتهاده. كمان شخصية اللي بلشت من الصفر، بلشت كلاجئ من الحدث، اجى على طمرة اللي احتضنته اهل طمرة، وعمل طمرة اليوم مدينة اللي هي جدا جدا عصرية، اللي احنا اليوم بنفتخر فيها.
0: قضية مؤلمة جدا في المجتمع العربي. انتو كمان بلكو اقارب خارج، او جيتوا من خارج طمرة الى طمرة سكنتوا فيها؟
1: بال48 احنا جينا، عيلتي اجت من قرية الحدث المهجرة، وأمي من الدمون.
0: الدمون
1: من عائلة الزيادني، وأبوي أبو الهجة.
0: تعالت نحكي مع عن موضوع الحارق، مهم جدا. واليوم في بتعرف عم ببعثولي في عنا جرافات الهدم الآن، هكذا يكتبون في كفر قاسم.
1: صحيح والله.
0: كانوا في طمرة، كانوا في البعنة، كانوا في دير الأسد، بعض المنازل هدمت، بعضها لم يهدم، في اختراط حول الهدم. تعال تنحكي حول هذا الموضوع
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، نحن نتحدث عن موضوع الهدم في طمرة تحديدا. الأخت جميلة عياشي عرار، أهلا وسهلا فيك من طمرة.
3: اهلا فيك،
0: اهلا اخت
3: تامر.
0: اهلا فيك. طبعا محمد ومعنا في محمد ابو الهيجة شوكو، عضو كنيسة. محمد زرتن للبيت اللي تلقى هذه الاختراط بالهدم؟
1: صحيح، وبالذات هذا صحيح وبالذات هذا الموضوع، هذا البيت انا كمان متابعه بشكل شخصي.
0: نعم جميل، شو اللي صار معكم؟
3: احنا تلقينا اتصال تلفون من مركز البوليس انه في لكم عندنا مكتوب في هدم البيت، تعالوا استلموه. هذا اللي وصلنا، يعني
0: هاي اول مره ما كانش قبلها ولا اي بلاغ ولا اي رساله ولا اي تلفون ولا اي شيء.
3: ولا أي بلاغ ولا أي تلاغ.

0: هون من الإقرار، الحكم كان من 91، من سنة 91 كان الحكم، بعد تقريبا 36-37 سنة.
1: وشو
0: غيابي كان الحكم،
1: وشو التصوير كان، شو كتبوا إنه ليش لازم يهدم البيت؟
0: ليش لازم يهدم؟ لأنه مبنى على أرض للمنهال الحكومية، الحكومة. هذا الادعاء. بس إحنا لما شريناه كأنه طابه، بس طلع مصادر.
1: شو بدكم تعملوا اليوم؟ شو الحلول اللي أمامكم اليوم؟
0: أقول لك إحنا يعني بصراحة إشي مؤلم وموجع كثير، وإحنا طبعا وكلنا محامي، هذا اللي بنقدر نعمله، بنجمد الحكم، نجمده لبعد نشوف شو دي يصير بعد الانتخابات. إحنا عايشين في حيرة يعني، ومش عارفين شو، مش عارفين شو نعمل.
1: محمد شوكو، عم تسمع الأخت جميلة، يمكن بتعرفها أنت بشكل شخصي، بتعرف هذه العائلة بشكل شخصي، ومتابع الموضوع كمان.
0: أنت ابن
1: طمرة كمان،
0: كان عندنا بالبيت.
2: صباح الخير خالتي جميلة.
0: أهلين.
2: أول شيء أخ نادر، أنا بحكي إحنا بنحكي على بيت اللي تم بناؤه بال79 والعائلة ساكنة فيه من 81، يعني التاريخ هذا البيت أكبر من بن غفير نفسه. فهاي القرارات كلها هي للأسف هي قرارات سياسية بحت، هي قرارات أجت عشان تحبط، عشان تكسر أحلام، عشان تحطم طفولة. بعدنا عم نحكي عن الطفولة. هاي للأسف قرارات سياسية. يعني إحنا بنحكي هنا مش بس على، إحنا بنحكي كمان على قرار إخلاء اللي أجا من الشرطة، مش قرار، حتى يعني قرار يعني محكمة اللي أجا من الشرطة عشان يخلوا البيت. فأنا يعني بهيك مواضيع كمان لازم يكون في عنا العمل، هو كمان قضائي، كمان قضائي وبنفس الوقت شعبي، من جهة قضائي ومن جهة شعبي. اللي احنا ممنوع اول شيء نترك هذا البيت بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هذا البيت وهي العائلة وجميع العائلات اللي اخذوا كمان هيك اوامر اخلاء واوامر هدم، لازم كلياتنا نوقف معهن اجتماعيا ماديا وقضائيا. وكمان كان في عنا جلسة في بلدية طمرة مع رئيس البلدية والطاقم المستشارين.
1: سؤال محمد، الوقف الشعبي هي امتصاص غضب ولا هي كمان شيء فعلي من أجل، أنا عارف، منع الهدم؟
2: للأسف عادة عندنا الوقفات الشعبية هي آنية، يعني بالوقت الحالي بعدين منروح وصاحب الوجع برجع على بيته مع الوجع تبعه، ما في حدا يرافقه. فاللي احنا عم نطلب اليوم اقل ما فيها انه احنا نضل مع هاي العيلة بالذات، دار عم محمود عرار وخالد جميلة.
1: هنا بيقربوا لك على فكرة؟
2: فش
1: قرار معنو عياشي كمان دوامنا
2: بالضبط، اخوالي يعني، خالد جميلة تعتبر من اخوالي، ولكن مش بحاجة تكون قرابتي عشان اكون معهم. يعني بالذات
1: يعني بتصور انت، يعني انت بتحكي عن طمرة، لكن لما احنا بنحكي عن كفر قاسم وعن البعنة وعن دير الاسد كلهم بلدك.
2: بالضبط 100%. كمان توصلت مع عائلات في منطقة الشغور، كمان توصلت مع عائلات في كفر قاسم وعدة بلاد. الهدف كمان توصل ان اكون معهم وان اكون حد.
1: اخت جميلة، شو كلمتك للناس اللي عم بسمعونا من خلال برنامج على الاجندة؟
0: كلمتي انه كلنا نوقف في واحد، زي ما قال محمد الله يرضى عليه يعني ويوفقه ان شاء الله، كلنا نوقف في واحد ونوقف مع الناس المتضررين. الكلمة الحلوة والدعم كمان بشجع وبساعد انه احنا نطلع من هذا الوضع ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية، وشكرا على مشاركتك اخت جميلة عياش عرار من طمرة.
0: شكرا،
1: مع السلامة. مع السلامة.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. شوكو معنا في الأستوديو. طلبت إيش تشرب؟ بس مش شوكو،
2: لا، مي.
1: طلبت مي. طيب أخرى شوي بتيجي كوباية المي. سيغالوفيتش بدي يترك ويجي على الموحدة. أولا بتربطك علاقة وثيقة فيه؟
2: يقف سيغالوفيتش هو من الأشخاص اللي فوتون علي شعتيد. أنا اليوم عضو كنيسة بفضل أشخاص اثنين، الأول يئير لابيد والثاني يوف سيغالوفيتش. فيوف سيغالوفيتش هو صديق، هو شخص ذو قيم إنسانية رائعة، شخص اللي يؤمن بالشراكة العربية يهودية، يؤمن بالديمقراطية، يؤمن بالعدالة. بتطلع علي كعربي مش من فوق. في كثير يهود اللي بيطلعوا عليك عرب من فوق انه انا صاحب
1: هيك شعرت.
2: يوف سيغالوفيتش طلع علي اول شيء بقوف عينيه. يوف سيغالوفيتش اجى يتعلم على المجتمع العربي بشكل دائم، بشكل متواصل، هو باتصال مع رؤساء بلديات.
1: انا بشوفه بالجرائم المختلفة، لما بصير في جريمة هو بيجي بالضمن دائما مع الاهالي وما الى ذلك، تواجده دائم.
2: اعطيني احكي لك على شغلة اللي هو راح يزعل مني اذا اذا
1: اذا ترجموا له اهل العبراني ما حدا يترجم
2: حتى
1: طيب.
2: في ما حداش يترجم حتى لما يكون في عندنا احداث قتل وحتى كمان المصابين مصابين اللي بتم اطلاق النار عليهم اللي احنا لا نذكرهم بالاحصائيات شلي بزورهم بزور عائلاتهم وبتواصل تام من وراء الكواليس عشان يعرف ليش يعرف شو اللي وشو اللي صار وانا احد الاشخاص اللي كمان يعني
1: انت بتتجول معاه احيانا
2: بتجول معاه بكل ما يتعلق في الزيارات اللي بتخص التربيه وال
1: بس ليش بتكش الترجمه العبرانيه هاي الكلمه بالعكس هذا شيء لصالحه
2: لصالحه ولكن
1: أهل انا بعرف اهالي الضحايا
2: انا بعرفه منيح وبعرف قديش هو شخصيه متواضعه وبعرف قديش هو شخصيه اللي بحبش ينحكى عنه يعني هات احكي لك على شغله كثير مرات انا كنت اكتب عنه يقول لي شوكو تمخك يعني لون يعني مش حلو
1: ليش
2: لانه حدا رائع
1: بحبش
2: حدا
1: الشهره يعني
2: مش فيش حدا اليوم بحب الشهره ولكن هو حدا بحبش المدح هو حدا عن جد اللي بيعرفه وبتقدر تسال اي رئيس بلديه اي رئيس سلطه محليه عنه بقول لك قديش هو
1: ليش
2: حدا
1: ليش بده يتركه فيش له محل عندكم
2: على فكره يعني يوسف سيجلوفيتش في له مقعد اللي هو
1: مضمون
2: مضمون
1: فيش عتيد
2: وفيش عتيد
1: وكمان في بيحد
2: يعني كمان في بيحد
1: يش عتيد مع بعد شوي نحكي على الاستطلاعات
2: كمان
1: اللي
2: كمان في بيحد بعرفش قديش ال ال الاشي قريب ولكن بالذات بهذا الموضوع خلال بعتقد خلال يومين ثلاث ايام راح توضح الصورة اكثر وراح يبين
1: انت كل اتصلت معه ولا وردش عليك في تايلاند
2: لازم اجاوب
1: طبعا شو ولو كسياسي لازم نعتذر من اي سؤال
2: ك- ك- كسياسي جوابي انه انا بتواصل دائم مع سيكولوفيتش بغض النظر عن الزمان والمكان
1: ليش بده يترك ايش عتيد شو حكى لك
2: ما حكينا عن الموضوع
1: بالمره
2: كسياسي بدك
1: اي سياسي طيب كصديق
2: كصديق الصراحة أنا يعني بقترح أنت كمان بتقدر تستضيف هون تسأله كل الأسئلة
1: طبعا.
2: ولكن اليوم الخميس يوقف سيجلوفيتش اليوم وعضو حزب يش عتيد وعضو بيحد
1: اليوم
2: بنحكي بكرة نشوف وين
1: لو أنت بصير. لو أنت هو في يش عتيد لحد الحد اثنين ولو ممكن ل 22 8 بعد 22 8 لأنه الموحدة 22 8 في البرايمريز تبع الموحدة
2: ما فيش عنده أي معلومة بهذا المجال
1: خطوة ذكية من قبل الموحدة باستجلاب استقدام سيجلوفيتش
2: هل الإشي راح يصير أنا صراحة يعني يمكن عندك معلومات كإعلام وكصحفي أكثر مني بغض النظر عن الموضوع ولكن اللي تبعت الموضوع أنا بوسائل التواصل الاجتماعي بالذات وطلعت على اللي عم بهاجموا هاي الفكرة بغض النظر إذا صح أو غلط بغض النظر إذا في منه ولا ما فيش منه بغض النظر ولكن إذا أنا بتطلع عن الأشخاص اللي عم بهاجموا هاي الخطوة هني أشخاص عروض 14 اللي معروف قناة 14 قديش هي متطرفة وقديش هي عنصرية تجاه أي شخص بحكي عربي في هاي الدولة وشركائهم من المجتمع العربي طبعا في لهم شركاء
1: كيف يعني؟
2: في لهم شركاء
1: لقاء الأضداد يعني من الطرفين بلتقوا؟
2: طبعا اليوم شوف مين اللي كان يهاجم منصور عباس بحكومة التغيير وشوف عروض قناة 14 كيف كانوا يهاجموا كمان منصور عباس فاليوم بعتقد انه في في في ترابط في ترابط في موضوع قطر كمان لازم يرجع على
1: انا شايفك غيور على منصور عباس اكثر من ايش عتيد
2: منصور عباس وجميع اعضاء الكنيسة العرب انا كثير بحترمهم كثير بقدرهم عم بيشتغلوا عم بيعطوا لمجتمعهم وفيش عندي
1: طبعا أي عندك هذا التقدير لاعضاء الكنيسة العرب ليش ايش عتيد مش ما رحتش حزب عربي
2: عشان انا اقدر اثر لازم اكون في دائره صناعه القرار انا لازم اكون جزء
1: روح حزب عربي فوت على ائتلاف بتصير تاثر
2: لازم اكون جزء من الاغلبيه ولازم اكون في حزب اللي هو قائد اللي فيه رئيس حكومي عشان انا اقدر اثر من اجل خدمة جميع المجتمعات ومن ضمنها المجتمع العربي والأهم من ذلك بناء الشراكة العربية اليهودية وين أنا موجود أنا بقدر أعزز الشراكة العربية اليهودية وين أنا موجود أكثر من تواجده بحزب عربي
1: بعد شوي بنحكي عن حزب بيحد اللي فيه راح تكون أنت رقم 15-16
2: مش مهم وين أنا راح أكون موجود اللي بهمني أكثر وين وكيف أنا وشو أنا بدي أعمل عشان أقدر أغير هاي الحكومة. بالنسبة لإلي
1: أول مرة بشوف واحد مش هامه وين بيكون المنصب تبعه. شوف شو عم بصير في الثلاثية. الجدال بين التجمع العربي للتغيير والجبهة على إيش؟
2: للأسف ما بدي أتطرق عجد, ما بدي أتطرق على اللي بيصير بالأحزاب العربية, ومش عبث أنا موجود هون بحزب يش عديد, بديش أتطرق للي بيصير غاد.
1: منكمل لا نتطرق شو كسياسي بديش أتطرق لسياسي. بعد قليل نتابع مع شوكو أبو الهيجة محمد
2: حبيبي.
3: الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر, هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع,
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة, مساحة أوسع للأراء المختلفة, تقارير من الأرشيف, تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة, عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها, برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر, وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. في الاستوديو عضو الكنيسة شوكو محمد أبو الهيجة من حزب يش عتيد. عضو كنيسة لكم شهر شوكو؟
2: تقريبا الثلاث أشهر أكثر.
1: وناوي تكمل؟
2: حاليا بعد ما اتخذتش أي قرار, بالرغم من علاقتي القوية مع رئيس الحزب وكذا, ولكن حاليا أنا بعد مش مقرر بهذا الوقت.
1: مش مقرر إذا بدك تكمل في إيش عتيد ولا إيش؟
2: مش مقرر إذا أنا بدي أكمل عضو كنيسة, ولكن أنا
1: هذا قرارك ولا قرار الناخب؟ قرار الناخب عادة,
2: قرار الناخب. ولكن من جهة ثانية أنا بأؤمن أنه التغيير أكثر كمان بحاجة لأشخاص موجودين في العقل.
1: نعم, تعال تنحكي شوي في ما بين صراع القومية والهوية, الهوية القومية والمدنية, من خلال استضافتنا لأخصائي نفسي وباحث في معهد رومان في الجامعة العبرية, محاضر في كلية أونو ومحاضر في رايخمان أيضا, دكتور شفيق مصالحة. أسعدت صباحا.
7: أهلا أهلا عزيزي نادر وجميع المستمعين والمستمعات.
1: وفي عندك في الاستوديو ايضا عضو الكنيسة الجديد من يش عتيد الاخ محمد ابو الهيجة شوكو.
7: اهلا اهلا ضيفنا محمد, اهلين.
1: تعرف انت انا سالته اقول لك شوكو انا ديك شوكو ولا لا, هو قال انا هاي ذكرى عزيزه على قلبي. ويمكن هون انا بدي اسالك سؤال في في في علم النفس طالما انت يعني اختصاصي في هذا المجال. قال هذا هاي من رحمه الوالد الله يرحمه, هو اللي سماني شوكو لاني كنت اضلني في الحاره وحرقتني الشمس, فكان يقول لي انت عم ترجع زي الشوكولاتة, وتحولت كلمة شوكولاتة لشوكو لانه كان يضله تارك المدرسة وفي الشارع. وقال انا من الشارع اليوم صرت في الكنيسة, الى تحولت الى عضو كنيسة. وهو يعتز بهاي الذكرى الجميلة والحميمة. بداية كيف انت تنظر الى هذه الذكريات اللي بتبلور هويتنا؟
7: نعم مظبوط, يعني هاي فاتحة لتحديد هيك الموضوع اللي احنا بدنا نحكي فيه واللي هو الهوية. والهوية تبعتنا هي متعددة ومتلونة, رغم انه كثير مرات بنفكر انها شيء واحد. فاحنا نحمل هوية قومية, نحمل هوية مدنية, ونحمل هوية جنسية, فنحمل عدة هويات, والهويات هذه موجودة كل الوقت معنا. إلغاء أي هوية هو ليس لصالحنا, ليس لصالح صحتنا النفسية. فالقدرة على أنه نحمل أكثر من هوية هي قدرة مهمة جدا. نادر, في هناك صدى في الصوت صار هسه, يعني فجأة
1: احنا سمعينك جيدا جدا. احنا سمعينك جيدا والمستمعون ايضا يستمعون اليك بصورة جيدة، يمكن بس عندك انت بالهاتف الذاتي الشخص اللي انت عم تستخدمه، لكن نحن نسمعك كما يجب.
7: اوكي، بتأمل انه يكون احسن
1: ان شاء الله. جرب انت كمل كمان شوي، واذا شعرت بانه يضايقك احنا بننتقل لشوكو ونرجع لك.
7: طيب طيب
1: نعم تفضل.
7: نادر لا يزال الصدى موجود، يا ريت ترجعوا لي معنا.
1: طيب لكن نرجع لك من التليفون تاني. وحاليا طبعا معك أستاذ محمد أبو الهيجة، شو أبرز الملفات اللي أنت بدك تهتم فيها، وهل أخطأ يش عتيد بتحالفه مع بنت؟ شوف الاستطلاعات 13 مقعد امبارح.
2: أول شيء من الأمور اللي أنا بتابعها بشكل شخصي وبشكل مباشر، أولا ما يتعلق في الشراكة العربية اليهودية وأهمية تعزيزها وبناء أجسام تؤمن بالديمقراطية والمساواة. والموضوع الثاني هو الموضوع اللي أنا أجيت منه، كل ما يتعلق في التربية اللامنهجية وأبناء الشبيبة.
1: بأي معنى أجيت منه؟
2: أنا مديرا اشتغلت مدير لقسم الشبيبة في بلدية طمرة، خريج حركات الشبيبة ومنظمات الشبيبة، وكنت كمان محاسب منظمة مدراء أقسام الشبيبة في إسرائيل، اللي هاي المنظمة عم تشتغل لخدمة باعتقادي أهم وظيفة بالمجلس بالسلطات المحلية مدير قسم الشبيبة، لأنه بربط ما بين الأولاد، يعني هو بربط الاستمرارية التربوية
1: الأجيال، بربط الأجيال مع بعض
2: بالضبط هيك، وبربط الأوقات ما بين التعليم المنهجي والتعليم المنهجي. فوظيفة اللي جدا مهمة، اللي بيشتغلوا بهاي الوظيفة إن أشخاص اللي أجوا مع رسالة، فبستاهلوا كل التقدير.
1: تربية اللامنهجية مهمة في صقل هويتنا وشخصيتنا وتطلعاتنا.
2: التربية اللامنهجية باعتقادي لا تقل أهمية عن التعليم المنهجي. التربية اللامنهجية هي
1: التربية اللامنهجية زي الفيزياء والرياضيات والتاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية.
2: التربية اللامنهجية هي اللي بتجيب لك فيزياء ورياضيات
1: كيف يعني؟
2: لما أنا اليوم موجود بإطار معين، هذا الإطار بقوي لشخصيتي، لما شخصيتي بتقوى، أنا بصير عندي الحافز إنه أغير وأتغير، بالأحرى أتغير قبل ما أغير. فوجودي بإطار لمنهجي بيعطيني الدافع القوي إنه يكون في عندي شعور بالانتماء. في جملة كثير بحبها أنا اللي تسمى، بدأ ترجمة من العبرة للعربي مباشرة، شاب مشغول لن يشغلك. يعني إذا شاب مشغول أو فتاة مشغول بإطار
1: مشغول تربوي بالأشياء الإيجابية،
2: مش راح يشغلك
1: بالعالم آخر،
2: بالعالم اللي إحنا بدناش يكون موجود فيه هون، والإشي عن طريق التربية اللامنهجية.
1: عشان هيك كمان كان لك كثير تهاني وتبريكات، تحديدا من ناس بيشتغلوا في مجال التربية اللامنهجية،
2: من هذا المجال اللي أنا كثير بحبه، وراح أتابعه كمان في الحكومة المقبلة، بالكنيسة المقبلة راح أتابعه بشكل رسمي،
1: حتى لو ما كنتش عضو
2: كنيسة. طبعا
1: على الهواء مباشرة. تعالى ونعود إلى دكتور شفيق مصالحة. تحياتي دكتور.
7: أهلا أهلا عزيزي نادر وجميع المستمعين.
1: هل تحسن الاستماع ولم تعد تسمع الأصداء؟
7: نعم
1: احنا بدنا نسمع أصداء صوتك في الجمهور من خلال كلامك وحضورك ووجودك. عم نحكي عن الصراع ما بين الهويتين الوطنية والمدنية، خاصة يعني عم نسمع كتير اليوم يعني هذا الموضوع شائع ومنتشر في قضية الأحزاب العربية وما إلى ذلك. ويمكن قبل سنوات طويلة كان في وثائق التصور المستقبل اللي تناولت هذه القضية تحديدا.
7: نعم أنا نادر، أنا بدأت أقول إنه إحنا بنحمل أكثر من هوية، إحنا بنحمل هوية قومية وبنحمل هوية مدنية وبنحمل هوية جنسية وبنحمل هوية دينية، لكن كل الهويات هذه هي جزء من مين إحنا. إلغاء أي هوية هو ليس لصالحنا وليس لصالح صحتنا النفسية. الناس اللي يعني في بعض الأفراد اللي بنسمع بالتواصل الاجتماعي مثلا ألغوا الهوية القومية، يعني هو وكأنها غير موجودة بتاتا. في ناس اللي ألغوا الهوية المدنية.
1: بعدك عم تسمع صدى؟
7: لا هلا أحسن، بس بعرفش إذا سمعتني.
1: أنا بس سامعك. سؤال، أنت سمعني؟ أنت سمعني؟
7: نعم نعم نعم.
1: محمد سمعنا؟
2: أنا سامع.
1: كلنا أي محمد سامع، إحنا مش سامعينك لأنه في الميكروفون
2: مسكر. سامع
1: سامع الدكتور شفيق؟ إحنا سامعينك دكتور. نعم. تفضل.
7: نعم. نادر انا مش عارف شو قاعد بصير.
1: يبدو انه في خلل في الهاتف اللي عم تحكي منه دكتور. اما احنا طيب يعني خلينا نجرب
7: اعطيكم هاتف. خلينا اعطيكم هاتف,
1: خلينا نجرب بالضبط, خلينا نتغلب على الخلل التقني ومنعود لك ان شاء الله. شكرا جزيلا.
7: طيب
1: يعطيك العافيه, الى اللقاء. اذا في عنده خلل تقني.

0: في كثير من المواطن الضعف ومواطن القوة في مجتمعنا العربي. وين مواطن الضعف اللي شوكو حطتها على أجندته؟
1: أول شيء لازم باعتقادي المواطن الفعال هو لازم يكون جزء لا يتجزأ من المجتمع، وعشان يقدر يكون جزء لا يتجزأ من المجتمع لازم المجتمع يأمن له أهم العوامل الاجتماعية والعناصر الاجتماعية، ومنها شعور الانتماء. مش راح يقدر يكون جزء من المجتمع لما هو مش منتمي، مش راح يقدر يكون يعطي للمجتمع لما هو مش منتمي. فأهم شيء هو تعزيز قيمة الانتماء. تعزيز قيمة الانتماء هو بالعمل، انك انت تكون جزء، انه انت تكون حتى اللغة، حتى التواصل، حتى قيمة العطاء، حتى قيمة العمل لازم تكون موجودة. فالانتماء هو أهم شيء للشخص لازم يشتغل عليها، عشان كمان من المجتمع كمان الانتماء للمجتمع، المجتمع للفرد كمان، الانتماء لازم يكون متبادل.
0: تشعر انك انت حنجرت الناس، انك بتمثل الناس بمجرد انك انت انتقلت الكنيسة، ولا انت جاي حامل هموم الناس معك؟
1: بغض النظر صراحة، يعني انا كثير مرة حتى في عملي في البلدية، وحتى كعملي مع لبيد في الحزب، او حتى مرافقتي مع سيجلوفيتش، كنت كل الوقت يعني اخذ توجهات من الناس، اخذ مسائل مشاكل من الناس، اخذ بعض يتوجهوا لي في بعض الاسئله. فاليوم كمان يعني بشوف انه الحمل زاد، ولكن ان شاء الله رب العالمين نكون قده ونقدر نساعد في توجهات شخصيه فرديه او حتى اجتماعيه كمان.
0: هل الاحزاب العربيه مفروض انها تمضي بيناتها اتفاقيه فائض اصوات حسب اعتقادك، او هن وبيحد مثلا؟
1: الأهم هو الصوت العربي وين يروح. الأهم أول شيء المجتمع العربي لازم يطلع يصوت، لأنه لما إحنا منصوتش إحنا بنحصل على حكومة عنصرية فاشية برئاسة بنغفير وسموتريتش. مش تخويف، هذا واقع.
0: برئاسة نتنياهو.
1: برئاسة نتنياهو، ولكن للأسف نتنياهو صار زي اليويو، روح تعال تعال بدين بنغفير وسموتريتش، هن اللي أداروا الحكومة.
0: بدين ترامب يمكن، مش خص سموتريتش وبنغفير.
1: ترامب حالياً ترامب مش شايف نتنياهو، عم بيستقبلوا نتنياهو بصندل وبنطلون شورت في أمريكا، فقد هيبته حتى كمان عالمياً وبقلب الدولة كمان.
0: يعني أول شيء يطلعوا صوته.
1: أول شيء العرب لازم تطلع تصوت.
0: انت شفت امبارح الاستطلاعات، اذا العرب تصوتوا ممكن يعني يجيبوا 15 و16 مقعد.
1: مش بس التصويت، مش بس انه كم صوت او كم مقعد عربي،
0: انت لما مش ما عندك 15 مقعد تقدر
1: مش فقط
0: مين القادم.
1: تطلع قديش نسبه التصويت بتبعد الحكومه العنصريه الحاليه عن كيف بيقولوا عن المقود القيادي.
0: يعني انت هدفك الاول هو ابعاد سموتريتش وبنغفير؟
1: انا بهاي الفتره
0: بس انت راح يكونوا انت بدك اياهم في المعارضه.
1: هدفي انه تيبس جلودهم بكرسي المعارضه،
0: ما يطلعوش كمان مره.
1: ممنوع يطلعوا كمان مره. احنا عم نحكي عن الهدم، بعدنا اهداف الهدم اللي عم بتصير هي اهداف سياسيه بحت. بيت اللي انبنى بال 79 وفي قرار محكمه من 91، اسا انت فتنت يا دولي؟ وين انت كنت بكل ما يتعلق في موضوع التخطيط والبناء اتجاه المجتمع العربي؟ وين كانت فترة حكومة التغيير؟ كمان اشتغلنا على هذا الموضوع، ولكن للأسف ما استمرناش لأنه كان في أوامر من قطر. يمكن
0: رفصر بشارة بشارات قال في البرنامج للطلاب، بعرفش إذا كنت سامعه أنت على الطريق، هل هن تتعلموش طب في خارج البلاد؟ كان تصريح صعب في البرنامج، تتعلموش طب في خارج البلاد لأنه في عنا 4-5 آلاف عاطل عن العمل، عاطل عن الأمل.
1: بالصدفة امبارح كان الطاقم المرافق نحكي،
0: نعم انا شايف معك انت اليوم، انت جايب معك الطاقم كله
1: بالضبط. فاللي بدي احكيه انه امبارح بالصدفة كنا نحكي على الشاب العربي لوين، وليش انا لازم بديش اقول لك بس اتعلم طب برا. ليش انه انا اتعلم طب؟ مين قال انه اول شيء الدكاترة اني
0: مش ضد الطب؟
1: بالعكس، انا مع الدكاتره واغلب اصحابي كمان اني بالصدفه كمان دكاتره وبفتخر بهاي المهنه، ولكن
0: انت كنت
1: مجتمعنا
0: حابب تصير دكتور على فكره؟
1: لا انا ما ينفعش اكون بصراحه، ما ينفعش اكون دكتور.
0: ليش؟ بخاف من الدم؟
1: مش بخاف من الدم، صعب علي اخذ على حالي مسؤوليه حياه او موت، يعني صعب علي. يعني
0: كاش تاخذ حياه او موت لانسان، بس انت ماخذ مسؤوليه مجتمع كامل لما تروح الكنيسه.
1: هنا يعني موضوع الطب موضوع جدا صعب، موضوع اللي يعني بتطلب كثير مسؤولية شخصية ودقة حتى في من الإبرة يعني كمان. فاللي بدي احكيه انه اليوم مع كل أهمية موضوع الطب مجتمعنا بحاجة كمان مش لدكاترة حاجة ومش كمان
0: لمعلمين مختلفة
1: كمان. طبعا التخصصات مختلفة. أنا اليوم إحنا جايين على عصر الذكاء الاصطناعي
0: يعني بتنزعج لما بتشوفهم بهنوا الأطباء كل الوقت بس الأطباء بهنوهن وبهنوش مثلا اللي بخلص بيولوجيا اللي بخلص كيمياء اللي بخلص فيزياء رياضيات.
1: في إلي صديق من عرابي اسمه حسام دراوشي عازف عنده أولاد اللي هن شاب بيشتغل بمجال الاتصال وصبية بتشتغل في مجال الهايتك. بذكر مرة كنا قاعدين وبلش نحكي على موضوع الطلاب اللي بتهن العائلات اللي بتهن الدكاترة. حكى لي جملة والجملة اللي اليوم هي مرافقتني إنه أنا لما بعزف على الكمانجة هذا هو الإنجاز اللي أنا بحبه. الموسيقى والفن هو كمان إنجاز إحنا لازم نفخر فيه. الرياضة كمان إنجاز إحنا لازم نفخر فيه.
0: من أي رياضة بس... أي رياضة بتحب؟ كرة القدم.
1: كرة القدم.
0: مين فريقك؟
1: فريق المفضل هبوعيل شباب طمرة.
0: هذا محليا وعالميا؟
1: هبوعيل شباب طمرة. عالميا أنا عالميا طبعا بايرن ميونخ يعني.
0: بايرن ميونخ.
1: وأنا بتابع أكثر ومانشستر يونايتد.
0: هاريكين ولا مين؟
1: مانشستر يونايتد وفي اللغة الإنجليزية في الدوري الإنجليزي وميونخ في الدوري الألماني. لما بيلعبوا مع بعض بروح مع ميونخ.
0: بتكوش تبيعونا أوليسي؟
1: لا خلينا إياته شوي.
0: طيب
1: خلينا إياته.
0: تعال نشوف شو عم بصير في سوق الانتقالات والميركاتو وغيره.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة محمد أبو الهيجة شوكو عضو الكنيسة من ياش عتيد موجود معنا في الاستوديو وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المحلل الرياضي والخبير في هذا السياق زاهر البابا. تحياتي أستاذ زاهر.
3: صباح الخير لك أخي نادر لضيفك الكريم ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: بتعرف فينيسيوس صار له عدة أيام يعني يشغل الناس، هل في قرار نهائي في ريال مدريد بدنيا ولا بدنشياء؟
3: نعم، هو عاد إلى تدريبات الريال بعد انتهاء إجازته والجدل ما زال مستمر حول مستقبله وهناك ضبابية تحيط بمصيره إذا يبقى ولا يرحل. وفي وقت وصل فيه ملف تجديده إلى مرحلة حاسمية حسب التقارير الأخيرة. البرازيلي حين وصل للتدريبات كشف عن أول حوار له مع المدرب جوزيه مورينيو وكان إيجابي جدا وطلب منه مورينيو أنه يكون سعيد ويستمتع بكرة القدم وأنه يقدم أسلوبه المعتاد بدون ضغوطات. في الوقت نفسه ينتظر ريال مدريد في هذه المرحلة رد فينيسيوس على العرض الأخير لتجديده اللي بعد جلسة امبارح طبعا اللي استغرقت ساعات.
0: مش عارف على فكرة زاهر إذا كانت إشاعة ولا صحيحة، لكن أنا في ساعات الصباح المبكرة قبل ما أجي على برنامج على الأجندة بتعرف بجهز حالي بحضر حالي للأسئلة والمواضيع المختلفة والملفات التي ستطرح. تابعنا أخبار الجريمة والعنف جريمتين الليلة، لكن انتبه فجأة بشوف أنه فينيسيوس بمحى كل الصور من حسابه. هل هاي كانت إشاعة ولا خبر دقيق؟
3: الأخبار تأتي تباعا من ساعة لساعة يعني الموضوع. نعم يعني بيحكوا أنه فينيسيوس محى كل منشوراته وصورته الشخصية على الانستغرام. أعتقد أنه هذا كان الإشي، إذا كان هذا الإشي صحيح برأيي فيعتبر وسيلة ضغط ليس إلا، لأنه الملف لم يغلق بعد. يعني نعرف كلنا أنه هو الصفقة الأكثر سخونة هذا الصيف. أعتقد أخي نادر أن ريال مدريد في نهاية المشوار سيقتنع في أنه يرفع الراتب السنوي لفينيسيوس لأنه بيعتبره حجر الأساس في مشروعه، وما بيشوف في السوق اليوم لاعب قادر على تعويض قيمته. طبعا في المقابل يعني نستنى أنه فينيسيوس يبدي مرونة في بعض البنود اللي اقترحت.
0: لازم يطر الجو. شوكو شو رأيك انت؟ بدك فينيسيوس ولا تاشياته؟
1: انا وديته.
0: لو عندك القرار بتخليه لفينيسيوس في ريال مدريد؟ ليش؟
1: بس بخليه لانه لاعب اساسي ولاعب مركزي ولاعب اللي
0: بس في عندنا مبابي اذا اعطيتوهن اليسي ما في واحد لسه جايبينه مرمندي مش عارف ايش اسمه.
1: فينيسيوس ما بعتقد انه يكون في له
0: بديل.
1: ما بعتقد
0: محمد صلاح له بديل. شوف رحلوا على طرابزون وياتو مضى ولا عم بمضي؟ امبارح شفته عم بيعمل الفحوصات. وصل هناك وهو عم بيعمل الفحوصات كان شفته امبارح.
3: وأنا برأيي اختار مدينة ساحرة يعني جنة على الأرض وجوهرة البحر الأسود. فصلاح ما اختار فريق فقط أخي نادر، اختار جغرافيا المكان بيحمل جمال خاص. نعم وصل وكان استقبال حاشد لإله، شفنا من خلال المواقع الاتفاق لمدة عامين بيشمل راتب يقدر بنحو 17 مليون يورو سنوي، واحنا بانتظار فصل جديد في مسيرة هذا اللاعب مع فريقه التركي.
0: معاشاتكم منيحة شوكو؟ بعدك ما خدتش ولا معاش لحد السنة؟
1: بعد ما خدتش ولا معاش، بس
0: أبرو شو بقول لك بس لما مضيت، لما رحت مضيت على تعاقد معهن شو بقول لك قديش بصفي لك من الخمسين؟
1: عارف انه 50
0: تقريبا حوالي
3: بدفع ضريبه،
0: بدي ادفع على الاقل 35%
1: في ضريبه. ما سالت يعني، ما بعرفش،
0: مش همك المعاش؟ شو ما سالتش؟
1: واحد فيش واحد بيمش المعاش، اقول لك مش من المعاش طبعا، بيهم من المعاش، بيهم من كمان الدخل اللي بدي افوته كمان على بيتي
0: طبعا،
1: ولكن قديش بالناتو بالضبط بعرفش، بس مبلغ منيح يعني.
0: ما بالعيله مبسوطين ولا مبسوطين انك صرت عضو كنيست؟
1: مبسوطين مش مبسوطين، بالأول كانوا إنه فخورين إنه بناتي إنه أبوهن كمان صار عضو كنيست، أمي إنه ابنها صار عضو كنيست، ولكن الشغل عم بيخذني من هنا كثير يعني، مش عم بروح على البيت قبل الساعة 12 بالليل.
0: أوه.
1: وعم بطلع من البيت كمان على 5 الصبح عمرة 6 الصبح.
0: يعني شغل شاق، مش يلا مش شغل شاق. مش يعني رحلة.
1: كمان صار لنا أسبوع باللجنة المالية. باللجنة المالية طبعًا الدولة عم تسرق مصرياتنا وتوديها لل
0: بين مزدوجين حطيتها.
1: لأنه عم تأخذ المصريات اللي.
0: طالما تحكي على الميزانية تعال نحكي شوي عن سوق النجوم والميزانية المرصودة لسوق النجوم، نرجع للميزانية العادية. زاهر، سوق النجوم مين يحكم قبضته عليه؟ أي فرق؟
3: لا شك إنه الميركاتو عم بنشوف سباق محتدم بين كبار أندية أوروبا، وكل بيحاول يعزز صفوفه بأبرز نجوم، ولكن واضح جدا هيمنة الدوري الإنجليزي على سوق الانتقالات يعني الأندية الإنجليزية تحديدا. ورغم الأرقام القياسية اللي دفعت حتى الآن يعني تبقى القائمة مفتوحة، رح نشوف مزيد من التغييرات قبل إغلاق النافذة، وهذا طبعا استمرار المفاوضات، وعم نشوف مفاوضات حول أسماء كبيرة. فأبرز صفقات مانشستر يونايتد مثلا، الفريق اللي ركز أكثر على إعادة بناء خط الوسط خصوصا بعد رحيل كاسيميرو، جاء أندري سانتوس من تشيلسي ب 50 مليون جنيه استرليني، وانضم أيضا البلجيكي تيليمانس قادما من أستون فيلا مقابل 35 مليون يورو مليون جنيه استرليني لمنح الفريق طاقة وحيوية وخبرة أكبر. ليفربول ما بعد صلاح مرحلة جديدة، ضم جيرمي جاكي مدافع قادم من ريان الفرنسي 55 مليون لتأمين دفاعه، وفيكتور مونيوز جناح إسباني قادم من أساسونا ب 34.5 مليون لإضافة السرعة والحلول الهجومية. ولكن أخي نادر يبقى التحدي الأكبر في تعويض النجوم الراحلين وصناعة فريق قادر على المنافسة من جديد. مانشستر سيتي يتحرك لتدعيم هجومه في مشروع مدربه الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا. الحديث عن بيدرو نيتو أبرز الأسماء في الصفقات القريبة، ونيتو عمل تحت قيادة ماريسكا مع فريق تشيلسي، والمدرب مقتنع فيه ويرغب بضمه. ويستعد السيتي أيضا لضم الموهبة المغربية أيوب عادي ضمن بناء حقبة جديدة بعد
0: صنع اسمه، صنع نجومية
3: الفريق الهجومي،
0: صنع نجومية كبيرة. احكي لنا عن نجم ديومندي. ديومندي كمان في طريقه إلى الريال.
3: ديومندي حسب الأخبار الأخيرة وحسب الموثوق فابريسيو رومانو في الساعات الأخيرة وقع على عقد لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد، وسينضم ليجري الفحوصات الطبية وينضم إلى التدريبات لاحقا.
0: شوية كلام طلياني
3: كاش برشلوني
0: بنفع.
3: برشلوني يستعد، وفليك بدأ يرسم ملامح الفريق الجديد. الفريق بحاجة بأمس الحاجة إلى إحضار مهاجم بديل لليفاندوفسكي. فران توريس بهدد بالخروج والمغادرة بسبب عقبة التجديد، عنده عرض من باريس سان جيرمان وربما يغادر قلعة كتالونيا. كمان الفريق يعني يرى الفريق انه بحاجة وبأمس الحاجة لمدافع صاحب خبرة، واسم امريك لابورت يتردد بقوة هناك عشان يشكل بقوة, يشكل ثنائية بقوة مع كوبرتي. التشكيلة اللي
0: نصف دقيقة نصف دقيقة عن ايطاليا.
3: ايطاليا يعيش الكالتشو, نعم يعيش الكالتشو, لا يعيش الكالتشو طبعا ضجيج الدوري الانجليزي, يتحرك بذكاء. يوفنتوس يحاول استعادة قوته بتدعيم الهجوم, ميلان يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على المنافسة.
0: بدنا يرجع, بدنا يعود يرجع
3: على توازنه وخبرته,
0: بدنا يعود يرجع كمان للمونديال الطليان, يمكن لما يوسعوا الإطار ل 64 في احتمال. شكرا, يعطيك العافية زاهر البابا المحلل والخبير الرياضي. شكرا زاهر,
3: تحياتي.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. كنت تشتري على فوتبول ولا مرة شوكو؟
1: لعبت لا فوتبول.
0: مين؟
1: ما بعيل تمرة كمان.
0: أبعيل تمرة عشان هيك بتحبين. سلي لأنه طولك ملائم للسلي.
1: طولي مناسب للسلي, ولكن كنت ألعب مدافع برضو منيح
0: كمان في الدفاع. آيزنكوت عم بشكل خطر عليكم كبير, 23 مقعد امبارح, الليكود 20, أنتوا 13 مقاعد في بناتكم.
1: يعني بالانتخابات الأخيرة كانت الاستطلاعات كمان تعطينا 31, وأنا كمان كنت عضو كنيست, وكمان في بعض الأحيان كانت تعطينا 11. اليوم يعني لا لما كنا 11 ولا لما كنا 31, أنا على صعيد شخصي تأثرت. الهدف هو أنه إحنا نشتغل قديش أكثر لتجنيد قديش أكثر إصوات.
0: الديمقراطيون احنا شايفينهن عم بعد البرايمرز اللي كان في عندن, في عندن مرشحة عربية سمية بشير, بداية ماذا تقول لسمية ومش بتقول للديمقراطية بشكل عام, وهل تعتقد انه اصواتهن اجت منكم تحديدا؟
1: صراحة ما بحب انه اعطي نصائح لحدا, ولكن الاشي الوحيد اللي انا بقدر احكيه انه الشراكة العربية اليهودية لازم تظل على سلم اولويات جميع الاحزاب. نشتغل لتعزيز المساواة, لتعزيز الديمقراطية, ومكافحة التحريض والكراهية والعنصرية.
0: في عندك إيش تقول لسمية كمرشحة عندهم رقم 10, يمكن مقعد امبارح حسب الاستطلاعات امبارح ممكن تكون عضوة كنيسة؟
1: حسب الاستطلاعات ممكن تكون عضوة كنيسة. كمان مرة ما بحب انه اجي اعطي او انصح او احكي, ولكن الاشي الاشي عن جد اللي انا ممكن اطلبه انه
0: تحاول, في عندك انتقاد
1: لها, تحاول يكون انتقادي لها, ممكن اقول لها اياه بشكل شخصي اذا في انتقاد, ولكن
0: لا اللي بنشوفه في الاعلام يعني,
1: ولكن اللي عن جد انا بطلبه منها وبطلبه من كل شخصيه عربيه موجوده في حزب اللي هو مش عربي, انه تحاول تخدم اجنده المجتمع العربي, بالذات مكافحه العنف الجريمي, كل ما يتعلق في اوامر الهدم, وطبعا العنصرية.
0: انت مع مدفع على فكرة هدية الأوضاع في الشهر الأخير, في شهر تموز هدية الأوضاع, في شهر آب في بدايته كانت هذه الأوضاع, لحد الليلة جريمتين, 3 جرائم في الأيام الأخيرة, لكن ككل هاي فترة هادئة. هل ضروري يفوت الشباك عشان يقتلع جذور الجريمة من المجتمع العربي؟
1: فيش أي سبب الشباك يفوت عشان يمنع الجريمة من المجتمع العربي. بدك إرادي, بدك رئيس حكومي, بدك وزير اللي يتابع, لما
0: بدك خطة, بدك سيجالوفيتش,
1: بدك خطة.
0: تذكر لما كان سيجالوفيتش في الخطة,
1: أعطينا أحكي لك على شغل. الخطة تبعت سيجالوفيتش اللي هي قرار حكومي 549 هو قرار ما كانش فيه الشباك, ما تدخلش. سيجالوفيتش كان يجمع كل الوزراء من كل الوزارات بهذا بوزارة المالية, بوزارة التربية,
0: كانوا يعملوا تشبيك,
1: كانوا يعملوا تشبيك, وكان في حتى أسماء لأشخاص. وكيف كمان أنا بقدر أعالجهم, مش بس أحاكم, كمان أنا بحاجة لعلاج كمان. في أشخاص اللي هني موجودين بهذا العالم لأنه بحاجة لتوجيه, فمش بحاجة لشباك عشان أنا منع العنف والجريمة, أنا بحاجة لإرادي.
0: طب إذا فات الشباك وجفف مستنقع الجريمة وريحنا من الجريمة, بتقول له شكرا ولا بتقول له ما كنتش لازم تفوت؟
1: أي عامل بمنع العنف والجريمة بالمجتمع العربي يستحق الشكر والتقدير, ولكن
0: بما في ذلك
1: والأهم حتى لو والمساواة الـ FBI كمان يجي يمنع العنف والطخ عن اولاد بلدي واولاد
0: خاصة انه تمرة عانت بهذا الموضوع, عانت الامرين
1: طبعا طبعا, عم نفقد اصحابه واقربه اللي كمان فيش لهن ولا اي صله بهذا العالم.
0: واللي بتحكي عن ابرياء اللي عم يدفع الثمن,
1: واللي مزعج اكثر
0: الدم والاجرام,
1: واللي مزعج اكثر انه بالغلط. شو اللي بالغلط؟ فبالعكس أي شخص بمنع دائرة العنف والجريمة
0: لا مرات بعاقبه واحد في أنه بقتله أبوه أو بعاقبه واحد لأنه بقتله أخوه أو
1: للأسف. ولكن بدك شجاعة وقوة قلب عشان أنت تخضر تعالج هاي الأفة. وللأسف فيش رئيس حكومة اللي معنا, وفي عندنا وزير اللي هو بهمه القتل أصلا, يمكن هم الأشخاص اللي بده العنف.
0: لو لم تكن في إيش عتيد وين كنت بتكون؟ بأي حزب؟
1: بيش عتيد
0: اوكي اي فهم
1: مش راح اكون بولا
0: الجواب
1: أي بيت.
0: الجواب شو اسمه بس
1: انا كنت بالزمانات بالجبهه الحزب الشيوعي وانا صغير.
0: طيب شو مشكله
1: طلعت لانه بدي اكون في ايش عتيد
0: عشان تاثر
1: عشان اقدر اثر عشان اقدر يكون في عندي
0: كان توفيق الراحل توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي كمان الراحل الاثنين صاروا في دار الرحمه اثروا كانوا شبك كانوا جسم مانع.
1: قررت اكون في ايش عتيد قرار شخصي طبعا عشان أكون جزء من الأغلبية الإسرائيلية.
0: إذا لم تنتخب لتكون عضو كنيسة في المرحلة القادمة
1: سأبقى في إيش عتيد.
0: ليش؟
1: لأنه هذا بيت السياسي.
0: طبعا هو حاب يغير بيت, شو مشكلة؟
1: لا
0: تقدر تستأجر بيت آخر, تقدر تنتقل
1: ممكن, يعني ممكن
0: بيت يكون مش مقدس.
1: ممكن يكون فيه بالمستقبل قرار استراتيجي اللي أنا أخضر أحط المجتمع العربي أو الدولي بالمكان الصح. ولكن بفضل أنه غيري يعملها ومش أنا لأنه أنا موجود في حزب يش عتيد.
0: تلمس حواليك أنه ناس بدها مشتركة؟ انسى شوية سياسة, احكي شو كل المواطن اللي بلف بين الناس.
1: على الناس
0: على رأس. فكرة بتروح على رأس بعدك ولا بدلاش تتقطش بلاش تتقطش
1: بروح على رأس صرت أنا أحزم أكثر. ولكن اللي أنا عم بسمعه من الناس بدهن صوت مؤثر وبدهن صوت واقعي. زهقوا شعارات, زهقوا تخوين. يعني عم بكتب زهقوا
0: تكفير وتخوين.
1: انه اذا انا مش معك انت خاين. اذا انت مش اذا انت مش داعمني, اذا انت مش عم تدعم التوجه.
0: شو قالت لك امك لما وصلك الخبر؟ معك نصف دقيقه.
1: الله يرضى عليها امي حبيبه قلبي, الله يخليها ويديمها تاج على راسي. امي انبسطت اصلا. امي اي خبر حلو لإلي بتنبسط.
0: تجسيد لحلمها,
1: تجسيد لحلمها. وأنا كمان كثير تربطني علاقة مع إخوالي الزيادني في طمرة. وبحس إن عجب بنبسطوا يعني, حتى كمان عمامي دار ولاجي بلاش يزعلوا السي علي وطمرة وأهل بلدي. فأمي كمان كثير انبسطت.
0: محمد أبو ليجي شوكو شكرا جزيلا, أعطيك العافية من ياش عتيد عضو كنيسة الجديد. أحمد عويسات, فاتن حداد طبراني, روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. إلى اللقاء. إلى هنا هذه الأجندة, نلتقي الأحد. سلامات.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركة؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يؤكد إعادة 15 مواطنا إسرائيليا تسللوا إلى لبنان أمس. جولان يشدد على ضرورة أن تبادر إسرائيل إلى توفير حلول سياسية في لبنان. ترامب يعلن أن لدى بلادي كميات هائلة من الذخائر. العثور على جثة شخص في أواسط البلاد، والحرارة تواصل انخفاضها.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 10 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. استنكر جيش الدفاع صباح اليوم قيام حوالي 15 مواطنا إسرائيليا باجتياز الحدود إلى لبنان أمس، بعد أن ألحقوا أضرارا بالسياج الحدودي في محيط قرية الغجر. وقال الناطق العسكري إن قوة من جيش الدفاع قامت بإعادة هؤلاء إلى البلاد وإحالتهم إلى الشرطة، وأكد أن هذه الأفعال تعيق النشاط القتالي وتعرض القوات التي تنشط في هذه المنطقة للخطر. تعقيبا على مقتل الجنديين في جنوب لبنان أمس، صرح زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان بأن على إسرائيل المبادرة لتوفير حلول سياسية بالنسبة للملف اللبناني وليس الانجرار وراء المبادرات الأمريكية، قائلا إن الحكومات عجزت على مر السنين عن إدراك أهمية الترابط بين السياسة والأمن. بدوره صرح زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسال إل سموتريتش بأن مواصلة تدمير البنى التحتية الإرهابية إلى جانب بقاء جيش الدفاع بصورة دائمة في حزام أمني واسع وخال من الإرهاب تعد خطوات ضرورية لضمان أمن سكان المنطقة الشمالية، وذلك إلى حين نزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك باقي الأذرع الإيرانية القريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هذا ومن المقرر أن تستأنف في روما اليوم المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. وأكد الوفد اللبناني أن نجاح أي منطقة تجريبية يفترض توافر أربعة شروط مترابطة، هي انسحاب إسرائيلي كامل وغير قابل للتأويل، وآلية مستقلة للتحقق من تنفيذه وانتشار الجيش اللبناني، ووقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به صحيفة الأخبار البيروتية. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن لدى الولايات المتحدة كميات هائلة من الذخائر، ولا سيما أنواع محددة منها. وقد نفى البيت الأبيض تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست تحدث عن تصاعد استياء ترامب من وزير الدفاع بيت هيكسيث بسبب نقص الذخائر، وصفا ما ورد في التقرير بغير صحيح. في أواسط البلاد عثر صباح اليوم على جثة شخص ويتم التحقيق فيما إذا تعود للشاب المفقود إلدار ديان من سكان ديمونا الذي اختفت آثاره قبل أكثر من أسبوعين. انقلبت شاحنة صباح اليوم على طريق رقم 90 مما أدى إلى إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة، وقام طاقم من نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الأولي للمصاب ونقله لاحقا بواسطة مروحية إلى مستشفى هداسة عين كارم في العاصمة لتلقي العلاج.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر، وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. في 11 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
12: بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين.
13: أجا
14: أجا أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
15: هابي بيرثدي
16: يا جماعة، بس شوي.
17: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
16: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
18: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان
19: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
18: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
19: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
18: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الآن

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان ببرنامج صيف ومعنا مخيم الصيف براديو وتلفزيون مكان. احنا معاكم من إسا لحد الساعة 12. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح الخير عريني بسول.
0: ايش مش سمعيتك؟
1: في اشي مشكلة مع السماعات تبعوني.
0: سماعات كمان؟
1: كمان.
0: اوكي سنظبط الشغلات.
1: صباح الخير عريني بسول. صباح الخير لكل المستمعين. احنا بصيف ومعنا مخيمنا اللي مستمر لاخر شهر آب.
0: لآخر نفس.
1: لآخر نفس ونفسي أنا رح ينقطع عم بنقطع شوي.
0: لا
1: شوي.
0: لا.
1: لا لا أنا عم مش بفكر انتي. مش أنتي جاي والمستمعين يساعدوني. عم بفكر أنا شوي أتنحى هيك أخذ لي أوف أسبوع أسبوعين بحاجة لإلها ونلاقي لنا مدير جديد للمخيم. شو رأيكو؟ كيف؟
0: ليه بتفاجئيني على الهواء؟
1: مش مفاجأة أنا بحب أشارك.
0: أول إشي لازم تيجي تعرفي يعني تعترفي للشريك بالأول.
1: إيه بحب المفاجآت. المفاجآت بتخلي الإنسان تدفش لأقصى إشي ممكن يكون ولا أحسن إشي برأيي.
0: واو. طيب ماريا بلش نهارها مش بشكل إيجابي.
1: لا إيجابي جدا عشان أكون أكتر إيجابية. طلع كيف هو الإيجاب؟ الإيجاب لما أنت بتقعد وبتحاور نفسك وبتحكي مع حالك كتير وبتفحص وبتفهم وهذا إشي كتير إيجابي. فأنا موجودة إسا بهاي المرحلة عادي زي كل إنسان طبيعي موجودة بآخر أنفاسي. فأنا بعترف هذا إشي إيجابي. أنا مش أجي أكابر على حالي. أنا عم بعترف بالإشي هذا جدا إيجابي إنه أنا بآخر أنفاسي. شو مود بتقدريش تقيمي بمخيم
0: لحالك
1: متواصل. فالواحد بده
0: الحمل كبير حاسي
1: مش عارف. لا نحن اسمناش نحولها
0: لكن ايش بدك إيش. انا عم بحاول افهم.
1: لا انا عم بقول انه خلاص هيك جابه لي. شو رايك مرات لازم ناخذ بريكات. انا عم بسال المستمعين ناخذ بريك. أوكي. نقول يلا هسه باخذ بريك نفس وابلش من جديد.
0: طيب حاوري نفسك وشوفي شو مناسب لك.
1: بحاولها
0: بس تفاجئناش. اعطينا شوي هيك اطراءات حتى الواحد كمان يتهيأ.
1: انا اطراءات يعطيك كل
0: لا لا لا لا اطراء يعني بس انه تمهيد.
1: تمهيد لانه الاطراءات
0: لا مش بالمهم يعني مش
1: قصدك انه
0: مهلي انه او انذار.
1: انذار
0: هي الاصل. مين زي ماريا هيك نفسه وصل هيك للآخر حاسس حاله تعبان وبحاجة لبريك. على فكرة الصيف دايما احنا منقول احنا هاي الفرصة نأخذ فيها بريك. مين حاسس انه ما اخدش فرصة ما اخدش إجابة؟

0: تحل محلك. لا رايدة، في كتير ناس تقدر تحل محلي وأحسن مني حياتي، ووصلتينها النص البير وبدك تقطع الحبل فينا. لا، كل إشي مجهز،
1: وصلتينا النص،
0: كل إشي مجهز وحاضر، والواحد بقدر يستمر فيه كله تمام.
1: بس أنا مع رايدة، نقدرش نتنازل عنك. طيب، صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريهان حجير باكي بالإنتاج، ناصر سعيد بالراديو المتلفز، ومعنا إيلان هولتهاوزن بالهندسة الصوتية، وأحلى مديري وأحلى مقدمي ماريا ديبينا. واو. اللي بدنا نجيب اليوم طاقاتنا لحتى نفسها يصير أطول.
2: المغيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر، أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

0: أغنية أصالة الجديدة الصيفية الأصالة. صباح الخير, ومثل كل يوم جايين نرافقكم بساعتين. شو بستنانا ماريا؟
1: بنرجع بنقول صباح الخير, مثل كل يوم حابين نرافقكم بساعتين من القصص والموسيقى والتحديات والذكريات وكل التفاصيل اللي بتخلي الصيف أخف وأحلى, حتى مع مرات مفاجآت الرهيبة اللي بفاجئ فيها دائما كمان عارين والمستمعين. بس هذا جزء ما لا تجزأ من شخصيتي وهويتي, وهو هذا البرنامج كمان, إنه نكون أكتر ما يكون حقيقيين على الهواء. اليوم رح نعيش أجواء متنوعة بين التحدي والمنافسة, ونكمل رحلة مع الأبراج الصيفي, ونسمع قصص تجارب شخصية, ونغوص بعالم ترندات والأغاني الصيفية, قبل ما نختتم حلقتنا بفقرة إنسانية بتحكي عن الحياة قبل وبعد. كمان قتيل اليوم, صرنا فترة هدوء وسكوت, واليوم كمان اسم نضاف, ونحن مجهزين لكم إشي اليوم كل يوم خميس, حتى لو إنه نحن برنامج صيفي, بس جزء لا يتجزأ من حياتنا اللي عم بيصير, ونحن كمان كإذاعة وكمكان بشكل عام في عنا مهمة,
0: مهمة إنه نحكي عن عدد الضحايا اللي عم بيزيد عن مجتمعنا, اللي لازم يوقف لوهلي يفكر
1: الأصوات
0: مع عائلات الضحايا.
1: نعم, فصيفوا معنا لأنه كل يوم في حكاية جديدة.
0: وعنا اليوم يلا نخططها تحدي جديد اللي بديناه من بداية الأسبوع. شو هذا التحدي يا ماريا؟
1: تحدي طبعا في برنامج يلا نخططها, راجع موسم جديد كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية. فنحن قلنا أوكي, بما أنه في عنا برنامج, نحن تعال نعمل كمان نحن يلا نخططها تحدي بيني وبين عارين. بنسأل ثلاث أسئلة بعد, ثلاث جولات. السؤال الأول هو سؤال عام, السؤال الثاني هو سؤال صورة.

0: بدون صورة وصف لشغلة. والسؤال الثالث وسؤال مع ثلاث اختيارات طبعا. ومهم جدا بدنا مساعدة ومساعدة المستمعين. فبدنا أول مستمعين، واحد يساعد عرين وواحد يساعدني بالأسئلة.
1: رح نسأل أسئلة عامة، أسئلة مع احتمالات، ونوصف صورة بلا صورة. هدول ثلاث أسئلة حتى أجاوب عليها. أنا بحاجة لمساعدتكم مستمعين ومشاهدين مكان. اتصلوا فينا وشاركونا على 072-335-5993. كونوا معي بفريقي أو بفريق ماريا ديبينا. أنا رح أسألها ثلاث أسئلة ثلاث مراحل ونشوف مين بيفوز. وكل هاي بأجواء يلا نخططها اللي رح تعرض على مكان مثل ما قالت ماريا.

0: وسعوا لكل الاتصالات اللي بدهم يستصلوا فينا ويشاركونا اليوم بالبرنامج 072-335-5993. بدنا مساعدتكم ببرنامجنا وبالذات بالتحدي الأول اللي هو يلا نخططها ثلاث أسئلة ثلاث مراحل اللي أنا وماريا لازم نجتازها. وطبعا إحنا بحاجة لمساعدتكم. يبعتوا لكم رسائل ممكن كمان ماريا رسائل ممكن تساعدنا
1: رسائل وبحاول جدا أخليها مقبيلة عشان أشوفها وممكن المساعدة منهم.

0: ماريا ذكرينا بيلا نخططها الزاوية هاي كيف رح تشتغل بيني وبينك.
1: في ثلاث أسئلة, في رح يكون في ثلاث جولات.
0: أوكي.
1: أنا رح أسألك ثلاث أسئلة وأنت رح تسألين ثلاث أسئلة ونشوف من الفائز. السؤال أوكي. الأول هو سؤال معلومات عامة, السؤال الثاني وصف صورة بدون صورة وصف لشغلي, والثالث هو سؤال مع ثلاث احتمالات. طيب. إذا طلبنا مساعدة المستمعين, المستمعين شكلهم جعبان مستحيين أو خايفين أو بعرفش
0: أو عم بستنوا فقرة الأبراج
1: أو بستنوا أو فقرة الأغاني أغاني الأفلام صح. فكله تمام
0: yeah. بس خلينا نعطينا كمقدمة إيش اللي رح يكون بأي أجواء.
1: طبعا
2: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا, المعرفة مش بس معلومة, المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر, سرعة بديهة, قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة, كل يوم فرصة جديدة, كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا, استعدوا لأكبر تحدي صيفي, يلا نخططها بصيفه معنا. حماس منافسي وضحك واللعبة بلشت.
0: نستقبل تليفون. صباح الخير, منقول لمين؟ صباح الخير, مين؟
3: مازن.
1: سلمى
0: مازن, امبارح انت كنت مفروض تساعدني ونزلت على الخط, وين رحت؟
3: انا كنت احكي اسمعكم بس مش عارف ليش التليفون
0: انقطع الخط.
1: ما هو مرات كتير بتصير.
3: كنت اسمعكم انا,
1: كنت اسمعنا في كتير مرات وصارت معنا كمان مستمع. حتى
3: انا اليوم مع ماريا
0: مشاكل تقنية.
1: مازن طلع انت بدك تكون اليوم معي ومع عرين, شو رأيك؟
0: في رسائل كمان ممكن تساعدنا.
1: في رسائل انا بستنى يعني موجودة بين
0: في مشكلة كمان تقنية عم نحاول نحلها لحتى نقدر نستقبل اكتر عدد من ممكن الاتصالات.
1: فبدك تساعدني وبدك تساعد عرين, شو رأيك؟
3: وسلمى
1: كل شي ولا سلمى. نقدرش نعيش بلا سلمى. انا حاسة يعني بصيفه معنا
0: ابدا.
1: فتمام ده نبدأ.
3: يلا
1: مين دي يبدأ؟
0: اختاري انت.
1: تفرقش معي يعني.
0: لا اليوم
1: لو عندي انا ايش
0: احنا اليوم
1: عندي.
0: بدنا
1: اوكي اختار انت يا مازن, بدنا نعطي الاختيار لمازن. مازن مين تبدأ تسأل؟
0: مين نعمل منيح لماريا؟ احنا
3: اسأل اسئلة يعني انا
0: خاوز مع ماريا اليوم.
3: ماريا
1: انا ببدأ اسأل عرين. تمام يلا. انا رح اسأل عرين, تعالوا نبدأ.
0: مازن دك تساعدني اما
3: طبعا بالسؤال. طيب. عرين
0: انا ببلشش التايمر غير لتخلص السؤال.
1: اوكي السؤال الاول, ما هو اكبر كوكب في النظام الشمسي؟ اكبر كوكب بالنظام الشمسي.
3: المريخ.
1: تأكد.
3: عطارد.
1: عرين.
0: المشتري.
3: عطارد.
1: قرروا المريخ عطارد او المشتري, واحد منهم مظبوط.
3: عطارد.
0: المشتري. تعي نقول المشتري.
1: نقول المشتري. خلاص عارين بدها تقول المشتري.
0: شو انت بتقول؟
3: عطارد.
0: عطارد.
1: كرروا. عطارد مشتري ام المريخ؟ مش حساعد انا.
0: المريخ. لا
1: المريخ لا. اوكي بين عطارد والمشتري.
0: تعي نقول المشتري ولا عطارد يا مازن؟
3: عطارد.
0: خلينا مع مازن.
1: متأكدة؟
0: خلينا مع مازن مش رح اخجله.
1: مازن
0: خسرتني.
1: نعم. خسرت عرين. المشتري هو
0: خسرتني.
1: أكبر
0: مش لو كان رديت على حالي أنا.
1: المشتري هو أكبر كوكب في النظام الشمسي.
0: يمكن هو عم بيخسرني خصوص عشان يربحك.
1: تقدر إيش تعرفي. يمكن هاي سلمى شغل عمايل سلمى, وبزيد حجمه عن حجم الأرض بأكثر من 1300 مرة.
0: طيب هاي الجولة ما ربحنا فيها, تعال نروح للجولة الثانية اللي هو وصف صورة بدون صورة.
1: أوكي. كل الناس بتشوفني بس ما حدا بيقدر يلمسني, بختفي بالليل وبرجع الصبح. يعني كل الناس هذا إشي كل الناس بتشوفه.
3: قمر. قمر.
1: القمر. بس ما حدا بيقدر يلمسه, بختفي بالليل.
0: بختفي.
1: هو بيختفي بالليل منشوفوش بالليل, وامتى برجع بظهر؟ الصبح.
3: الشمس.
0: لا إشي بالبيت موجود؟
1: إشي موجود معنا كل الوقت, هو نحنا عمليا
0: خيالنا.
1: بالضبط. الظل.
0: ظل. يلا هاي ربحنا الجولة هاي، تعال نشوف الجولة الثالثة شو بيستنانا. سؤال مع ثلاث احتمالات.
1: من هو الفنان الذي رسم لوحة الموناليزا؟ ليوناردو دافنشي، ميخيل أنجلو، أو بوتيتشيلي؟
4: دافنشي.
1: عارين؟
0: أنا مع مازن.
1: أنت مع مازن، مظبوط. لوحة الموناليزا.
4: خسارة مريم، مشان الله مش خسارة عشان سلمى.
0: خلاص ربحنا اثنين من ثلاثة.
4: خسارة عشان سلمى، عشان
0: لا هون.
4: يلا
0: تعال إسا دورك تساعد مريم.
4: يلا
0: مريم شوي أكتر هيك شاطرة وتهكمية ومبدعة بأسئلتها، أنا باجي أكتر هيك موضوعية، بس يمكن اليوم صعب، يمكن لا، روح أعرف شو بعجب ماريا أو لا من أسئلتي. كانت سهلة عليها أول أكم من يوم، حبيت شو صعب عليها. قلبي عليك يا ماريا. شو هي اللغة الأكثر تحدثا بالعالم من حيث عدد المتحدثين الأصليين؟
1: المندرين.
0: أشلتي ماريا؟
1: المندرين
0: يعني اللي هي تتبع
1: للصين
0: الصينية، واللي بيقولوا
1: الإسبانية.
0: واحدة من الإجابات هي صحيحة.
4: إسبانية.
1: تعال نفكر، ماذا نفكر؟ إنه بالصين ملايين من الناس بيحكوا بهاي اللغة. الإسبانيين مظبوط، هني كانوا
4: بيحكوا كولومبيا بيحكوا بكل الدول.
1: مظبوط، بس في دول معينة لأنه هني كانوا تحت الاحتلال الإسباني. فإذا من جمعين هل هني بعدد السكان الصينيين، أنا بقول المندريني. مندرين.
0: بدي جواب واحد نهائي.
4: أنا بقول إسبانية.
0: قرروا بيناتكم ده الخمسة. أربعة.
1: يلا منروح ثلاثة. على الإسباني.
0: الإسباني للأسف يا ماريا إنه مازن خسر
1: نفس الشيء،
0: لأنه هي لغة المندرين، اللغة الصينية
1: كنت
0: صحيحة.
1: كنت عارفيتها إنه.
0: طيب. بسيطة، مش مشكلة. بس إحنا معك يا مازن، لو تلاقي سلمى.
4: يا ريت أروح على الهند.
0: إحنا وراك لتلاقي سلمى، حتى ولو عم بتخسر.
4: بدي مساعدتكم، طلعونا على الهند.
0: خلص نطلع مع بعض.
1: رائدة بتكتب لي المندرين
4: إن شاء الله.
0: ماريا دا تهج، بدها فرصة بركي تروحوا على الهند انت وياها.
1: ما عارفها
0: إجازة.
1: لا الهند لا.
0: مش الهند.
4: لا.
0: لوين كنت بتروحي؟
1: وين كنت بروح؟
4: أنا وعارين وماريا
1: بدي أروح على إسلندا أشوف.
0: إسلندا ممكن هيك الطبيعة.
1: مش بس الطبيعة، أشوف بالليل شو بقولوا له هذا.
4: ماريا.
1: الشيء الأزرق الأخضر الحلو.
0: معك إحنا مازن.
4: اسمعوا، كشمير قطعة من الجنة.
1: صحيح، نقدر منروح على كشمير.
0: مش دايما، لا رد بيكون فيها مشاكل. يلا السؤال الثاني بدي أصفر
1: رائدة على فكرة. رائدة كمان عم بتساعدني، أنا رح أسمع لرائدة
0: نيالك أنت قدرتك مساعدات،
1: لأنه رائدة قالت لي مندرين 100%. ماريا أكيد انتبهي للواتس. ماريا مش منتبهي للواتس، بس ماريا
0: وعدتيها.
1: بس أنا كنت متأكدة إنه المندرين، يعني مش إنه مش متأكدة المندرين. بس قلنا يلا نساير.
0: شو بتقولك إسا بهذا السؤال؟
4: يلا عشان سلمى، عشان سلمى بهمش.
0: مدينة أثرية منحوتة بالصخور الوردية وموجودة ب
1: الأردن.
4: البتراء
1: الأردن.
0: برافو عليك يا مهزن. شو قالت لك رائدة؟
1: عم تكتب أكيد رح تقول البتراء. يلا رائدة بلاش نكتب كتير، مش رسالة هاي.
0: تايبينج.
1: يلا رائدة، خلصت الدقيقة يا رائدة. بس أنا رح أقول البتراء بالأردن، من عجائب الدنيا أكيد. البتراء أكيد.
0: إجابة صحيحة. 2-1. ضل السؤال الثالث والمرحلة الأخيرة، ونشوف إذا ممكن يكون في تيكو بيني وبينك اليوم أو إنه تخسري هذا السؤال. آخر سؤال مع ثلاث احتمالات عنا. تايبر العبارة عن دقيقة. مازن على التليفون ورائدة على الواتساب عم بتساعدوا ماريا. نيالك يا ماريا على الجيش اللي وراكي. شو هي أكبر غدة في الجسم؟ الدرقية، النخامية، ولا الكبد؟
1: الكبد مش غدة، فده تكون الدرقية. يلا رائدة.
0: شو يا رائدة؟
1: الدرقية. تعال نشوف رائدة. مش
0: الغدة الدرقية، الغدة النخامية، ولا الكبد؟
1: الكبد مش
4: الدرقية.
1: كبد مش مدر، كبد جهاز جسم الإنسان. فالدرقية، أنا بفكر درقية.
0: شو قالت لك رائدة؟
1: رائدة مش عم تكتب، راحت تشرب قهوة.
0: خلص داش الجو. لا يا عم تكتب،
1: عم تكتب. نستنى رائدة. رائدة أوان بلاش كتير. آه الكبد، الكبد طلع غدة. أوكي رح أقول الكبد بما أنه رائدة بعتت.
0: فكروا منيح، الغدة الدرقية النخامية ولا الكبد؟
1: انترستنج الكبد.
0: دل عندكو 15 تاني.
1: غدي الكبد، كبد غدي. طيب يلا رح نقول الكبد. شو بقى
0: الكبد مع رائدة؟ ورائدة ربحتك.
1: واو عن جد الكبد غدي، معلومة جديدة.
0: نيالك انه هيك عم بيساعدوكي. فأنا وياكي تاكل يوم
1: تاكل.
0: مازن شكرا كتير انك ساعدتنا اليوم. ولمين كمان منقول شكرا؟ للرائدة،
1: للرائدة
0: اللي كانت معك على الواتساب اللي ساعدتك عن جد.
1: وفي أمل كمان كانت بدها تحاول تساعد أشارك معكم على الواتساب.
0: واو قديش المستمعين والرسائل اليوم. وراكي وراكي.
1: مين كمان بعت لنا؟ كمان حدا بعت لنا الكبد. الكبد منى، منى
0: منى منى كمان ساعدتك.
1: والله
0: خلص
1: معلومة جديدة تعلمت اليوم. حلو
0: ها شايفي؟
1: شايف ليش مهم
0: تحكي على أسئلتي؟
1: ليش صوتي
0: شايفي؟ زبطت. 072-335-5993. إسا بدنا اتصالاتكو لفعالية ماريا الرهيبة. فعالية بتقول عن أبراجكو، أبراجكو أما بنكهة صيفية. حولت الأبراج حسب الأشهر لأبراج صيفية، وكل برج إله حكاية وإله وصف اللي بحكي عنكو كتير. أنا كنت بحب أسمع.
1: عنا برج المشمش، برج الفواكه الصيفية، برج البوزة، برج البحر، برج العصير، برج البطيخة، برج طابة البحر، برج الشاطئ، برج الصبر، برج الشمسية الصيفية، برج الكزدورة، وبرج المسبح. ومبارح نحن سمعنا عن المسبح والبطيخة. صح؟
0: صح.
1: والبحر.
0: صح صح.
1: كايروكي طلع غناية جديد، ألبوم جديد على فكرة عارين.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل مشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج صيف ومعنا مخيم راديو وتلفزيون مكان. حضرين لكم جولة هيك حلوة بين أبراج الصيفية وتوقعاتها، وكمان سؤال جزء من فيلم، أغنية جزء من فيلم، مين اللي عم بيغنيها، شو الأغنية ومن أي فيلم؟ تسمعوا مقطع ماريا؟ بتسمعي؟ تحاولي تحزري؟
1: طبعا يا. أنا معجوقة بس

0: عارفين شو هالأغنية؟ شو اسم المغني؟ شو اسم الأغنية؟
1: بلشت تصعب الأمور.
0: فيلم؟ لا
1: عم بتصعبي
0: فكرك. طب شو بس انت تصعبيها علي بأسئلتك؟
1: ما صعبتش أسئلتك.

0: يعني بالقليل يعرفي مين عم بغني. تعرفي شو الأغنية، تعرفي شو الفيلم، بس أهون إشي تعرفي مين عم بغني بالقليل يعني. روحي بلاش ثلاث أجوبة.
1: تعال نشوف المستمعين أكيد هني بيعرفوا. أنا
0: صباح الخير، قالوا من معنا.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هلا هلا، مين معنا؟
2: الله يسعدكم.
1: رائدة. رائدة وينك يا رائدة؟
0: رائدة لو سمحتي ساعديني، ساعديني رائدة.
2: لا بالنسبة
0: مريا عم تتعب. لا لا لا قبل قبل لا. مريا عم تتعب وبدها تتركني.
2: لا
1: بديش اتركك انت.
0: اسمعي
1: انا تارك المخيم. لا احنا
0: لحظة رائدة حل. انا يعني شكرا انك اتصلتي.
2: ايوه
0: فش لمين فش فش لمين فش قولي انا اسا
1: رائدة.
0: رائدة بغتنا بغ... انا جاي
2: نستغنيش انا جاي يعني بلشت مع كامله معنا
0: فايقه مغسله وجهي بطاقات ايجابيه. هي بتقول انه كمان طاقات ايجابيه. اوكي تعال نقول انه كمان
2: انا كنت صدمت.
0: طب انا لا اعطتني لا مهدت لي لا رمشت لي لا بينت لي شيء. ما بفتح الميكروفون بتفاجئني بدها تتركني بدها تروح. بس هي بتقول لك انا بدي اترك المخيم. انا
1: تعبت اروح عندها اطلع اجازه مشتركه ورايحه وهو مسافر على الكريم.
0: انا تعلقت فيكي المستمعين.
1: رائدة صفي معي.
2: واحنا برنامج صيفه معنا مربوط فيكي.
1: لا شو مربوط فيي في
2: مربوط انت بلشتي
1: ملان زملاء.
0: معلش انت بتقولي لما الواحد باخذ.
1: استني استني استني استني رائدة لما نعم. انت بتتعبي مش بتاخدي عطله شوي؟
2: لا انا انامي وهيك ريحي هالاسبوع اللي ضل ثلاث اسابيع ريحي لك شوي.
1: لا لا لا لا رائدة المشكله انه هي مش ثلاث اسابيع، المشكله انه كملي بدون انقطاع على اشياء تانية.
0: اوكي
1: محضرينكم كمان فجأة.
2: عندك جمعة، عندك جمعة وسبت. عندك جمعة وسبت واحد. عندك ثلاث ايام
1: في بيت
2: ترتاحي فيهم.
1: في بيت.
0: لا انا بدي احكي معك شغلة.
1: شكرا شكرا على
0: شو اسمه هيك. انا بعرف انه الواحد لما باخد على حاله مسؤوليه لازم يكون على الاخر
2: كمل.
0: فيها
1: انا معروف اذا تعبت كل الدنيا.
0: بس استني اسمع
1: السؤال عشان عندي سؤال. عندي سؤال انا فاهم لوين رايح.
0: احنا اعطيناكي مجال.
1: لا ما حكيتش شيء لحد هسه.
0: لا بس ما خلصتي جملتك.
1: ما خلصتهاش.
0: هي بقول لك السفينه تركتي رائده بنص البحر.
1: انا ما تركتها خربت السفينه. اخذت المسؤوليه رجعت البرنامج.
0: رائده تركتك بنص البحر ولا لا؟ خربت.
1: كنت معها بتواصل.
2: لا حرام حرام مش تركتنيش حرام ضلت متواصلة معي
1: كل الوقت. كنت بتواصل.
2: أنا العتب على السفينة
0: وصليني على وصليني على البر. خدي إجازة. احنا إسا بالجولة تبعتنا الصيفية.
1: ما هو عشان هقدر أوصلك للبر وأكمل معاك المشوار أحسن ما بالآخر أنهار وشالي ما يبقاش مني ولا قطعة.
0: ساعدوني نرفه على ماريا ونخفف عنها تعب.
1: لا الترفيه يعني في كتير طرق رائدة خفف عني. بس
0: شو هاي الأغنية رائدة؟ شو هاي الأغنية؟
2: ما إليش بالأغاني هاي؟
0: ما إلكيش بالأغاني
1: زي زيك رائدة.
0: وإسا بعد شوي بتبعت لك رسالة الجواب الصح.
1: لا مش رح تبعت لي رسالة.
2: لا لا هاي بقى
1: إليش هاي. ما إلهاش زي زيك.
2: لا في أصوات مميز. لا في أصوات بحبها في أصوات
1: صح يعني. مش معروفة مش مفهومة مين عم بحاول. كأنه زي صوت مصطفى قمر بس مش بالضبط مصطفى
0: قمر.
1: من شلته؟ فؤاد إشي؟
0: لا
1: من شلته. إيهاب إيهاب
2: لا لا لا لا حمادة
0: ما ضلش غيره.
1: إيهاب مصطفى
2: سامر حسني
0: لا
1: اللي بي
0: شريهان مين عم بغني؟
1: شريهان هشام عباس.
0: شريهان بتقول إنه اللي عم بغني هشام عباس.
1: نفس الشيء نفس ستايل
0: هشام عباس. تعال نشوف شو برجك؟ ثلاثة شهر ثلاثة
1: بارح قالت لنا
0: شهر ثلاثة.
2: هلا هلا اليوم الطلب عشان بنتي شهر سبعة وبتسمع بنتي بس
0: شهر سبعة.
1: تعال نشوف شهر سبعة
0: كله خلقان بسبعة وثلاثة.
1: شق الدنيا صيف. البطيخة برج البطيخة برج شهر تمو شهر سبعة. مواليد برج البطيخة شخصيتهن كبيرة ومتنوعة مرات هادين ومرات بقلبه أي قاعدة لمهرجان.
2: أسد
1: الأسد شهر تمانية.
2: هي 37 أسد.
1: 37 قريبة على 8. أوكي برج العصير.
0: العصير
1: العصير مواليد برج العصير شخصيتهن منعشة ومتغيرة. يوم بتلاقوهم مليانين طاقة وحماس صحيح. ويوم بدهم يقعدوا لحالهم بعيد عن الكل. اليوم صحيح. رح نعرف أي عصير أنتو. فبنتك هي عصير البرتقال أم عصير الليمون أم كوكتيل الصيف؟
2: كوكتيل الصيف بتحب.
1: هذا النوع بيجمع أكتر من شخصية بنفس الوقت. ممكن يكون اجتماعي جدا بمحل واحد وهذه جدا بمحل تاني. بحب مزبوط. يجرب كل إشي جديد وعنده فضول كبير للحياة والناس والتجارب الجديدة.
2: صحيح.
1: فعنا إسا توقعات من واحد لثلاثة، أي توقع بتحبه؟ واحد، اثنين، أم ثلاثة؟
2: واحد. واحد.
1: في إلها اليوم سهرة أو عزومة غير متوقعة؟
2: عندها اليوم،
0: عندها قوليها خبريها أو إذا مش عم تسمعنا إسا. شكرا رويدة على اتصالك. شكرا.
2: اسمها كمان مرة ماريا، لا تتركينا.
1: بحاول بفكر بعيد التفكير بالموضوع.
0: شكرا رائدة.
2: لا تستمش عنك
0: رائدة، بعتي لها كاملة، بعتي لها رسائل رائدة.
2: الله يسعدك، هلا، يعطيك العافية.
0: معنا كمان اتصال. الصباح الخير.
2: صباح النور يا بسم العافية.
1: هلا. سيدك مين معنا؟
2: منى. منى.
1: أهلا يا منى، أخبار
0: منى؟ سعدتيها وغششتيها بأسئلتها.
1: سعدتني.
0: نيالة.
1: لا سعدتني منيح.
0: شكرا.
2: عارف انت أول وحدة أخذتي حوفش.
0: صح.
2: خلي ماريا هلا دورها.
0: صح صح صح صح
2: صح ولا لا؟ حقها.
0: معك حق.
1: شكرا منى.
2: شوفي
0: كيف طيب، شوفي كيف لما طبطبتي لها كيف قيمة. تعي شوفي الابتسامة. صلي تحت الهواء بطبطب عليها ومش قابلة طلع كلمة منك. شو سارة
1: قالت إشي مزبوط، في ناس أخذت إجازات. أنا بنفس واحد من شهر 3 لليوم، من شهر 10 هذيك السنة لليوم. anyway يلا منى بدك تختاري إيه أول شيء؟ عندك لا جواب منا لعرين شو الأغنية؟
2: مارتاس لسه.
1: اسمعي
2: هشام عباس.
0: أوكي كملي، شو اسم الأغنية؟
2: خدي بالك
0: لا طيب كملي احزري، وإسنا ناخدك هيك مع ماريا لجولة بين يلا. الأبراج الصيفية
1: يلا. أي شهر بتحبي؟
2: أنا شهر واحد.
1: أنت شهر واحد، أي تاريخ بشهر واحد؟ قريب لشهر
2: 10/1.
1: 10/1 يعني من أول واحد. فأنت برج البحر، مواليد يعني. برج البحر شخصيتكم مثل الموج، يوم هادي ويوم عاصف، يوم بتحسوا انكم بدكم تهربوا من كل العالم وتقعدوا لحالكم قدام البحر، ويوم رح تكتشفوا انه البحر انتو. كيف؟
0: كيف؟
2: صحيح.
1: اوكي، اسا عندنا ثلاث انواع من البحور، البحر الهادي، البحر العاصف، وبحر المغامرات. اي بحر من البحور انت؟ من الابحار ولا البحور ابحار يمكن؟
2: المغامرات.
1: بحر المغامرات. في نوع ثالث من برج البحر ما بحب روتين أبدا، ممكن يقرر بآخر لحظة يطلع مشوار أو يجرب إشي جديد، عنده فضول كبير وبعتبر السيف فرصة للمغامرات والذكريات والتجارب الجديدة. صدقنا ولا لا؟
2: صحيح.
1: بخصوص التوقعات اختاري من توقع واحد أو اثنين أو ثلاثة.
2: خلينا واحد.
1: في مكالمة أو رسالة ممكن تغير مزاجك اليوم يا منى.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: يسعد صباحكم.
0: شكرا صباحي. يا منى. باي باي عزيزتي.
1: بتقولك اسمعي منى، رائدة بتكتب لك وبتقولك منى إيش تتكحلها عمتها.
0: بدنا إياها تبقى معنا.
1: معي.
0: بالضبط.
2: طلع حلو لما تطلع إجازة بتتريح شوي، بتجيكي أنشاط، بتجيكي بتغير المزاج، كتير أشياء الحوفش بتسوي.
1: صح معك حق منى،
2: يعني لما تشتغلي فترة طويلة فترة طويلة بضل شوية الواحد بده يجدد إشي، يعمل إشي فيه أشياء يعني بتساعدك الحوفش، بتساعدك.
1: صح أنا معك.
0: طيب بتساعدك. خلينا نشوف إذا منحررها.
2: صدقيني أنت رجعتي، كيف رجعتي ماريا؟
0: فريش. أنا رجعت فريش. صح طاقات مزبوط. شكرا
1: شكرا وانا نهارك فول.
0: باي باي.
1: تعرف هي عم جربيتا عشان هيك
2: جربة.
0: معنا كمان اتصال. ألا صباح الخير. هلا مين؟
1: مش مسموع منيح.
3: ألو.
0: أيوة مين معنا؟
1: يوسف. شو الأخبار يا يوسف؟
0: يوسف قل لي معها حق ماريا تروح إجازة وتتركني هون؟
3: بس معها
0: ايه؟
3: كنت طلعة بلا نزلي.
1: ايه ما سمعناش.
3: كنت طلعة بلا نزلي.
1: صح كنت طلعة
3: يعني لما انت تلاتي يا عريني تلاتي إجازي.
0: يوسف
3: وظلت عارين لحاله هون.
1: ماريا
3: ماريا
1: مع شادي
3: بس هلكت. بس هي كانت فقرة حلوة كانت يعني، بس أكيد معك يعني تكون أحلى يعني لما نكملوا مع بعض.
0: خليها بس اقنعها، احنا بعدين بنريحها تقلقش.
3: لا
0: يوسف ايش برجك؟ اي شهر؟
3: انا بشهر سبعة.
0: سبعة بالاول بالاخر؟ شو؟
3: لا لا بالنص بالاخر.
0: بالنص
1: بالاخر
0: اسا يعني مش من زمان كان
1: اسا كان. طيب ناخذ شهر سبعة يلا. مين على شهر سبعة؟ هو البطيخة إذا مش غلطاني. برج البطيخة.
3: لا تجي البطيخة.
1: شوفت أنا هيك طلع البطيخة.
0: تلبقلك.
1: ما هو أبراج صيفية يعني البطيخة أنت إنه كلها بس مزبوط. ستي يوسف الله يرحمها إيش كانت تعمل؟ كانت تشتري ملان بطيخ بآخر الصيف وين تحطه؟ وين؟ تحت التخت. كنا نأكل البطيخ لشهر 11.
3: بس اليوم بطل يزبط. ملاحظين إيش بطل يزبط اليوم؟
1: إيش؟
3: إيه؟ اللي تحط بطيخة تخزن بطيخة تحت التخت
1: بزبطش
3: بالعفن صار يخرب بسرعة
1: صح.
3: تذكر احنا صغار زي ما قلت ليش كمية بطيخ وتظل كل الموسم كل الشوي حتى
1: صح صح. كل شيء تغير يا يوسف.
0: يلا شو بستنى من البطيخة؟
1: برج البطيخة. مواليد برج البطيخة شخصيتكم كبيرة ومتنوعة، مرات هادين ومرات بتقلبوا أي قعدة لمهرجان. عندكم حضور قوي ودائما في إشي مميز بشخصيتكم. اليوم بدنا نعرف أي نوع بطيخة أنتوا، البطيخة الحمراء، البطيخة الباردة أو البطيخة الكبيرة. أي بطيخة أنت من هالبطيخة؟
3: دائما البطيخة الحمراء.
1: الحمراء أوكي. الشخص اللي هو البطيخة الحمراء هو اجتماعي جدا، بحب العزائم واللمة والناس، بحب يحس انه الكل حواليه مبسوط وعنده طاقة ايجابية بتوصل لأي محل بفوت عليه. اذا في حفلة او سهرة غالبا هو اول واحد بوصل واخر واحد بروح. كيف؟
3: يعني حطيت ايدي على الوشع زي ما بقول.
1: شفت شفت
3: توقعات صراحه 100% اللي حكيتيه 100%. انا شخصيتي هيك صراحه.
1: ممتاز. اسا عندنا توقعات لليوم، اي توقع من التوقعات تختار؟ واحد اثنين او ثلاثه؟
3: اثنين.
1: مفاجاه حلوه تستناك باخر اليوم.
0: شكرا لك يا يوسف.
3: شكرا لكم.
0: باي باي باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: هلا مين؟
4: صفاء عمرور من الطيره.
1: اهلا سهى كيفك؟
4: شو
1: اخبارك؟ جديده علينا. جديده جديده انت صح؟
4: لا مش جديده، بقيت معكم امبارح.
1: صفاء صفاء صفاء انا سمعت غلط. صفاء كيف السفر؟
4: الحمد لله
1: الحمد لله
4: ان شاء الله.
0: صفاء عارف الاغنيه ولا مش عارف الاغنيه؟
4: ماليش بالغناني.
0: مالكيش بالغناني؟ كيف؟
4: بس بسمع ما بحفظش
0: ابدا. طيب امبارح حكينا لك عن برجك، بدك تحكي عن برج حدا تاني مثلا؟
1: بس عن خلال نخططها.
0: طب انت مواليد اي شهر؟
4: انا مواليد شهر 11.
1: 11 جديد علينا. 11 وينك يا 11؟ برج الشمسية الصيفية. اوف مواليد برج الشمسية الصيفية عندهم قدرة غريبة يجمعوا بين حب الناس وحب الخصوصية. مرات بحبوا يكونوا بين وبين ومرات بيختفوا عن الكل. اليوم بدنا نعرف أي شمسية أنتو. فصفاء صفاء أنت الشمسية الكبيرة، الشمسية الملونة أو الشمسية الهادية؟
4: الكبيرة.
1: الشمسية الكبيرة. اللي بيختاروا الشمسية الكبيرة انتو بتحبوا تجمعوا الناس حواليكو بأي قعدة بتكونوا موجودين فيها. الكل بحس بالأجواء الحلوة اللي بتعملوها، بتحبوا الضحك واللمة ودائما بتحاولوا تخلوا الكل مبسوط ومرتاح. مظبوط الاشي؟
4: والله 100%.
1: ممتاز. بين واحد وثلاثة أي توقع بتحبي؟ التوقع الأول الثاني أم الثالث؟
4: بإذن الله رقم اثنين.
1: في قعدة حلوة مع ناس بتحبيهن راح تكون اليوم.
0: شكرا يا صفا لاتصالك، تسليلنا دائما. شكرا. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: هلا
0: هلا سامي.
5: تحياتي يا
0: يعطيك العافية سامي.
1: صرت عارف الصوت.
5: بدي أقول لمريا شغلي ممكن؟
1: نعم طبعا.
0: يا ريت ساعدني.
5: احنا بلشنا في المخيم سوا بالخوص سوا.
0: شكرا شكرا يا سامي، يسلم تمك.
1: تمام تمام سامي، عم بفكر بالموضوع. من تجاوبكم وتفاعلكم ممكن أعيد التفكير بالأشياء. ما كل الوقت
0: بسكر شاهد تفضلي.
1: أيوة أيوة أيوة
5: أيوة. آخر يوم في المخيم معنا أنت في الشدة الشيوك روح
0: نفطر مش مهم عم نحكي إسعال تعي نمشي يوم بيوم.
1: أوكي
0: يوم بيوم
1: تمام تمام تمام. سامي
0: امبارح حكينا لك برجك لا
1: بدي أقول لك إشي عريم.
0: إيه سامي أنت شاطر بالغناني
1: نقدر ردع
5: والله شوي صعب فيها المرة صح. أما عندي إحساس المغني هشام عباس.
0: أوكي والأغنية
5: مش عارفها مش عارفها فيها
1: صعبتيها اليوم
5: صعبتيها كثير اليوم
1: صح.
0: طيب بحاول
5: إذا مش غلطان من مسلسل مش من فيلم.
0: لا من فيلم. طيب أوكي. ساعة تاني منقول لك شو الجواب. شو سامي إحنا حكينا لك مبارح برجاك. طيب بس اسمع اليوم اتصالك كان كتير مهم
1: بس هو يمكن اتصل لإشي تاني.
0: اتصل يقول لك كمل المخيم للآخر.
1: لا مش لشان هيك
0: مبلا.
1: اتصل
0: مبلا. سامي لا. عشان هيك اتصلت صح. شكرا
5: أكيد.
0: شكرا سامي.
1: سامي في
0: أيوة بالضبط. سامي وكمل يوم التاني خلينا نكمل معاها حتى الضاين لواحدة 31 بعدين الله بيحلها.
5: بلشنا مع بعض وخلص مع بعض.
0: شكرا يا سامي سلمت أمك. شكرا باي باي. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
6: ألو
0: هلا
1: هلا
6: مرحبا.
1: هلا حورية
6: شو الأخبار؟
1: مش حورية
0: حورية
1: حورية مين معنا؟
6: حورية لأنه أول إشي حبيت أصبر عليكم
1: وبعت لنا رسالة بس مش ملحقة أقراها.
0: مش ملحقين اليوم.
6: اوكي بس ما انا بدي احكي لكم عن الاغنيه اللي هشام عباس من فيلم كده رضا.
1: حلو
6: لانه حضرته يعني اول ما سمعت الاغنيه طوله بدي اصل احكي لكم.
0: والله برافو عليكي حريه. ماريا دي تتركنا تعبت عرايها.
6: مين
0: ماريا تعبت عرايها لان قطع نفسها
6: حبيبتي. التعب بتعب من ماريا.
0: تفضلتي. انت حكيتي فشيتي اقول لك نقستيني.
6: ماريا والتعب بتبطش مع بعض.
0: طلعي بغتتني حريه ما بفتح المايك اصبح المستمعين بغتتني يعني شريان شافتني عم بصفرن. طيب حريه شكرا لاتصالك.
1: حتى شادي بلان بعت لنا مين ال
6: يا نهاركم سعيد.
0: باي شكرا حريه. باي باي
6: معلومه قلبنا خدي بالك
0: شادي شو جواب؟ شادي شو جواب؟
1: هشام عباس ما مثل أفلام ما مش عارفة إشي. حرية جوابات. كمان لحظة في كمان كان أكمل الجواب. وين؟ مش مهم بعدين.
0: احنا خلصنا هيك الساعة الأولى. واو. من برنامجنا مكملين معاك ولا كمان ساعة مع نفس طويل رغم كل التعب. شكرا لشريان حجير باكي لناصر سعيد لإيلن هولتساوزن اللي رفقونا بهاي الساعة ومكملين معاك ولا كمان ساعة. تابعونا اتصلوا لنا كونوا جزء من برنامجنا على 072-335-5993 على هذا الرقم تقدروا تتصلوا وتشاركونا على الهواء أو رسائل نصية اللي عم توصل على واتساب مكان مع ماريا على 050-970-713-21. نشكر كمان طاقم البرنامج الكبير اللي عم بيحضر كل هاي الزوايا. فاتن حداد طبراني جوسلين محمد بريق راجي رشيد أبو نمر شريهان حجير باكي ولينش حادي الرزق. معنا مين كمان؟ معنا
1: محمد الشيخ خليل سوزان ديبيني غازي أبو بكر أمجد حسين شادي بلان ومن الديجيتال يوسف خليل ولورا حجالي.
0: صيف معنا شكرا. تابعونا لكمان ساعة بعد النشرة الإخبارية.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
5: مخزن ياشوك.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
2: عناوين الساعة من مكان: الإعلان عن موعد جنازتي الضابط والجندي اللذين سقطا في جنوب لبنان أمس، تجدد المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما، اعتقال 15 مواطنا إسرائيليا تسللوا إلى لبنان أمس، تراجع الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والحرارة تواصل انخفاضها، والتفاصيل بعد لحظات.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تقام في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في أورشليم القدس ظهر اليوم جنازة الماجر احتياط هرئيل بيرنشتوك الذي قتل إثر انفجار مبنى مفخخ في قرية مجدلزون بجنوب لبنان أمس. أما جنازة المساعد المتقدم احتياط تامير باكنين الذي استشهد هو الآخر في هذا الحادث فستقام مساء اليوم في المقبرة العسكرية بإيلات. كما أصيب في الحادث 4 جنود احتياط آخرين بجروح خطيرة. استؤنفت في روما صباح اليوم المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وفقا لوسائل أعلام لبنانية، واقترح الوفد اللبناني الانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل منطقتي بنت تشبيل والخيام لما تمثلان من أهمية جغرافية وسكانية ورمزية، معتبرا أن الانسحاب الإسرائيلي منهما سيشكل خطوة متقدمة في تنفيذ الاتفاق. كما طرح بدائل بينها زوتر الشرقية ومناطق في قضاء النبطي في حال رفض المقترح الأساسي، غير أن إسرائيل رفضت توسيع نطاق المناطق التجريبية. أوقفت الشرطة 15 مواطنا اجتازوا الحدود مع لبنان أمس بعد أن ألحقوا أضرارا بالسياج الأمني في منطقة قرية الغجر، وأبدى جيش الدفاع انتقادا شديدا لهذه الأفعال التي تعيق نشاطه العسكري وتعرض عناصره المتواجدة في المكان للخطر. أفادت وكالة رويترز للأنباء بتراجع الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد مهاجمة ناقلة سعودية، وأشارت إلى أن سفينة واحدة فقط محملة بالسلع عبرت باب المندب أمس مقارنة بعشرين سفينة في اليوم السابق. اعتقلت الشرطة 2 من سكان تل السبع بالنقب بعد أن منعا أمس طاقما تابعا لشركة الكهرباء القطرية من إصلاح محول كان قد أطلقا النار عليه الليلة قبل المضية، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن أحد الشوارع. أورد هذا النبأ مراسلنا إياد حرب. تعاني مناطق الضفة الغربية من تفاقم أزمة النقص في الوقود للأسبوع الثالث على التوالي، ويتهم أصحاب محطات البنزين السلطة الفلسطينية باستغلال عائدات الوقود لأهداف أخرى. ومن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة ورفض البنوك فيها استقبال فائض النقد من الشيكل من المصارف الفلسطينية، إلى جانب تراكم ديون هيئة البترول.
3: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
3: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر، وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
5: كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صيف معنا. صباح الخير لكل مين انضم لإلنا بهاي اللحظات. احنا بالساعة الثانية من برنامج صيف معنا مكملين معاكم لحد الساعة 12. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: شريهان حجير باكي بالإنتاج، روبي أوستن هولس بالهندسة الصوتية، ومعنا ناصر سعيد بالراديو المتلفز، وأحلى مديرة مخيم اللي بلشت ترجع طاقاتها رغم كل الظروف، ماريا دي بينا.
1: فضل المستمعين. تعرفي عارين أنت قلتيلي بالأول
0: أنك فاجئتيني،
1: فاجأتك بالموضوع، بتحبيش المفاجأة، بتحبي كل إشي يكون واضح.
0: صح.
1: قلتلك اعتمدي علي وشوفك كيف الأمور بتسلك بالآخر.
0: ما بس نقستيني.
1: والمستمعين بتعرف
0: فجأوك يا
1: مش فجأوني، بحبني كتير،
0: فجأوكي ما حبتن.
1: لا في إشي في، يعني نحن لما بنينا البرنامج أصلا نبدأ من المطبخ اللي بنيناه.
0: صح.
1: المستمع هو جزء لا يتجزأ من البرنامج ومن هوية البرنامج، فساعتها انت بتعيد التفكير، يعني بالآخر انت لمين عم بتساوي كل إشي. صح. بالآخر للمستمع. فنعم نعم أنا مع سامي يعني بالآخر اللي بقوله، ومع رائدة طبعا،
0: وأنا مع منى إنه انت بحاجة لراحة.
1: صح. بالزبط.
0: احنا معكم. اتصلوا فينا، شاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية
1: على 050-970-1321. مرات كمان مرة بعيد عشان قلتوا بسرعة، 050-970-1321. مرات كأنه الإشي مفهوم ضمنا، يعني المستمع لسه فتح الراديو، عايشة دولة تنتين عم بيحكوا، فكأنه الإشي دائما هيك
0: فوتوا اندمجوا معنا دغري،
1: اندمجوا معنا.
0: طيب ماريا افتتحت البرنامج الساعة 10 انه خلص نفسها وانه تعبت وانه الصيف ومسؤوليات، فإحنا عم نيجي هون المستمعين كلنا مع بعض نقول انه رغم كل التعب رح نكمل، رح نكمل
1: ماريا. لا لا ديش تسومي
0: بكل قوة،
1: مش هذا
0: كل هذا تسومي.
1: لا لا هذا مش تسومي.

0: بحس اني بطير بطير بطير. 072-335-5993 راديو تلفزيون مكان مخيم صيف معنا. قلبي ده بيطير خطير خطير خطير. واتساب واتساب
1: 0509-07-1321.
0: وصلك رسائل؟
1: ملان رسائل. الله ما تحسبهاش
0: عيشها بعافية. نسمع فقرة مشمشية وبعدين نسمع
1: نعم.
0: رسائل.
1: نعم نعم.
0: يلا بنكون مع الفقرة المشمشية مع الزميلي رانيا رشيد أبو النمر ومين كمان؟
1: وبصوت أمجد حسين.
0: خلينا نسمع.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص التاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: في يوم من الأيام كنت عايش أجواء الأبطال، حطت المنبه على الساعة 5 الصبح، جهزت البنطلون البلوزة البوت الرياضي وحطيتهم جنب التخت عشان ما يكون عندي أي عذر، ورسمت خطة كاملة براسي، أركض 5 كيلو، أستنشق هواء نقي، أستقبل شروق الشمس، أرجع للبيت وكأني بطل ماراثون. كل إشي كان مثالي لحد ما دق المنبه. فتحت عين واحدة، طلعت من الشباك، الدنيا لسه عتمه، الهواء شكله بارد، أما التخت فكان دافي. المهم قعدت أقنع حالي شوي، قلت الرياضة مهمة أكيد، وبعدها مباشرة بس النوم كمان مهم. وبعد دقيقة صار عندي محاضرة كاملة عن فوائد النوم. الجسم بحاجة راحة، النوم بيقوي المناعة، بجد الطاقة، وإذا نمت منيح بكرة بركض بطاقة أكبر. بصراحة اقتنعت بكلامي، كليا اقتنعت. طفيت المنبه بكل هدوء، سحبت للحاف، رجعت نمت نوم عميق، وصحيت الساعة 10 الصبح وأنا حاسس أني أنجزت أهم قرار صحي بحياتي. تعرفوا وين المشكلة؟ المشكلة مش إنه ما بنعرف شو الصح، المشكلة إنه التخت وقت الفجر عنده قدرة إقناع، وفي النهاية بتكتشف إنه أكبر منافس لإرادتك أبدا مش الكسل، هو زر غفوة صغير، هيك زر شكله بريء لكنه أسقط خطط رياضية أكثر من أي شيء تاني. صباحكم نشاط، وإذا ما زبط اليوم عنده فرصة تانية.
2: وهيك يا جماعة بنتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شيء بهون، وتضل حكاياتكم مشمشيه.

0: أغنية الفيلم لما انتي بتعدي أنا بتاخد ودي إيشك ديك ردي. تعالي قولي لي شو جوابك.
1: شادي ملان زميلنا كتب هشام عباس ممثل أفلام. هاي أغنية دعائية لفيلم أحمد حلمي ومنى شلبي. ومنى شلبي
0: صح
1: ولا منى شلبي؟ منى.
0: أغنية فيلم أغنية بصوت هشام عباس. ولا مرة مثل. شكرا على هاي المعلومة
1: شادي
0: بلان زميلنا الخبير
1: عنده زاوية جديدة
0: بكل المواضيع
1: اليوم.
0: الفنية وأنا هستقبل على كده الأغنية اسمها كده رضا على اسم الفيلم كده رضا اللي غناها هشام عباس من بطولة أحمد حلمي. بتحب اللي دديكي ولا اللي صوت فيكي ولا اللي موت عليكي. كده رضا هو فيلم كوميدي مصري اللي عرض ب 2007 من مش بس تمثيل كمان من تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال. القصة بتدور حول أب اللي يرزق بثلاث توائم. اسمعي بالضبط شو صار. سجل هذا الأب ثلاث توائم كشخص واحد اللي اسمه رضا. ثلاث توائم كشخص واحد اسمه رضا كان خايف من ظروف عليهن فهيك فكر انه ممكن يحميهن. كبروا هدول الاخوي ثلاث شخصيات مختلفة تماما. واحد سمسم هادي وخجول البرنس قوي ومندفع والثالث بيبو اللي هو عاشق لكرة القدم. فبيتعاقب الاخوي على ظروف يعني كان في ظروف مش سهلة عليهن ابدا بما انهن ثلاثة بشخصية واحدة. ناس ما كانتش تتعرف عليهن كثلاث اشخاص. وانت بتتعرف

0: تتصاعد الأمور لما كل واحد فيها بوقع بحب. الممثلين أحمد حلمي اللي قاموا بدور الإخوة الثلاثة سمسم برنس بيبو، منا شلبي، خالد الصاوي، لطفي لبيب، يوسف داود، سعيد طرابيك، نادية العرقية. أغنية الفيلم الرئيسي غناها
1: هشام عباس.
0: أي سنة؟ كده رضا 2007. شو وصلك يا رسائل مريم؟
1: وصلنا رسائل كالتالي من الساعة الأولى. وين احنا؟
0: وين؟
1: واو، ارجع على ورقة. اوكي، صباح الورد مريا وعرين والمستمعين. ابو احمد جاس من الامارات، استمع للاذاعه من المانيا، من مدينه بون.
0: ما احلى
1: صح. صباح الخير، صباح الورد مريا وعرين، دائما بحب اصبح عليكم عشان برنامجكم حلو.
0: شكرا.
1: من فتحي.
0: هلا هلا يا فتحي.
1: فتحي من سخنين. شوفي مين. We will start. Who is going to start?
0: من أين هذا الصوت؟
1: What is it? من المريخ ولا من المشتري؟ We are going to start. مش تليفوني.
0: مش تليفوني.
1: لا.
0: تعال نشوف.
1: أبصر من عند مين؟ بعتونا، حاولت أبعت وأساعد بس جمهورك مش مقصر. مين هذا كان؟ علاء قدومي. أوكي. أمل النقب بعتت لنا إنه بدأ برج خمسة، برج الشاطئ، وأنا سألتها أيشة بتختار الغروب أو اللمة أو المغامرات والتوقعات، اختاري من واحد لثلاثة بس لأسا
0: بعد ما جاوبت.
1: ما جاوبت أستنى ولا هقرأ بس هيك بشكل عام؟
0: بركي تستنى وتعطيها كل الإجابة.
1: ممكن. طيب، طلبوا انه نعيد الاغنية منى، بس منى جاوبت بالاخر
0: خلص الاجابة قلناها.
1: عدلة بعتت لنا انه بدها شهر 10 لانه اولادها خلقوا بهذا الشهر، ورقم 10 هو شاطئ الكزدورة.
0: شاطئ الكزدورة محلا.
1: شاطئ الكزدورة. فمواليد برج الكزدورة هي يعني مش مزبوطة، بتعرف الأبراج يعني هي أبراج صيفية، برجع بقول فمواليد برج الكزدورة بالنسبة لهم الطريق أهم من لوين رايحين، من الواجهة. بيحبوا المغامرات والمشاوير الطويلة والأغاني اللي بتنسمع بالسيارة. فبدنا نعرف اليوم أي كزدورة أنتو، السائق، الراكب أو المغامر غامر. وعدلة اختارت السائق، هذا النوع بحب يكون ماسك زمام الأمور، عنده شخصية قيادية ودائما بحب يقرر وين يروح وشو يعمله، بحب التخطيط وبرتاح لما كل إشي بيكون مرتب. مرات ببين عنيد شوي بس بالحقيقة هو بس بحب إنه الأمور تمشي مثل ما متوقع. وبالنسبة للتوقعات بعتت لعدلة تختار بين واحد أو ثلاثة، فهي اختارت ثلاثة، فرح يكون اليوم في لقاء غير متوقع يا عدلة.
0: لقاء غير متوقع عدلة، يمكن تحبي يمكن لا. أنا بحبش مفاجآت، أنت بتحبي ولا كيف؟
1: أنا بموت بالمفاجآت، أعطيني بس مفاجآت بعطيني التحدي.
0: وصلنا لزاوية ترندات مع الزميلة شريهان حجير بيكي، تعال نشوف شو محضرت لنا اليوم.
2: سلامات. إذا في ترند هالأيام مولع السوشيال ميديا فهو جورجينا رودريغز، هيك بقولوا العيلة مش عارفة. المهم القصة بلشت بعد ما انتشرت صور باباراتسي إلها على اليخت برحلة مع عائلتها، وبلشت التعليقات والانتقادات على جسمها من كل اتجاه. هلو، عم نحكي عن جورجينا، واحدة اللي ملايين النساء حول العالم تحلم مش بس يكون جسمها مثلها، إنما تعيش يوم واحد من حياتها، من السفر للنجاح للأزياء للحياة اللي عايشيتها. ومع كل هاد فجأة اكتشفوا إنها إنسانة عادية وجسمها مش مصنوع من فوتوشوب. بس شو الحلو إنها ما اختفت وما سكتت، ردت الكوب منشور طويل عريض وقالت فيه: جسمي رح يتغير مثل ما بيتغير جسم كل مرة، وبتمنى يضل يتغير لسنين طويلة لأنه هاد معناه إني عايشة. إثبات إنه قيمة الإنسان ما لازم تنقاس بشكل جسمه ولا بأراء ناس ما بيعرفوا أصلاً. والمثير أكتر إنها ما اكتفت بصورة حلوة ومزبطة من شي جلسة تصوير، لا راحت وقفت قبال المراي ونزلت الكسورة جديدة إلها بالبيكيني، وحتى نزلت نفس صور الباباراتسي ومن نفس الزاوية اللي الناس كانت تتداولها وتنتقدها، وكأنها بتقول هاي أنا وهاد جسمي الحقيقي ومش مضطرة أخبي حالي عن حدا. وشو كتبت كمان؟ إنه حبيب القلب كريستيانو رونالدو دعمها بعد الضجة وذكرها إنه قيمتها مش بشكلها ولا بوزنها، وإنما بالشخصية والإنسانة اللي هي عليها، وبالأم اللي ربت 6 أولاد وبالشريكة اللي واقفة حد قالتها. بس شو اللي بضحكني بالقصة؟ الناس اللي قاعدة تحاسب جورجينا على كل تفصيل صغير بجسمها، هي نفسها غالباً تحلم توصل لنص اللي وصلته جورجينا. بدل ما يشوفوا النجاح أو الثقة أو التواضع اللي عندها، قرروا يركزوا على سنتيمتر هون أو كيلو هناك. الناس بتنسى إنها امرأة حملت وأنجبت، وجسم المرأة طبيعي يتغير مع العمر ومع الحمل ومع الولادة. وإذا كانت جورجينا نفسها بكل جمالها وحضورها وثقتها مسلمتش من الانتقادات، فهاد بحكي أكتر عن المنتقدين مما بحكي عنها. يمكن ترند جورجينا ما كان عن جسمها أصلا، يمكن كان قديش صار سهل نحكم على الناس من صورة، وقديش صار صعب نقنع إنه الجمال الحقيقي مش الكمال، الجمال الحقيقي هو الثقة بالنفس. نقطة. كنت معكم شريهان حجير بيك، من ترند لترند نلتقي. باي باي، سلامات.
1: مش بس شريهان، أول شيء شكرا شريهان على الزاوية،
0: طرحت موضوع بوجع مرات بس هالقدي بقوة.
1: حتى الناس هدول اللي تنتقد مش عم بتطلعوا حالا بالمراية، لأنه هن بنفسهم عندنا سيلولايت،
0: شو بيقولوا الجمل بجفش حدبته،
1: هيك اشي من شفته او اشي
0: الجمل من شفته عرج
1: whatever. المهم انه هن يعني بنفسن بتطلعوش على فخداتن ولا على جسمن، اللي هن بنفسن كمان
0: مين انت تتحكم،
1: احنا بني ادمين وجسمنا هذا اللي اعطانا يا رب.
0: جورجينا عندها ثقة وعرفت
1: وعندها يعني ناسيين انه مع مين هي عايشة. سوري
0: هاي من كيد
1: من مع رونالدو.
0: شكرا شريهان حجير باكي، فشتي لنا قلنا. سيري آدم أبو جبل الفائز بالمايك إلى

0: عندنا زاوية جديدة اليوم للزميل شادي بلان. شو هي الزاوية ماريا؟
1: زاوية الأغاني الصيفية، هيك أنا مسميتها زاوية ترندات.
0: أوكي.
1: صيفية. شادي
2: موجة صيف.
3: شادي بلان بحكي لنا عن أهم إنتاجات صيف 2026 الموسيقية، بحلل فيها كل جديد في عالم الموسيقى هذا الموسم.
2: أغاني تيك توك الاستهلاكي، موسيقى الصيف في خطر، وهل تحول كبار النجوم إلى مجرد تحديات تيك توك؟ في صيف 2026 انفجرت موضة أغاني تيك توك الاستهلاكية، أغاني قصيرة هدفها التجارة والترند وبس. شفنا وسمعنا هيفا وهبي بميتسوبيشي.
4: خدني وديني بميتسوبيشي، أنا اللي بقرر إمتى بتيجي، عالستة وعالسبعة منشوف إذا فيك تراضي.
2: اللي شاركها فيها سانت ليفانت اللي غنى مع توليت نانو.

0: غروبي بأكثر من أغنية.
1: مغرورة بس تنكى شوية، أصلي حلوة شوية، طيبة وعندي.
0: طبعا عمرو دياب في الألوان ولولا البنات.
2: شبه البنات
0: الأغاني هاي بتحقق ملايين المشاهدات والتفاعل هالصيف، بس السؤال هل رح نضل نتذكرها بعد شهر ولا هي مجرد موضة وبتختفي؟ وهل إحنا أمام ذكاء تسويقي؟ شو رأيكو؟ وعندي سؤال لعلين وماريا، شو أكتر أغني فيهن حبيتوها؟
3: إحنا بدنا نجاوبك بالأغنية. شادي بلان شكرا على هاي الزاوية مع الطاقات الأدي الحلوية، غناني صيفية رهيبة هاي السنة، بس ماريا عندها نمبر وان اللي هو أحمد سعد، إلى رغم أنه حبت
4: معنا ستطلع ألبوم الهبر. جديد وفي غناية جديدة اللي أنا حبيتها كتير أكتر من هاي،
3: بس بهاي فزعوا.
4: لا فزعوا بس في واحدة جديدة اللي هي رح تكون الهيت،
3: بتقول لبنته قال طيب السيد الرايب بعطيك تغني، طب شو غنت؟ جملة
4: لا واحدة. بالأول بالآخر طيب بس. شو بنت يعني عمرو دياب غنت نفس الشيء.
3: شكرا للزميل شادي.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهوط؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
4: صيف معنا كل يوم حكاية.
5: صيف معنا،
6: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صيف معنا، مخيم راديو تلفزيون مكان معكم لحد الساعة 12.

0: وصلك رسائل ماريا.
1: نعم شيري بعتتنا الله يسعد صباحكم لأحلى مريومة وعرونا والضحكي معكم أحلى لما
0: محلا بدلعونا.
1: أنا اشتقت لكم كتير وأنا بختار شهر 12 من شيري. فشيري
0: انت مبارح
1: بستنى
0: حمستينا على شهر 12
1: بالضبط.
0: كتير متشوقين نعرف وين شهر 12.
1: فشهر 12 هو برج الصبر. مواليد برج الصبر من أكتر الشخصيات اللي الناس تغلط بالحكم عليها. من برا ببينوا أقوياء وعنيدين بس من جوا عندهم حساسين جدا وقلب كبير. اليوم بدنا نعرف أي صبر أنتو، الصبر البلدي، الصبر الشوكي، أو الصبر الحلو. وشاري اختارت الصبر الحلو. والصبر الحلو هو الشخص الحساس أكتر ما بتتوقع منه الناس. بحب يهتم بالناس اللي حواليه وبيتعلق بالتفاصيل الصغيرة والذكريات الحلوة. يمكن ما بحكي عن مشاعره كتير بس بقلبه مساحة كبيرة لكل الناس اللي بحبها. والتوقعات اختارت شاري التوقع الثالث، رح يكون في نقاش ممتع رح يغير مزاجك يا شاري اليوم.

0: معنا
1: من بعد
0: أمل من النقب طلبت رقم 5. رقم 5 هو شهر 5 هو برج الشاطئ. فمواليد برج الشاطئ أنتم من الناس اللي الصيف بالنسبة إلها مش بس فصل, هو حالي, بتحبوا الشمس والبحر واللمي, بس بنفس الوقت كل واحد فيكم عنده عالمه الخاص. اليوم بدنا نعرف أي شاطئ أنتوا, شاطئ الغروب, شاطئ اللمي, أو شاطئ المغامرات, ومين كان؟ أمل اختارت شاطئ المغامرات. إذا كنت من هذا النوع فأنت ما بتحب الروتين أبدا, بتحب تكتشفي أماكن جديدة وتجربي أكلات جديدة, وممكن بآخر لحظة تقرري تطلعي مشوار بدون أي تخطيط. الصيف بالنسبة إليك هو حرية وتجارب وقصص جديدة. والتوقعات كمان اختارت رقم 3, في حدا رح يقترح عليك مغامرة جديدة. يا أمل,
1: أمل بتستناكي مغامرة, استني الاقتراح. في كمان شيء؟
0: لا هذا هو هيك.
1: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: هلا.
0: تمام عفاف.
1: أهلين عفاف,
2: شو أخباركم؟
0: تمام.
2: دائما بقولكم نورين الشاسة دائما.
1: شكراً بوجودكم.
2: بتكملوا بعض يعني.
1: حبيبتي مغلاكي.
2: الحمد لله.
1: شكراً. إحنا مبارح حكينا لك أبراجك؟
0: أول مبارح.
2: ما كنتش.
1: أي مواليد أنت؟ أي برج؟ أي شهر؟
2: أنا عقرب.
1: عقرب.
0: شهر 10.
1: 11.
0: أو 11.
2: 11.
0: نحن قلنا أوكي. رح نعيدها. شهر 11 هو برج الشمسية الصيفية. مواليد برج الشمسية الصيفية عندهم قدرة غريبة يجمعوا بين حب الناس وحب الخصوصية. مرات بيحكوا انه هن بيكونوا بحبوا يكونوا سوري مرات بحبوا يكونوا بالنص, ومرات بيختفوا عن الكل. اليوم بدنا نعرف اي شمسية انت يا عفاف, الشمسية الكبيرة, الشمسية الملونة, او الشمسية الهادية.
1: عفاف الهادية.
2: اختار يعني.
0: اختاري الشمسية الكبيرة, الشمسية الملونة, او الشمسية الهادية.
2: الهادية.
0: انت الشخص بتحب الهدوء والمساحة الخاصة فيكي, بتستمتعي بالقعدات الصغيرة, ومرات بتحتاجي تبعدي شوي عن الضجة عشان ترجعي طاقاتك.
1: حلو.
0: بالنسبة إليك الراحة النفسية أهم من أي إشي تاني.
1: نيالها.
0: وبخصوص التوقعات, أي توقع بتختاري, الأول التاني أم الثالث؟
2: الأول.
0: الأول. في فرصة جديدة بانتظارك يا عفاف.
1: استني الفرصة هاي, فرصة جديدة إن شاء الله بتكون إيجابية عليكي. شكرا عفاف لاتصالك.
2: شكرا
1: لكم. باي باي. وإسا رح ننتقل لزاوية بطاقة رقم 21 مع زميلي سوزان دبيني. عن شو البطاقة اليوم يا ماريا؟ من القلب للقلب.
0: البطاقات اللي من القلب للقلب لسوزان رح تحكي عن العلاقات والشعور بالأمان مع الأشخاص اللي بيعطوا وبيحملوا الأشياء
1: من القلب.
3: بطاقة رقم 21 من قلبي لقلوبكم.

لما أنت بتدخل حياة شخص معين، الله ببعتك لحتى تفرجيه وتحسسه بالحب وبالاحترام اللي عمره ما عرف معناه الحقيقي. ويمكن تكون أول شخص أعطى من وقته ساعات وساعات على حساب عمله وانشغاله بس لحتى تسمعهن وتعطيهن إحساس إنهن مهمين وبدون ما تحكم عليهن. يمكن تكون أنت أول شخص حضن خوفهن ومشاكلهن وخلاهن يحكوا كل شي بقلبهن وكل شي عم بضايقهن ويحسوا معك بالأمان. أول شخص أعطيتهن الإحساس إنه وجودهن بحد ذاته كفاية. وللأسف في كتير منهن اللي من اللي حواليهن في عندن إحساس إنهن ناقصين وإنهن مش تمام. هذا كله بالعلاقات اللي نحن منحلم إنه نعطي فيها من قلب، لكن بنفس الوقت ما تنسى اللي مش متعود على الأمان ما رح يعرف قيمته معك وما رح يحس بأهميته عندك. فما تاخد لقلبك ولا تضايق روحك، المهم انت حاولت وعملت اللي عليك. حاول دايما تكون معهن او مع غيرهن نقطة الضوء الحلوة بهالحياة اللي بتعطي الامل ببكرة. من قلبي لقلوبكم، مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: يوم السبت على قناة مكان أكلة سليم بعد النشرة الإخبارية. شو عندك تقولي لنا؟
1: آخ تعرف عشان نحضر الزاوية بتحكي مع الناس
0: بتقابليهن
1: ومبارح يعني كل الشخصيات اللي حكيتها لأكلة سليم مميزة جدا. بس مبارح فاتت لقلبي كتير كتير كتير الحجة ختام. فيها إشي كان هالقد لطيف وحلو
0: أحلى
1: ومحب.
0: خلينا نسمع.
1: فرح يكون أكلة سليم بأم الفحم.
0: وشكرا لشريان حجر باكي اللي هيك
1: عدت
0: ورتبت هاي الزاوية. أكلة سليم وين؟ أم الفحم.

0: أنا في التامسة عادي من أم الفحم، تربيت ببيت كان أبوي تاجر عنده محل جملة، بكيت تعلمت ثانوية لحد صف 11 وعشت بالتجارة يعني مع أبوي الحمد لله رب العالمين. بعدين أبوي انتقل من التجارة فتح معاصر زيتون، بعد معاصر الزيتون توفى أبوي واشتغلوا أخوتي بالأثاث بالصف 11. أنا أمي مرضت أختي مرضت وأطلعوني، وبعدين صار النصيب تجوزت ببلد بحد أم الفحم تابعة لأم الفحم اسمها واد ملحم. هسه هون واد ملحم بش كهربا بش سير تروح وتيجي، فكان نروح على التراكتور. خلفت 7، غسلت عقيدة 11 سنة بلا كهرباء. أنا بأهلي بنص أم الفحم كهرباء ومي وحطيدي بك المختار، وعطي تلمي لأنه سألني بدي تهاني، قلت له آه بدي هاني. وصار النصيب والحمد لله الحمد لله يسعد كل البنات وكل الصبايا زي ما الله سعدني. عندي 7-5 بنات وولدين ربيتهم الحمد لله وعلمتهم واتجوزوا 7 والحمد لله، و30 سنة علم جوزي علوم بمدرسة واحد بعين إبراهيم. وأنا بكيت يعني يأخذ الأولاد معاه ويجيبهم يا عالتراكتور يا بد آخر، صار هيك شارع ترابي صار بسيارة. الحج أنا تعرفت عليه بالمدرسة، أهله فلاحين وأهلي يعني بكوا تجار يعني مش بموضوع الفلاحة، بكوا يأخذوا الأرض تاعت أهلي يضمنوها ويجيبون زيتون وزيت وعندهم غنم وعندهم منعاد. أبوي بكاش موافق إنه يوديني على اسم هالمنطقة وادي ملحم بدوش، بس أنا خلص من أول نظرة حبيته وحبنا وبدنا بعض. إذا واحد بحب واحد لو بشوف كل الظلام بشوفه نور. أنا متجوزين 47 سنة، شوفينا تقعد معي بتصير تقولي هاي كلبها كلب عشاك. بكى أبوي يحب أمي وبكيت أشوفهم كيف يتغزل وإيش، وتعلمت أشياء كثيرة من أمي. وأكثر عمي وحماتي فلاحين ومش دارسين، وجيت عندهم أنا أول سنة وصرت أشوف إذا يتحمم عمي تكله نعيما، إذا ناولت أواعي تكله لبس الهنا. عمتي 95 وعمي أصغر منها بسنة، بعدهم موجودين ومحترمته وحطته على شفت الإيد، وإيش جنون يعني حبهم لبعض. إذا واحد بيحب واحد بضحي بكل حياته. الله عوض علي بعد ما أجت الكهرباء وخلص تعليم، أخذني عدة عيدات، رحت عمرة ورحت حج ورحت على اسطنبول ورحت على مرمرس ورحت على انطاليا.
1: هاي الصينية اللي كانوا يعملوها بأم الفحم لما يصير في خلافات، أنا كل نهار مبسوط وإسه مبسوط أكثر.
2: أهلا وسهلا،
1: إحنا حبايب وأهل وأنا قاعد مع عيلتي هون ومش عم نصلح، إحنا مبسوطين.
0: ما أحلى بكت أم الفحم، بس اليوم والله ما هي أم الفحم، صارت أم اللحم. رمضان نطعم بعض نعطي بعض نسهر مع بعض للصبح، بكينا نهار. خالتي الأخو بفتش أخو والأخت بتعرف شقتها بالمناسبات. أنا أكثر إشي بحب المنطقة اللي أنا بيها، هادية وفيهاش مشاكل من فضل الله، وملتقين بشغلنا يعني ما منطلع بالمناسبات، في عرس منروح في بيت أجر منروح، والحمد لله أهل أم الفحم طيبين وقلبهم طيب، بس في أشياء تغيرت تصير بأم الفحم. أكثر طبيخ بكيت قبل 10-15 سنة على النار على الموقد، بطبخ طرفان اللي أنتوا بعرف بتقولوا لهن شو بتقولوا لهن أنتوا الكرشات والمباعر، بكيت أطبخ. بطبخ عندي خروب، بكيت أطبخ رب اللي هو رب الخروب إذا بتعرف الشهور رب. هسه عنا عمال لقطوا حوالي 25 شوال، أبا إني محطوطات برا، لو بعرف أصور صورت لك يا باي محلاها. تمنيت سليم يضل عنا، كد ما حبينا سليم وحبينا اللي مع سليم كلهم حبيتهم واحترمناهم وهم احترمونا، وإحنا حبينا ترجعوا تزورونا أخرى مرة. بكيت أحضره راي عند الشركات، حضرت طبخته، بكى يروح بالناصر بطرعان. يعني أنا بحضر متابعة للإشي زمان، يعني المحطة هاي بحبها وبفتح بالراديو، دايما بفتح بالراديو عليها. الله يقويكم والله يديم مستمعينكم
1: وخليكم معانا بالحلقة الجاي اللي هي يعني أم الفحم، طبعا حلقة أم الفحم عشان نشوفوا أنه صينية الصلح بتلايم لما كمان فيش داعي للصلح. صحتين وهنا.
3: منذكر انه اكتر قصص نحن منختار قصص او منشوف قصص معينة وبنحطها بالزاوية هاي زاوية اكلة سليم، بس في كتير قصص تاني عن ام الفحم رح تكون باكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الاخبارية الموسم الرابع
4: على قناة مكان
3: مع الفنان سليم ضو.

0: ضلش كتير لبرنامجنا اليوم ماريا.
1: لا نحن وصلنا لآخر البرنامج, رح نختتمه أيام الخميس, رح نختتم شوي أبكر لأنه في عنا فقرة اسمها قبل وبعد. بس قبل الفقرة رح أحكي شغلي ورح أربطها بالشغلتين. الأستاذ نبيل صبحات بعت لنا الصبح رسالة وخليتها للآخر. صباح الخير لعارين وماريا, أنا زعلاني اليوم كتير بسبب عودة الجريمة بعد انقطاع, وأمل أن تكون آخر جريمتان. مع كل هذا, مع كل هذا نهاركم والمستمعين سعيد. نبيل صبحات, فنحن عنا فقرة جديدة سميناها قبل وبعد. هي فقرة إذاعية مكملة لسلسلة الفيديوهات الرقمية لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال في مكان وكان أرب, واللي بتوثق قصص لوحة موت. هي بتوثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهن وأقرب الناس إلهن. تابعوا لوحة موت كل يوم خميس بعد الساعة 1 الظهر عبر راديو مكان, وكل خميس الساعة 9 مساء على منصات مكان ديجيتال. نحن أخذنا الشغلة وعملنا زي فقرة اسمها قبل وبعد, اللي هي بتحكي عن حياة, كيف كانت حياة العيلة, عيلة الضحايا الجريمة قبل وبعد, وكيف صارت حياتهم بعد من إعدادك أنت عارين.
0: كانش سهل الواحد يحكي مع العائلات هاي. شكرا لكل مين تبعنا. احنا رح نترككم بهاي الزاوية, وهيك بنختتم لقائنا اليوم ببرنامج صيفه معنا. شكرا لطاقم البرنامج طبعا, شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا, شريان حجير باكي بالإنتاج, ناصر سعيد بالراديو المتلفز, وأوسكار بالهندسة الصوتية. شكرا إلك ماريا دبينا,
1: وإلك عارين بسون. نرجع منلتقي يوم التنين 10-12 بعدني عم بفكر
0: أسبوع جديد, فكر ارتاحي الويكند وارجعي لنا بطاقات. ننهي مع قبل وبعد. باي باي.
2: في لحظات بتقسم الحياة لنصين, قبل وبعد, بين تفاصيل يومية صغيرة وذكريات وعادات كانت جزء من البيت, في قصص بتضل عايشة بذاكرة أصحابها وبقلوب اللي عرفوها, قصص لأشخاص أبرياء ما كان إلهن أي علاقة بالعنف, لكن لحظة واحدة كانت كفيلة تقسم حياتهم وحياة عائلاتهم لنصين, قبل وبعد. نبيل صفية من كفر ياسيف كان بعمر 15 سنة لما قتل بإطلاق نار, وصار واحد من ضحايا أبرياء كثار انتهت حياتهم فجأة من دون ما يكون إلهن أي علاقة بالعنف. اليوم والد نبيل صفية الدكتور أشرف صفية بيرجع فينا لقبل مثل ما بتذكرها, للبيت, للتفاصيل الصغيرة وللأيام اللي كانت.
3: بيت الدكتور أشرف صفية هو كأي بيت مواطن عربي في هاي البلاد, اللي بيفيق الصبح شغله وعايش حلم إنه يكبر أولاده ويعلم أولاده ويعيشوا أولاده بحياة هادية وطمأنينة وسلام. هو الساندويش في البيت, هو النصانة في البيت, قلب النابض للبيت. دايما عديته يعني لنبيل صاحب وشاب مصغره كان يحمل مسؤولية داير باله عن الصغير, سند البيت. كان كبر بسرعة نبيل وتشبب بسرعة. هو والدته صحاب يعني أكثر, بقول لك أمه وابنه وصحاب اثنين. أول مرة أنا قال لي بابا أبو النبيل, أم النبيل, يقول له أم النبيل بدي أطلع, أم النبيل بدي أجي, أم النبيل اسمحي لي وحياتك. كأي بيت عادي اللي شايف أولاده بيكبروا بدموع عينيه, بيكبر أولاده وبنية جسمه يعني كان كبير يعني ضخم. الآن توحي لك إني كمان وعائل إن تحكي مع شاب من صف خامس سادس سابع, أنت تحكي مع شباب قدام. فعلا هو يعني عمود البيت, لا مش بس لبيتي وللحارة القريبة, لدار العم لبارة شوي عندي كتير كبار في السن. فهو كان يلا على الدكان نبيل, يلا هون نبيل, يلا هون نبيل, ولا مرة قال لحد لا. زي تقولي مختار الصغير تاع الحارة يعني في الحي اللي أنا ساكن فيه 15 سنة. وكانت من أجمل الهدايا اللي أخذتها من رب العالمين, صار اللي وصلت هاي الصورة بلحظة اللي الولد يطلب إذن من والده ووالدته أنه يطلع يمشي. أول ساعة الليل بساعة 6:30-7:30 بطلع يمشي بعد يوم دراسة, ورجع لك ميت.
2: وبلحظة واحدة انتهى فصل قبل وبلش الحكي عن اللي صار بعد.
3: في غصة في البيت، في نقصان في البيت، احنا من اول دقيقة والدته ووالده واخوته واخته واقفين، ويمكن بظن هي اول عيلة بعد 253 قتيل اللي اجت الصحافة عنا من اول دقيقة لاخر يوم، واستقبلناهن ووقفنا وحكينا وكأنه الاشي يعني حلم كان. اما احنا الحمد لله عيلة مترابطة، عيلة متماسكة، عيلة اللي واحد بيكمل التاني. اللي ناقص في البيت قلب البيت، نبض البيت، جو البيت، مقهرة البيت، مشاكل البيت، الحمد لله، بس الحمد لله. بكذب إذا بقول إنه الحياة زي الأول، إن الحياة صارت أسرع شوي، الحياة صارت بطل فيه أهداف كبيرة في الحياة، إنك بتكملي نهارك وبتكملي كمان نهار وكمان نهار وكمان نهار، بتقولي ممكن مع الزمن إنه بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر أو 6 أو 6 سنين إنه الوجع يخف أو الوجع يقل أو الوجع وينتفى، بس مع الأسف كل يوم بيكون الإشي أكبر والإشي أصعب. إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، وهي هدية من الله، وربنا أعطانا وربنا أخذ، والكل إشي لربنا الحمد لله. يعني اللي موجودين في البيت، بس إنه النقصان تاع نبيل والفراغ اللي تركه في حياتنا هو فراغ اللي هو جدا جدا ملموس وشعرينه في البيت، لا صوته لا حكيه لا لأنه يروح من المدرسة أو من المخيم يقول لي صار معي هيك هيك هيك، أسمع قصص قصص زلام، قصص إنه غرقت من صفي وطلعت من صفي، واليوم أنا حليت أكبر أصعب مسألة في الرياضيات، وأنا اليوم وأنا اليوم أنا بس أشتاق له. طبعا أنا طبعا بروح بزوره وبقعد وبحكي أنا وياه، وعارف إنه سمعني بحكي اللي بوجعني، ودائما بزور القبر تبعه أنا و بفرغ كل طاقتي عنده وبحكيه وبقول له شو صار معنا، وين صارت شام، وكيف بدها تتعلم شام، وشو ساوت الماما، وشو ساوى نشام.
2: استمعتم إلى قبل وبعد، الفقرة الإذاعية المكملة لسلسلة الفيديوهات الرقمية لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان أرب في مكان ديجيتال، واللي بتوثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، وكل خميس الساعة 9 مساء على منصات التواصل مكان ديجيتال. تحية وتقدير واحترام لعائلات الضحايا اللي بتحافظ على ذكرى أحبائها وبتحمل قصصهم معها بكل يوم.

0: أجا أجا
1: هيا أجا أجا
2: يا يا أجا
1: هدوء هدوء هدوء
3: هيا يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل غدا على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
5: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
5: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
8: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
9: عناوين الساعة من مكان جيش الدفاع يواصل تفكيك البنى الإرهابية لحزب الله في لبنان نبأ يفيد بحصول تقدم في مسألة الحدود في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنعقدة في روما باكستان تعلن استمرار الجهود للتوصل إلى حل بشأن مضيق هرمز تراجع الملاحة في هرمز وباب المندب والحرارة تواصل انخفاضها
5: راديو مكان الأخبار
9: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس أهلا بكم مستمعينا الكرام تقام في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في أورشليم القدس في هذه الساعة جنازة الميجر احتياط هرئيل بيرنشتوك الذي قتل إثر انفجار مبنى مفخخ في قرية مجدلزون بجنوب لبنان أمس أما جنازة المساعد المتقدم احتياط تامير فاكنين الذي استشهد هو الآخر في هذا الحادث فستقام مساء اليوم في المقبرة العسكرية بإيلات كما أصيب في الحادث 4 جنود احتياط آخرين بجروح خطيرة رصد جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة في جنوب لبنان الآلاف من المنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع للمراقبة وبنى عسكرية تحت أرضية ووسائل قتالية عديدة استخدمها حزب الله في اعتداءاته الإرهابية ضد إسرائيل وأشار بيان أصدره جيش الدفاع إلى أن عناصر حزب الله استطاعت ترسيخ نشاطاتها واعتداءاتها عبر العمل من داخل القرى والتجمعات السكنية في الجنوب اللبناني لبناني. وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة برج الشمالي أدت إلى إصابة 8 أشخاص بجروح تستمر في روما المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وأفاد مراسل قناة الحدث في العاصمة الإيطالية بحصول تقدم في مسألة الحدود وأن الوفد اللبناني ينتظر ردا إسرائيليا بالنسبة لتثبيت وقف إطلاق النار أعلنت باكستان استمرار الجهود بهدف التوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز وقالت وزارة الخارجية في إسلام أباد إن رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية اليوم وحتى 8 من الشهر الجاري يرافقه رئيس الأركان ووزير الخارجية أفادت وكالة رويترز للأنباء بتراجع الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد مهاجمة ناقلة سعودية وأشارت إلى أن سفينة واحدة فقط محملة بالسلع عبرت باب المندب أمس مقارنة ب20 سفينة في اليوم السابق اعتقلت الشرطة 2 من سكان تل السبع بالنقب بعد أن منعا أمس طاقما تابعا لشركة الكهرباء القطرية من إصلاح محول كان قد أطلقا النار عليه الليلة الماضية قبل الماضية عفوا مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن أحد الشوارع أورد هذا النبأ مراسلنا إياد حرب
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر، وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. في الواحدة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الاثنين في ساعة الحقيقة.
10: يقوم الواحد الصبح أخذه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
5: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
11: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
12: الفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
5: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
13: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
5: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
14: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس السادس من شهر آب أغسطس من العام 2026. جريمة قتل في الطيرة وفي المقابل بفارق ساعات قليلة، وحصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي عمليا ترتفع إلى 160 ضحية منذ بداية هذا العام. التصعيد يعود مجددا إلى الجبهة الشمالية، وإسرائيل تتوعد حزب الله برد حازم وقوي على ما وصفته بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي المشهد الحزبي، اليوم يعلن الوزير والسفير السابق جلعاد أردان عن تأسيس حزب جديد يقف هو شخصيا على رأس هذا الحزب، والبرايمرز في حزب الليكود يشعل المنافسة بين المرشحين. في الرياضة، النجم المصري محمد صلاح يضع الرتوش الأخيرة على اتفاقية انضمامه إلى فريق طرابزونسبور التركي مقابل راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو. في الإنتاج لينا شحاد رزق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا بكم جميعا في كل مكان. في البداية ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا وسهلا بك إياد. نتحدث عن جريمتي قتل وقعتا في الطيرة والمقابل بفارق ساعات قليلة، وضحية جريمة القتل في الطيرة أي زياد بشارة في المقابل أيمن جرمني، ما هي التفاصيل؟
15: أهلا بكراعة. دعنا نقول ما من شك بأن الحديث عن انحسار جرائم القتل في القرى والبلدات العربية كان سابقا لأوانه، خاصة مع استمرار النزيف الدموي في الشارع العربي، فمع كل جريمة نرى بأن العنف ما زال حاضرا وبقوة عفوا يحصد المزيد من الأرواح، وأن النزاعات الدموية لا تزال تشكل تهديدا يوميا على أمن السكان. بالفعل صباح اليوم قتل الشاب أيمن جرامني البالغ من العمر 19 عاما إثر تعرضه لإطلاق النار بالقرب من منزله في قرية المقبلة، وكانت طواقم طبية من نجمة داود الحمراء قد قدمت الإسعافات الأولية للمرحوم ونقل إلى مستشفى عمك بالعفولة وهو يعاني من إصابة حرجة. وبعد وقت قصير أعلنت الطواقم الطبية في المشفى عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. الشرطة التي وصلت بقوات معززة إلى مسرح الجريمة باشرة التحقيق في حادث إطلاق النار وجمع الأدلة، إلى جانب القيام بعمليات تبشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة، وأعلنت أن خلفية جنائية وأن ظروف الحادث ما زالت قيد الفحص. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة. وسبق وقوع هذه الجريمة مقتل المواطن زياد بشارة في 50 من عمره من سكان مدينة الطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار الليلة الماضية في مدينة الطيبة، وتأتي هذه الجريمة رائد بعد مرور أكثر من عام على مقتل زوجة المرحوم زياد، الزوجة سوزان، والتي تعرضت لإطلاق النار في الطيرة في شهر نيسان أبريل من العام الفائت. وقوات كبيرة من الشرطة كانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة وباشرت التحقيق أيضا في ملابسات حادث إطلاق النار وجمع الأدلة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. وبحسب التقديرات الأولية للشرطة فأن خلفية الجريمة تعود إلى نزاع دموي متواصل بين أطراف متخاصمة، 160 مواطنا قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام، عدا عن الإصابات المتفاوتة جراء حوادث العنف المتواصلة في المجتمع العربي. وأخيرا واستنادا إلى الشرطة فإن الشهر الفائت شهد انخفاضا حادا في عدد حوادث إطلاق النار في الشارع العربي بنسبة تصل إلى 80%، وتعزو الشرطة هذه المعطيات إلى مزيج من الانتشار الشرطي الواسع في الميدان من جهة، وإلى جانب جهود الصلح والوساطة بين العائلات والأطراف المتنازعة من جهة أخرى. إذن رائد الشرطة تواصل التحقيق في الجريمتين.
16: إليك. شكرا لك مرسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن ينضم إلينا النشط الاجتماعي والسياسي سيد عادي عدوي. أهلا وسهلا بك.
17: أهلا وسهلا بكم وجميع المستمعات والمستمعين
16: الأخرى. كسر الهدوء الذي ساد المجتمع العربي لعدة أيام وخلنا وتوقعنا، وكنا نعتقد بأن جرائم القتل أصبحت من ورائنا خفت وتيرتها بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين. ما الذي حدث الآن؟ والليلة بتنا على جريمة في الطيرة، واليوم أيضا استيقظنا على وقع جريمة جديدة في المقبلي.
17: بصراحة خلينا أبدأ من ذكره الزميل سابقا، أنه أعتقد أن الهدوء اللي كان أو ما

0: حوادث ومن إطلاق النار. فأعتقد أن هذه المجموعات بعد ما اطمأنت أن دور الشرطة هو ليس بالدور الفعال سوى أنه بالإعلام وكأنهم يقومون بالدور، فعادوا لنشاطهم. فأنا لا أعزو ذلك، وحتى ولا صلحات أو غيره، يعني ما سمعنا عن صلحات أساسية.
1: في نزاعات عائلية لا تزال أيضا مفتوحة، وهي تتسبب في يعني
0: تراكمات
1: شجارات وربما إطلاق نار وربما خسائر بالأرواح.
0: أكيد أكيد، يعني كل واحد يعني ينتظر إذا حتى ينتقم بده يلاحظ الوضع الموجود في بلده. يعني بشوفهم في الشوارع في القرى، بشوفهم على الجنبات، ما شفتش ولا أي شرطي سيارة شرطة ملاحقة لإنسان متهم ولا سمعنا. بضل نقول مع الوسط اليهودي، نعم ما الوسط اليهودي بصراع بتم القبض على المشتبه خلينا نقول حتى تثبت إدانته أو تبرئته. وأنا كمان ملف، كمان رقم، ما كمان إنسان يقتل وكمان إنسان يصاب وبيت وعائلة تتكل ولا تصبح تكلى. فنقطة التوجه هي ليست توجه بالمسؤولية لا من الشرطة ولا من الجهات العربية التي تقول أنها تمثل الوسط العربي. وجهات الصلح اليوم يعني شو بتعمل؟ قد ما تقدر وقد ما تكون نيتها.
1: لا هو عم تعمل في الواقع سيد عدي، هو في الواقع عم تعمل، عم بتحاول انه تثبت يعني تثبت الصلح القائم بين بعض العائلات التي كانت يعني في بيناتها نزاعات لعدة سنوات.
0: اكيد في، انا ما بقول لا، يعني قد ما يعملوا يعني بضل الحوادث القتل الإصابات هي أكثر.
1: مظبوط، في استحقاقات، في استحقاقات كبيرة.
0: فالإشي بدهن دعم. يعني بالسابق كان في جهات صلح، نحكي عن أبائنا جدودنا مثلا، حتى خلال قيام الدولة جهات الصلح كانت مدعومة كليا من الشرطة،
1: كان تأثيرها أقوى.
0: نعم، إذا قامت جهة الصلح وضع صلح على قتل على دم أصعب مما بنشوفه اليوم حتى بين عائلات، إذا وصلوا لنتيجة الشرطة كانت تتبنى هذا القرار وهذا الحكم وهذا الأمر وتسير حسبه، إلا إذا في ناس طبعا كان مادت أكثر، ولكن حتى ولو ذلك كان يخفف القضاء من الحكم على إنسان المتهم.
1: إجمالا بما أنك أيضا أنت كنت على رأس دائرة مدينة بلا عنف في طوعان، هل تعتقد أنه إقحام الشباك في الموضوع في هذه القضية لملاحقة عناصر وعصابات الإجرام ساعد في تخفيف وتيرة الجرائم في المجتمع العربي؟
0: إحنا بنلاحظ يعني في تخفيف في الخاصة في المرحلة نجي نقول ما قبل 18 عام يعني. لكن هذا الشيء يعني بعد ما دخلوا للحيز القوي، الحيز المنتقم، الحيز المقوم بالتصفية، إلا عند يعني البعض القليل منهم يميل للأمور يعني. أما لا شك إن يعني كمواضيع بين الطلاب بين المعلمين لما بتعاملوا مع هؤلاء الطلاب مع هذا الجيل من إعدادي ثانوي لا شك إنه فيه تأثير إيجابي، ولكن هذا الشيء أيضا بده متابعة وبده بالحارات بالبيوت بالأحياء يعني حتى المؤسسة التعليمية.
1: التوقعات بأن تكون الملاحقة أقوى وأشد وأشرس أقوى. يعني
0: لابد أقوى خلينا نقول أشرس من الشرطة. يعني الشرطة يجب أن تقوم بدورها كاملا ولا تنتظر وافق العرب أو لم يوافقوا على مداخلة الشباك مخابرات هذه الأجهزة الذكية والمعلومات الذكية اللي عندهم عن كل إنسان إنه بيستطيعوا يصلوا لكل للنملة زي ما نحكيها بالعربية.
1: شكرا سيد عدي عدوي ناشط اجتماعي وسياسي على هالمداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: لنذهب إلى مدينة شافع عمر، ينضم إلينا زميل الصحفي زايد خنيفس. أهلا بك زايد، أطلعنا على تفاصيل الحريق الذي شب هناك والتهمت النيران أحد المطاعم المعروفة في المدينة. أهلا بك زايد.
2: مساء الخير طبعا لكل المستمعين وإلك أخي وزميلي رائد دياب. الواقع اللي يعني كان شب حريق في مطعم سمراميس بحي الميدان في شفا عمر. المطعم طبعا الحريق كما يبدو يعني حسب المعلومات ممكن يكون تماس كهربائي، وطبعا الحريق جاء على كل ممتلكات المكان، يعني هناك أضرار في الممتلكات.

0: أضرار كبيرة. يعني المكان مؤلف من طابقين، يعني الطابق العلوي فيه سكان، وهنا طبعا يعني قوات الإطفاء اللي وصلت للمكان يعني عملت قدر المستطاع لمنع حدوث أي إصابات.
1: طواقم الإطفاء
0: جسدية
1: والإنقاذ يعني
0: والإنقاذ.
1: وصلت
0: نعم.
1: على وجه السرعة واستطاعت من السيطرة
0: نعم.
1: على الحريق.
0: نعم. فعلا يعني
1: لا لم يكن عالقين في المكان.
0: لا لم يكن عالقين، يعني كان هناك حديث.
1: عمال المطعم مثلا اللي بيشتغلوا في المطعم ما كانوا ساعة نشوب الحريق داخل المطعم؟
0: أنا يعني أنا حسب تقديري إنهم حاولوا طبعا السيطرة، ولكن كما يبدو مكان الحريق داخل المطعم كان صعب السيطرة، مما يعني أدى إلى هذا الحريق الكبير في داخل المطعم، وهو مطعم معروف.
1: الأضرار فقط اقتصرت على الممتلكات، ما في
0: نعم.
1: إصابات.
0: ما في إصابات، كان هناك طبعا الإسعافات الأولية، الشرطة، الإطفاء، يعني كان هناك تدخل سريع، وهذا طبعا منع طبعا يعني ممكن يكون في كما قلت إنه كان في هناك في الطابق العلوي هناك في سكان ناس ساكنة، ولكن التدخل السريع يعني
1: منع اتساع
0: منع اتساع
1: الحريق.
0: نعم.
1: شكرا
0: نعم.
1: لك الزميل الصحفي، شكرا لك زيد خنيفس على المداخلة، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك. الآن ينضم إلينا الكولونيل الاحتياط سليم موهبي، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا أخي رائد، لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
1: كل الجبهات مفتوحة تقريبا، الجبهة الشمالية وكذلك قطاع غزة، رغم يعني محاولات التدخل من القوات الدولية وكذلك مضيق هرمز الذي لا يزال يشغل بال الرأي العام الإقليمي والدولي. إسرائيل يعني موجودة في كل هذه الجبهات، وحزب الله الذي يتهم من قبل إسرائيل أنه قام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، على ما يبدو سيؤدي ذلك إلى نوع من التصعيد.
2: نعم. نعم أخي رائد، نبدأ بس في الأول في لبنان، يعني باختصار.
1: نعم.
2: يعني المقدمة، يعني من قبل شهر ونص رئيس ترامب صرح على وقف إطلاق النار. طبعا هذا كان على الورق، يعني نحن بنشوف أنه اليوم عدد كبير من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي موجودة داخل أراضي لبنان، يعني موجودة من 5 إلى 7 كيلومتر، وكل الوقت في هناك عمليات عسكرية لتدمير قواعد العسكرية لحزب الله اللي موجودة داخل لبنان. هاي باختصار يعني مشان يمنعوا منهم إطلاق صواريخ على القرى والمدن المجاورة لحدود لبنان. يعني في نفس الوقت يعني بنشوف نحن في محادثات بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني في روما بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجا، يعني عن عدد من المناطق كمشروع تجريبي زي ما بيقولوا بايلوت في اللغة العبرية.
1: ولكن حزب الله أيضا يسعى إلى بعثرة كل هذه الأوراق ولا إفساد يعني محاولات التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
2: نعم، في نفس الوقت حزب الله غير راضي على هذه المحادثات، وأيضا لا يوافق لنزع السلاح. وكل الوقت اللي موجود هناك جيش الدفاع الإسرائيلي اللي هو قريب على حزب الله، في هناك احتكاك يعني قريب جدا، وفي هناك هجومات من يوم ليوم. ونحن شفنا في الأيام الأخيرة في هناك تصعيد، يعني ماتوا مبارح، قتلوا مبارح جنديين وأصابوا 4 جروح صعبة جدا. كل هذا الشيء طبعا هو بدي يقول حسب رأيي الشخصي، يعني كل هذا الإشي ممكن يسبب في يعني ممكن كمان يتجدد ويصعد في الأسابيع القريبة، وسنشاهد في الأيام اللي يعني زيادة في العمليات العسكرية من الطرفين.
1: نعم، التوترات يعني الأمنية سائدة بشكل قوي في المنطقة الشمالية. الآن خذني على وجه السرعة إلى ما يحدث في قطاع غزة أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض معني بأن يتم استتباب الهدوء هناك.
2: نعم، يعني احنا بالنسبة لغزة يعني نحن نشوف انه منظمة حماس في الايام الاخيرة وافقت، يعني هذا اشي اللي ما كانش في السابق، وافقت على نزع السلاح. وايضا هناك يعني تعطي السلاح في يعني تخزنه في مخازن في غزة تحت السيطرة.
1: الان هناك قضية مرتبطة بالفصائل الاخرى سيد سليم وهبي، يعني بعض الجهات تتحدث عن حركة حماس، ولكن بقول لك انه قطاع غزة صحيح انه الجزء الاكبر كله يقع تحت سيطرة هذه الحركة، ولكن هنالك فصائل اخرى ربما يعني ترفض التخلي عن السلاح.
2: نعم، في هناك جهاد الإسلامي أيضا بيرفضه، ولكن في هناك اتفاقية أنه في الوقت الحاضر عشان في هناك مشاكل كثير، مشاكل يعني خلينا نقول اقتصادية وأكثر من اقتصادية، في هناك يعني كثير مواطنين اللي فيش عندهم أماكن سكن يعني هناك وافقوا على نزع السلاح وتخزينه في مخازن تحت السيطرة تبع السلطة الفلسطينية. مجلس السلام طلب من حكومة إسرائيل يعني وقت إطلاق النار ل 14 يوم ولكن كي يسمحوا بدخول قوات عسكرية دولية لبدأ المراقبة. يعني هناك في 250 جندي من المغرب اللي بدون يفوتوا لهناك ولا من المغرب ولكن احنا بنشوف انه الطرف اليميني اللي موجود اللي هو صرحوا في صوت عالي ستروك وايضا سموتريت قالوا هناك لا يمكن وقف اطلاق النار ولا يمكن ادخال هذا. طبعا في اسرائيل في هذا الوضع هي غير موافقة وطلبت انه تستمر ولكن في اسرائيل في خط احمر كل الوقت اللي حماس لم ينزع السلاح تبعه اسرائيل لا تمنع دخول قوات عسكرية. طبعا نحن بنرجع لاول ما للبداية حسب رأيي الشخصي لحد كل ما نقترب نحن مع اقتراب يوم الانتخابات سنشاهد هناك تصعيد في المعارك وأيضا سنسمع تصريحات عديدة من الشخصيات السياسية من الطرف اليميني إنه جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينسحب من لبنان وأيضا من غزة ولا حتى لا يعني إذا بينزعش السلاح تبعه. هذا طبعا مش موافقين عليه في هذه الحالة ونحن من شو يعني حسب رأيي الشخصي بده يكون هناك في الوقت في الأسابيع القريبة بعد معارك هناك. بس إذا تدخل ترامب في هذا الموضوع حسب رأيي هو اليوم تدخل كثير كمان مع لبنان. بالنسبة لإيران يعني
1: بالنسبة لإيران قصة تبريق الزيت مضيق هرمز يوم بيكون ترامب متفائل جدا بيعطينا شعور انه الامور كلها سويت وفي هناك تفاهمات وفي هناك اتفاق جيد بين امريكا وايران وبعد ساعه بيكون متشائم جدا وبيهدد وبيتوعد بضرب ايران بقوه شديده.
2: اخي رأي باختصار شديد بدي اقولها بالنسبه لايران الطرفين غير معنيين في استمرار الحرب ولكن في كل طرف هناك حط شروط معينه اللي صعب بالطرف الثاني قبولها ولكن نحن بنشوف في الايام الاخيره انه ترامب موافق انه عمان هي تبدأ في المحادثات مع إيران اللي تفتح مضيق هرمز اللي يعطوا إيران إلى الطريق تبعها وبقية السفن تمشي في طريق ثاني مشان ما يكونش في هناك كمان صعوبات وبعدين وبعديها بعد أسابيع هن يبدوا في المحادثات عن السلاح النووي.
1: عال سيد سليم كل الكلام هذا مظبوط وكلام سليم وكلام جيد وكلام رائع لكن إسرائيل ما علاقتها بمضيق هرمز؟ إسرائيل ما يهمها هو أمر آخر تماما بهمها الملف النووي.
2: أخي رائد أنت بتعرف المصالح الأمريكية إذا نحن نقول مخليها إلى الجمهور إنه يفسر الأمور هاي المصالح الأمريكية تختلف كليا عن المصالح الإسرائيلية. جيش الدفاع الإسرائيلي وإسرائيل وبالأخص الحكومة الموجودة حاليا بدأ إنه يكون تدمير كامل لجميع المنشآت المدنية والعسكرية في إيران ولكن المصالح الأمريكية بتطلع على الأشياء بطريقة ثانية. كل الوقت حتى نحن نعرف كمان إنه أمريكا صرحت إنه 80% من الصواريخ اللي موجودة عند اليوم ناقصة يعني إذا كان في هناك عند حتى الآن مع كل الضربات القوية اللي كانت لإيران إيران عندها بعد القدرات أن تضرب دول الخليج وتسبب هناك لاقتصاد سيء جدا في كل المنطقة. يعني أمريكا بتطلع على الصورة يعني بتطلع على الأمور بصورة كاملة وبتختلف خلينا نقول الرأي بين إسرائيل وأمريكا. لهذا السبب أمريكا هي معنية في طريق السلم غير عن إسرائيل. إسرائيل حتى الآن إذا نحن بنشوف كمان إيران لم تتدخل يعني إيران مش عم تضرب إسرائيل لأنها بتعرف إن إسرائيل عم تستنى هذا الإشي مشان تضربها هي حدا يعني تفحص الأمور تبعها بطريقة دقيقة مشان ما تضربش إسرائيل. ونحن بنقول إنه ممكن يكون في الوقت القريب هناك مضيق هرمز يكون في إله اتفاق وبعدها بجمعتين ثلاثة بيبدأ ولكن أنا بدي أقول إشي مهم وهي بدي خليها زي ما بقول الجمهور يفسرها. كل الوقت اللي الانتخابات كل ما نحن نقترب ليوم الانتخابات بدي يكون في هناك معارك بدي يكون في هناك
1: الانتخابات في إسرائيل ولا الانتخابات النصفية في أمريكا؟
2: لا تقريبا هي الانتخابات الإسرائيلية. نحن نسمع التصريح يعني خذ اسمع التصريحات هون كل الوقت اللي يعني جي اليوم جيش نسمع نحن رئيس وزير الدفاع وأيضا وزير الاقتصاد وأيضا بعد وزير وبعد وزير كل الوقت اللي حسب الله لا ينسحبش من جنوب لبنان وبنزاش السلاح تبعه ولا يمكن يكون في هناك وهذا شيء غير مقبول يعني على حسب الله.
1: شكرا طبعا كل للاحتياط سليم وهبي على هاي المداخلة. شكرا جزيلا. الآن نخرج إلى فاصل.
3: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، أجواء من التفاؤل تسود منطقة القطاع عقب إعلان حركة حماس بأنها مستعدة للتخلي عن السلاح لنزع سلاحها، ومجلس السلام يقول بأن هذا هو تطور لافت وتطور يبعث إلى التفاؤل. في الأثناء هنالك استعدادات مكثفة لدخول القوات الدولية إلى منطقة قطاع غزة. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
9: أهلا بك رائد. الجهود السياسية والدبلوماسية لدفع مسار التهدئة في قطاع غزة تتواصل وسط ترقب لردود الأطراف المعنية على التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بشأن المرحلة الثانية من خريطة الطريق، والتي يرى الوسطاء أنها قد تمهد لوقف دائم لإطلاق النار إذا التزمت جميع الأطراف ببنودها. مصادر في حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى تحدثت عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوافق عليه مع الوسطاء بعد مفاوضات استمرت عدة أيام. حسب تلك المصادر رائد، المرحلة الثانية من الاتفاق تمتد على مدار 210 أيام موزعة على 5 مراحل متتالية، بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد استكمال جميع الالتزامات الواردة في المرحلة السابقة، في محاولة لضمان التنفيذ التدريجي ومنع أي إخلال بالاتفاق. المرحلة الأولى تنص على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وقف عمليات الاستهداف، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بالخط الأصفر الأساسي، وهو خط الانسحاب الذي نص عليه اتفاق أكتوبر عام 2025. الاتفاق يشمل، أو المرحلة الثانية تشمل، تطبيق كامل للبروتوكول الإنساني عبر إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا، إدخال معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمخابز، إضافة إلى تحسين آلية عمل معبر رفح وضمان حرية الحركة من وإلى قطاع غزة. تحدثت رائد في الافتتاحية عن اللجنة لإدارة غزة. هذه اللجنة ستبدأ بتولي مسؤولياتها في المناطق التي يتم فيها حصر السلاح وتخزينه، على أن يقابل أو تقابل كل خطوة في هذا المسار بانسحاب إسرائيلي تدريجي وفق جدول زمني وآليات تنفيذ يتم الاتفاق عليها لاحقا بين الأطراف والوسطاء. أيضا هنالك بند يتعلق بموظفي حركة حماس، حيث تتولى اللجنة مسؤولية معالجة مستحقات الموظفين الذين عملوا في حكومة غزة السابقة، إضافة إلى حقوق أخرى. مسار الاتفاق يواجه في هذه الأيام أيضا رائد تحديات، وبعدما أعلن رئيس الوزراء عن تقديم 3 اعتراضات، وممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف سارع وطمأن بأن ما حدث في اللقاء مع نتنياهو هو محاولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على فرص تنفيذ الاتفاق. وأصدر المجلس بيانا ربط فيه بين الانسحاب من غزة بإتمام عملية نزع السلاح. هذا الأمر أثار اعتراضات من قبل الفصائل، لكنه ميلادينوف سارع وأكد أن الاتفاق لم يطرأ عليه تغيير، وأن الاتصالات الأخيرة هدفت فقط إلى التصعيد، منع التصعيد العسكري ومنع انهيار الجهود السياسية في هذه المرحلة. الأطراف أو الفصائل الفلسطينية مجتمعة في إسطنبول لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، والقوات الدولية في طريقها إلى مصر. إسرائيل طالبت بأن هذه القوات تمر عبر حدود مصر وليس عبر مطار بن غوريون الدولي. طلع هذه القوات مغربية وأيضا من أوغندا، من دول أيضا إسلامية أخرى. في هذه المرحلة إسرائيل ترفض مشاركة قوات من قطر وتركيا في هذه القوات.
1: شكرا، شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. بعد أن أعلن خيلي تروبر هو وهندل عن تأسيس حزب جديد والدخول التوغل إلى والولوج إلى الخارطة الحزبية والسياسية، على فكرة في الاستطلاعات هما ينجحان في تجاوز نسبة الحسم مع 4 مقاعد. الآن يأتي دور جلعاد أردان ليعلن عن تأسيس حزب جديد يقف على رئاسته هو شخصيا، ومعه أيضا المخضرم يولي إدلشتاين. ينضم إلينا الآن الناشط والمحلل السياسي إحسان خليل. أهلا وسهلا بك من حزب الديمقراطيين. إحسان أهلا وسهلا بك. على فكرة في الاستطلاعات،
10: أهلا أخي رائد لك وعلى جميع المستمعين.
1: على فكرة في الاستطلاعات الجديدة حزب الديمقراطيون يتأرجح يعني بين 10 بين 9 بين 8 مقاعد، يعني هو لم يرتفع في الاستطلاعات الأخيرة.
10: طبعا انضمام يوان سنجلوبيتش إلى منصور عباس والقائمة الموحدة هو بطبيعة الحال كان بداية القوة الأولى لهذه القائمة، ونعتقد بأنه المجتمع العربي أراد أن يرى شخصية تعطيه الأمن والأمان.
1: أنت بتعرف بتعرف ولا يوان سنجلوبيتش منيح؟ كنت أنت وياته في نفس الحزب مرة.
10: نحن أصدقاء.
1: لا كنت كمان في حزب واحد. كنت في حزب واحد.
10: طبعا هو من إحدى الشخصيات اللامعة وإحدى الشخصيات التي أعطت الكثير للمجتمع العربي، وحين كان الوزير عمر بارليف ويؤسن غالوفيتش في وزارة الأمن أعطوا الأمن والأمان للمجتمع العربي، وكذلك كان هنالك محاربة للجريمة المنظمة في مجتمعنا العربي.
1: عبارة عن فكرة جيدة أنه يكون موجود سيجالوفيتش في المكان الثاني.
10: أعتقد أنا أؤمن بالشراكة العربية اليهودية، وأنا أؤمن بأنه نحن نعيش في دولة واحدة وهمومنا واحدة، ويجب أن نكون هنالك شراكة في جميع الهموم. وأعتقد بأن هذا الاندماج ما بين شخصية سياسية يهودية وكذلك منصور عباس هو أعطى الكثير من الأمل لمجتمعنا العربي، ونلاحظ بأنه يؤسن غالوفيتش أصاب الهدف، وإضافة عضو أو مندات عضوا للقائمة هو نجاح بذاته. واليوم المجتمع الإسرائيلي ينظر إلى هذه الفكرة كتكوين بين سياسي إسرائيلي ينضم إلى حزب عربي شيء من
1: بيأثر هذا الانضمام على مكانة حزب الديمقراطيين في المجتمع العربي؟
10: طبعا المجتمع العربي من سيصوت اليسار الإسرائيلي أو الحزب الديمقراطيين اليوم وجد نفسه بين نارين، بين أنه يدعم
1: بين خيارين الديمقراطيين
10: وبين خيارين. أنا أتحدث نارين لأن حزب الديمقراطيين يعني سيخسر نصف عضو من انضمام يؤسن غالوفيتش إلى منصور عباس، وحين نلاحظ بأنه أحزاب مثل الموحدة أو الديمقراطيين يتحدثون عن المجتمع العربي وعن مشاكل المجتمع العربي وعن حلول المجتمع العربي، فليكن هذا الاندماج. وللأسف الشديد أخيرات نحن في الهاوية، نحن أصبحنا
1: أوكي.
10: في الهاوية.
1: الآن ماذا بشأن تأسيس حزب جديد برئاسة الوزير والسفير السابق جلعاد أردن الذي كان يعني يتوقع أن يكون مرة من المرات ربما في السنوات القادمة أحد أقطاب وأركان حزب الليكود؟
10: قيادة. نعم. طبعا أنا بالمعلومات الأولية والاستطلاعات الرأي الداخلية للأحزاب التي تتنافس، كذلك حزبنا، حزب الذي أسس حديثا لن يعبر نسبة الحسم لأسباب كثيرة، واليمين الإسرائيلي.
1: لكن جلعاد أردن شخص أكثر عنده شعبية، ومعه كمان يولي إدلشتاين اللي فيه له كمان مكانة خاصة في الشارع الإسرائيلي.
10: لغاية الآن بيبي نتنياهو له قاعدة كبيرة وشخصية كبيرة، وكثير من الذين تولوا مناصب عديدة في هذه الدولة لهم القوة ولهم الباع الطويلة في أن يدعموا بيبي نتنياهو الحالي، وليست الشخصيات السياسية التي لا تتعدى المقاعد، يعني لم يصلوا إلى نسبة الحسم 4 مقاعد، فلا يعولوا أو لا يؤمنوا بأنه هذه هي الطريقة الصحيحة ندعم فئة أو حزب جديد لا أمل لهم. بما معناه يعني
1: هل هذا يعتبر انسلاخ أو انشقاق داخل حزب الليكود؟
10: هذا بداية الانسلاخ. هذا بداية الانسلاخ عن حزب الليكود، وهي بداية الصراعات الداخلية. يعني منقول لما الذبيحة بتنزل السكاكين بتكتر عليها. فأعتقد بأنه بيبي نتنياهو في هذه المعضلة السياسية الحالية وإضعافه من ناحية السياسية الدولية.
1: شو الحكمة إحسان من تأسيس هذا الحزب الجديد؟ يعني في الماضي فعل ذلك مثلا جدعون سعر وغير جدعون سعر، وفي نهاية الأمر يعني عودوا رجعوا مرة أخرى لأحضان حزب الليكود.
10: هي لعبة سياسية لا أكثر ولا أقل، إنه يعني مطالبات داخلية أو
1: صراعات
10: سياسية، صراعات داخلية إنه ليحصلوا على ما يبغون في آخر المطاف أو قبل تقديم القوائم إلى الكنيسة إلى لجنة الانتخابات. هي لعبة، لكن لن تمر هذه اللعبة لأسباب كبيرة، إنه هنالك أيزنكوت في الاستطلاعات يتصدر القائمة ويتصدر أن يكون هو رئيس الحكومة القادم. فأعتقد بأنه كل التركيبات الحالية وتركيبة القائمة الموحدة مع أرسن جالوفيتش ومنصور عباس هي من قلبة الأوراق. فنلاحظ بأنه المجتمع اليهودي الذي كان يحارب قائمة منصور عباس، القائمة الموحدة، قائمة الإسلاميين، قائمة الحركة الإسلامية المتطرفة إلى آخر اليوم، ماذا سيحارب؟ يحارب برجل شرطة، رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، إنسان له باع طويلة في العمل، إنسان محترم، إنسان سياسي مثل أرسن جالوفيتش. لا أعتقد بأن هذه الذرائع ستنجح، وأعتقد بأنه ستكون هنالك أصوات من المجتمع اليهودي إلى القائمة الموحدة.
1: إلى هذا الحد.
10: أنا أشاهد في التويتر، وشاهد في الستاتسات، وشاهد في كثير من عند المجتمع اليهودي، لأنا شريف
1: سيجالوفيتش يحظى باحترام واضح وصريح في المجتمع الإسرائيلي.
10: وهذا ما فاجأني بالمجتمع اليهودي والإسرائيلي. الناس المتنورين والناس اللي طبعا عند عقل وليس متطرفين أو لهم أجندة سياسية أو رأي سياسي مغاير. نلاحظ بأنه هنالك ناس تقول سأصوت هذه المرة لهذه القائمة،
1: سواء تم ذلك أو لم يتم، لأنه حتى الآن ما في إعلان رسمي، ما في بيان رسمي صدر عن القائمة العربية الموحدة.
10: نعم، لا بيان رسمي، لكن حسب تسريبات المعلومات أنه هنالك اتفاق مبدئي ما بين الطرفين، وأعتقد بأنه الاتفاق إيجابي أن يكون ياسن جالوفيتش المكان الثاني، وله طلبات معينة، وأعتقد بأنه الطرفين استطاعا أن يوقعا الاتفاقية الأولية.
1: الآن فيما يتعلق بسائر الأحزاب، على ما يبدو بأنه يعني تقريبا الاستطاعات لا تتوقع أن تكون هناك مفاجآت كبيرة في الانتخابات. إحسان،
10: حسب جميع الاستطاعات الأخيرة بكل القنوات عدا عن قناة 14 التي هي تعتبر بوق
1: موالية،
10: بوق نتنياهو، الموالية لنتنياهو، جميع الاستطاعات وأرجح بأنه الحكومة الحالية ستتغير، لأنه هنالك فارق أكثر من 10 مقاعد، وسيكون للقائمة الموحدة منصور عباس جالوفيتش اليد التي ستنجح الطرف الثاني. وأعتقد بأنه هذا الاندماج وهذا التصور بأنه الانتخابات القادمة ستكون مبنية على القائمة الموحدة مع 58 عضوا من الطرف الآخر أو المعارضة لنتنياهو هنالك أحلام سوداء في الوقت الحالي. الصراعات الداخلية، الصراعات ما بين الناس الذين أصبحوا يريدون أحزابا من نفس الطرف أو من نفس المعسكر اليمين. هذا التشرذم وهي الصراعات الداخلية تضعف اليمين الإسرائيلي وتضعف نتنياهو بطريقة أو بأخرى.
1: لكن ألا تشعر بأنه يعني أيضا المنافسة بين نفتالي بنت من جهة الذي يطمح بأن يكون رئيس للوزراء بعد الانتخابات وأيزنكوت من الجهة الأخرى قد أيضا يؤدي إلى حدوث تصاعدات داخل المعارضة؟
10: أكيد سيكون هناك تصارعات وتصدعات. فأعتقد بأنه نفتالي بنت يطمح إلى أن يكون يعني برئيس حكومة.
1: عم بيعمل المستحيل، عم بتجول، عم بزور كثير مناطق، عم بحاول ضم شخصيات بارزة إلى صفوف الحزب.
10: من ناحية سياسية إنه الاندماج ما بين يش عتيد ونفتالي بنت كان خطأ كبيرا، وهذا تظهره الاستطلاعات الأخيرة. فلم يضف الاندماج ما بين الحزبين إلى زيادة في المقاعد، ولذلك نفتالي بنت سيكون شريك أساسي مع أيزنكوت، يعني سيكون هناك حكومة مناصفة.
1: إذن قد تكون يعني هناك حكومة يعني منقسمة أو تتناصف عليها.
10: لن تكون هناك حكومة منقسمة، لأنه سيكون انقسام ما بين المقاعد وبين الوزارات، لكن جميع شرائح ومركبات المعسكر القادم ستكون طبعا إسقاط نتنياهو لا أكثر ولا أقل. سيكون هنالك تنازلات معينة وإيجو معين، لكن في نهاية المطاف سيكون اتفاق للحكومة القادمة.
1: حزب الديمقراطيون لازال يطمح بحقيبة الأمن الداخلي؟
10: نعم، قالها مرارا وتكرارا رئيس الحزب يائير
1: جولان بده هاي الوزارة،
10: إنه يعني سيسمح بأن تكون وزارة الأمن الداخلي له، وكذلك وزارة المعارف ووزارة الصحة.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا،
10: شكرا
1: لك
10: عزيزي
1: على هاي المداخلة. شكرا إحسان خلايلي.
10: شكرا شكرا
1: شكرا.
11: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا المضمد في نجمة الدود الحمراء أسامة أبو مخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك أسامة.
12: أهلا وسهلا فيكم.
1: هناك معطيات تفيد بأن نجمة الدود الحمراء تواجه تحدي شديد، وهو عبارة عن نقص في مخزون وجبات الدم، وتناشد المتبرعين بأن يقدموا على التبرع بوجبات الدم بحاجة إلى تقريبا 1000 وجبة من الدم أكثر حتى يوميا. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟
12: الصراحة أنه في دايما كل المستشفيات في عندهم أمراض السرطان، حوادث الطرق، حوادث الإصابات، كلها ونحن نعرف أنه في كل يوم حوادث، إذا مش كل ساعة طبعا، إما هي حادث طرق، حادث حمل أو عنف وكل هاي الأشياء. فالمستشفيات تقريبا كل يوم بتطلب نوفر لهم تقريبا 1200 وجبة دم. وخلال شهر 7 و8 دائما من كل سنة تقريبا احنا بنعرف في العطل وإشي، وأكترية الناس بيكونوا في تنزه إما داخل البلاد أو تقريبا أكثر من خارج البلاد. ففي هذول الأشهر طبعا بيبقى نقص حاد جدا في الناس اللي يتواصلوا ويتبرعوا دم.
1: عمليا بتناشدوا الناس بالتوجه إلى الأماكن المخصصة لذلك. في هناك استجابة من قبل المجتمع؟
12: بالفترة الأخيرة خلال السنوات الأخيرة طبعا في أكثر وعي عند المجتمع العربي، إنه قاعدين بنشوف إنه برضو أكثر الحوادث وهي اللي هي طبعا عندنا في المجتمع العربي. وفي كتير ناس اللي بيقول لك طب أنا قرابتي وبيسمعوا طبعا في الوسائل التواصل الاجتماعي في كل بلد وبلد اللي بيناشدوهم لتبرع لشخص معين اللي بيكون محتمل يكون مريض أو محتمل يكون عنده إصابة وهيك. فبلشوا في المجتمع العربي انه كثير من الوعي انه والله مزبوط اني انا كل وجبه دم بدي اتبرعها بدي انقذ فيها 3 اشخاص. احنا بنعرف انه كل وجبه بتنقذ حياه 3 اشخاص، ومحتمل هذا الشخص يكون عزيز علي، قريب علي، اللي انا انقذت طبعا حياته.
1: كل وجبة دم تساهم في إنقاذ 3 أشخاص.
12: أيوة، لأنه إحنا
1: هي معلومة مهمة جدا.
12: بنفصلها لمركبات كريات الدم الحمراء،
1: أكثر من فصيل واحد، نعم،
12: والبلازما. فهيك إنه الوجبة بتنفصل لـ3 أشخاص، بتنقذ كل شخص بيحتاج نوع معين من هاي المركبات. وهيك إنه أنا بعرف إنه وجبة الدم لما أعطيت دم إني أنا انقذت حياة على الأقل 2 أو 3.
1: وفي أشخاص بيحتاجوا إلى 10 وجبات الدم.
12: إيه مزبوط، يعني أنا شخصياً يعني برامدك في نجم دمها صارت معي حالات كتير من الإصابات اللي أنكل المريض، وبنفس الدقائق اللي أنا دخله على غرفة الطوارئ يعطوه أكثر من 3 و4 و5 وجبات. يعني بذكر حالي اللي كانت حتى امرأة حامل وإشي في أثر إصابة، خلال ساعة أنطوها حوالي 30 وجبة دم اللي كان عندها نزيف قوي.
1: انت أسامة تقريبا يعني بتعمل في هذا المجال عدة سنوات، عم بتصادف في الفترة الأخيرة في كثير يعني حوادث اللي هي قاسية وصعبة جدا اللي تحتاج إلى يعني كثير من الجهد وكثير من وجبات الدم؟
12: إيه كثير، وإحنا بنشوف طبعا كثير من الإصابات والحوادث اللي طبعا الأكثرية الجمهور بسمع عنها، حادث إطلاق نار، حادث إصابة عمل، حادث دهس أو حادث طرق، ما بيعرفوا شو طبعا اللي بنكون بإجراء من إنقاذ حياته كحياته خلال الساعة الأولانية، بما أنه بالمستشفى بدهم طبعا ينطوا وجبات دم على أساس يعوضوا عن كل الدم اللي هو نقصه خلال وقت الحادث، وقت لحد ما وصلنا لحد المستشفى. وهذا الاشي واحنا بنناشد الجمهور انه كل وعي عم تعالوا تبرعوا دم، لانه محتمل انه شخص عزيز علي اللي يحتاج هاي الوجبة.
1: اللحظات الاولى بتكون عمليا حرجة جدا، وبتكونوا انتوا امام
12: حرجة جدا جدا،
1: بتكونوا أيوة. امام سباق مع الزمن، سباق مع الوقت حتى يعني يبقى على قيد الحياة. لأنه بيخسر كثير كثير يعني كمية كبيرة من الدم بيخسر في المرحلة الأولى.
12: برضو نطلب من الجمهور يتعلموا الإسعاف الأولي، لأنه برضو حتى اللي هي الدقائق أو من كلها 10 دقائق الذهبية لحد ما المسعف أو سيارة الإسعاف تصل المصاب نفسه. فإحنا نطلب برضو من الجمهور إنه الكل يتعلم الإسعاف وإنقاذ الحياة، اللي أنت تقدر تساعد وتنقذ حياة شخص اللي أنت متواجد جنبه أو وصلت قبل سيارات الإسعاف اللي أنت أنقذت حياته. يعني وكثير شفناها وناس اللي هم متطوعين، وبلزمش انك تتطوع يعني انك تتعلم دوره وإشي، انت هيك بتنقذ ناس اللي هم يكونوا جنبك. واحنا بنعرف خلال الحرب ومحتمل يصير هزه ارضيه وكل هاي الاشياء، اللي بنعرفش شو بصير، اللي انا اللي لازم اعرف على الاشياء البسيطه اساعد اهلي قبل لا يجي الاسعاف.
1: شكرا لك المضمد في نجمة داود الحمراء أسامة ابو مخ على هاي المداخله وهي الإضاحات، شكرا لك.
12: شكرا إلى كل جميع المستمعين.
11: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة النجم المصري محمد صلاح الذي أنهى 9 سنوات في ليفربول الإنجليزي، انتقل إلى نادي ترابزون سبور التركي، مش من الصف الأول، آخر مرة حصل فيها على البطولة قبل 5 سنوات. على كل حال وصل إلى هناك وتم وضع الرتوش الأخيرة على اتفاقية انضمامه مقابل 17 مليون يورو في السنة، مبلغ محترم جدا، لكن بالنسبة لفريق مثل ترابزون سبور من الممكن أنه يسترد هذا المال خلال فترة قصيرة. من امبارح حتى من أول امبارح بدأ بطباعة اسم محمد صلاح على القمصان، وكمان وضع صورته على كثير من الإعلانات، وهي ممكن ترجع له الأموال الكبيرة اللي راح يتقاضها. فينيسيوس تقريبا أيضا وصل لتفاهمات مع ريال مدريد بعد ما كان هناك حديث أنه ممكن ينتقل أو ممكن يغادر خلال الميركاتو الصيفي، لكن يبدو بأنه فينيسيوس سيبقى، مورينيو بده إياه، وتم تحسين راتبه إلى مستوى 22 مليون يورو في السنة. انضم إلينا المحلل الرياضي المدرب عبد رباح، أهلا بك عبد.
13: أهلا أخي رائد، إلى كل جميع المستمعين.
1: محمد صلاح ظلينا في حيرة وين راح يكون، في بشكتاش ولا في السعودية ولا راح ينتقل لنادي في أمريكا. بالآخر أجت المفاجأة أنه فريق مش مغمور كثير بس مش من الصف الأول في تركيا اللي هو ترابزونسبور نجح بالتوصل إلى اتفاق معه. شو الدوافع، شو العوامل، بإيش كان يفكر هذا الإنسان يعني حتى اتخذ مثل هذا القرار؟
13: برأيي العامل الرئيسي هو العامل المادي. العامل المادي و 17 مليون يورو للموسم، والعامل الثاني هو العقد لمدة موسمين. محمد صلاح اليوم ابن 34 عام، مش صغير، ممكن بده يضمن اتفاقية مع مبلغ منيح
1: اتفاقية. بس أنا بعرف في الدوري، دوري روشن السعودي كان في عنده إمكانيات أكثر، كان في عنده عروض يعني أقوى،
13: كان عنده عرض منيح من الاتحاد السعودي مضبوط، بس ظهر أنه حابب أنه يظل في أوروبا مع أنه نادي ترابزون سبور ومش من النوادي العريقة في أوروبا ولا حتى من النوادي الرئيسية في تركيا. يعني في فرق
1: بده يظل موجود في الأضواء، تحت الأضواء
13: بشكتش. نعم
1: بده يظل موجود يعني في الأضواء باعتبار أن أوروبا دائما الأندية هناك تحظى باهتمام كبير في الإعلام.
13: ممكن أنه فريق ترابزونسبور بيلعب بالدوريات الأوروبية، ممكن أنه يشارك في الدوريات الأوروبية الدوري التركي، بس تخيل أنه هاي الأشياء الأساسية اللي فكر فيها محمد صلاح. يعني ما فيش أي سبب آخر أنه ينضم لفريق ترابزونسبور على حساب فرق كان عنده عروض من فرق أوروبية اللي هي أقوى ودوريات أوروبية أقوى. بس الظاهر أنه بده برضه يكون عنده في دوري الأقل ضغط نفسي، أقل ضغوطات كلاعب في جيله يعني.
1: هاي من جهة. من جهة أخرى في عنا فينيسيوس اللي كان في احتمال كثير إنه يغادر ريال مدريد، فجأة منشوف إنه يعني أوكي توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد يقضي بأن يتقاضى 22 مليون يورو في السنة. هل هذا وليدة ضغط كبير مارسه مورينيو على إدارة ريال مدريد؟
13: بدون شك فينيسيوس هو أحد
1: عنصر مهم جدا.
13: نقول عنصر، هو إمبابي أهم عنصرين في فريق ريال مدريد. وقدوم إمبابي قبل موسمين لريال مدريد والاتفاقية والمبلغ اللي الاتفاقية بتاعت امبابي اعلى من فينيسيوس كانت في هذول الموسمين، ففينيسيوس شعر
1: زعل شوي، شعر بإهانة
13: انه قيمته، يعني انه هو شعر انه قيمته في ريال مدريد مش اقل من امبابي. ده الناس نقول انه هو شعر انه قيمته اكثر من امبابي، فهو بيستحق ان يكون عنده اتفاقية مش اقل منه، فكان هذا السبب الرئيسي. بدون شك فينيسيوس على مر المواسم هو لاعب مهم جدا لريال مدريد، وريال مدريد بدونه راح يفقد قوة كبيرة له. يعني فبالنهاية مورينيو بيعرف قيمة فينيسيوس بالفريق وقديش وشو هي قدراته وشو هي القدرة تاعته انه يساعد ريال مدريد، فبدون شك كان له دور كبير في ابقاء فينيسيوس بالفريق.
1: ريال مدريد مع مورينيو راح يكون نادي مختلف برجعنا للسنوات الماضية اللي كان فيها دائما فريق من طراز غير الطراز العادي.
13: ريال مدريد كل الوقت موجود في القمة، يعني ايه من الموسمين الاخرانيين اللي هن موسمين اللي ما حققش فيهم ولا بطولة، موسمين برضو كان ينافس، بهذول الموسمين كان ينافس فريق برشلونة على بطولة الدوري، كان نافس في بطولة أبطال أوروبا، يعني دائما له دوره في الدوري المحلي وفي الدوريات الأوروبية بدون أدنى شك، واحد إذا الناس نقول أعرق، هو أحد أعرق الفرق الأوروبية على الإطلاق. فأكيد له دوره، وأكيد مع وجود مورينيو، عودة مورينيو للفريق طموح الفريق والإدارة إنه ريال مدريد يحوز على الألقاب، يعني مش جايبين ولا دفع مبالغ في اللاعبين اللي جايبين لحديت اليوم، والفريق مش متوقف قد عم ببحث عن لاعبين وعم بدور على رودري وعلى لاعبين آخرين اللي يقووا الفريق في هاي الفترة. فأكيد مش عم يجيبوا هذول اللاعبين عشان يكملوا الموسم، جايبين هذول اللاعبين عشان يحظوا الألقاب المحلية والأوروبية بدون أدنى شك. فأكيد طموح أكبر من الموسم القادم إنه يكون لهم دور كبير.
1: تعرف في ناس فكروا أنه مورينيو سبيشل وان أنهى حياته التدريبية، بتعرف راح على أندية شوي مغمورة في تركيا وفي البرتغال وكمان في إيطاليا، فجأة برجع إلى أهم وأشهر نادي في العالم ريال مدريد. معناته ريال مدريد بده مورينيو، معناته مورينيو لازال موجود وبصمته موجودة وهو محط اهتمام وأنظار كبرى الأندية في أوروبا. شكرا لك عبد رباح، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
11: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: انتهى حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شهاد رزق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية أوسكار، ومني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: اجا
1: هدوء هدوء
2: هدوء. هيا يا جماعه بس شوي.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين
2: ام يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: التحقيق في ملابسات حادث خطير وقع في منطقة مسافر يطا قرب الخليل الليلة الماضية، نبأ يفيد بحصول تقدم في مسألة الحدود في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنعقدة في روما، باكستان تعلن استمرار الجهود للتوصل إلى حل بشأن مضيق هرمز، رصد ميزانية لتمويل توظيف العشرات من الممرضين والممرضات من ذوي الاختصاص السريري في المستشفيات.
4: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. تحقق شرطة لواء هدى والسامرة في ملابسات حادث عنف خطير وقع الليلة الماضية في قرية خربة الطوبة بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، حيث تم إحراق عدة منازل وجرح عدد من السكان، علماً بأن مصادر فلسطينية وجهت إصبع الاتهام إلى مستوطنين. وفي قضية عنف أخرى تخص مسافر يطا، قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة معون يدعى ينون ليفي، تنسب له الضلوع في حادث إطلاق النار الذي أدى قبل عام إلى مقتل الناشط الفلسطيني عودي الهذالين. أورد هذا النبأ مراسلانا إياد حرب وأحمد أبو سويس. عثر في عرعر النقب على كمية من الوسائل القتالية، بعضها من صنع محلي، كقطعة سلاح من طراز كارلو وأمشاط للذخيرة، وجرى اعتقال أحد سكان البلدة على ذمة التحقيق، أورد هذا النبأ مراسلنا سالم أبو جامع. تستمر في روما المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وأفاد مراسل قناة الحدث في العاصمة الإيطالية بحصول تقدم في مسألة الحدود، وأن الوفد اللبناني ينتظر ردا إسرائيليا بالنسبة لتثبيت وقف إطلاق النار. أعلنت باكستان استمرار الجهود بهدف التوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية في إسلام أباد إن رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية اليوم، وحتى الثامن من الشهر الجاري يرافقه رئيس الأركان ووزير الخارجية. وقع وزير الصحة كاتس أنظمة جديدة ترسخ المعايير الخاصة بتخصيص ميزانية بمبلغ يزيد عن 26 مليون شيكل لتمويل توظيف 82 ممرضا وممرضة من ذوي الاختصاص السريري في المستشفيات. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادر أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز المنظومة السريرية ودعم الطواقم الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة ومهنية وعالية الجودة للمرضى في الأقسام الأكثر حساسية.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: لا عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل وتخف وطأة الحر، وغدا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية في معظم أنحاء البلاد. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
10: نبيل صفي قتل ب 26/11 سنة 25 بعمر 15 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور نبيل صفية بصوت أخته شام صفية.
11: نبيل كان عمره 15، دايما بحب يساعد ويكون هيك زلمة بحياتنا. غير أخلاقه كان هو شاب ملفت يعني للنظر، يعني من ناحية حلاوة وشطارة، رموشه وترحلوين وطوال، عنده نمش على وجهه أسمر. كان نهار جداً عادي، ما كنتش بهذا اليوم كتير بالبيت، بس شفته قبل ما أطلع قال لي انتبهي على حالك، وكان هو عم بدرس مع أمي. يعني لما روحت ما كانش هو بالبيت، يعني ما لحقتش أكمل صلاتي، أجت صاحبتي تقلنا على البيت تركض أبصر ماله نبيل. طلعت لبرا، كل البلد كانت عنا وناس عم بتصيح برا، ما قالوا لناش إنه توفى، انطخ بكتفه أبصر شو صار. يعني مش أنت متقبل ولا أنت فاهم، بس أنت عم بتعيش الإشي. أجت أمي بتذكر هبطها وكانت كثير تبكي، وقالوا لنا إنه هو توفى. يعني وحسب شو حكوا يعني وحدة يمار خاصة إنه هو ما خصه بإشي، كان بمحل غلط. هتنقول بس أنا بالنسبة لي ما كان بمحل غلط، لأنه طبيعي إنه إحنا نكون بالبلد تبعتنا. يعني نسكنين أول بلد، فما لحقش يكمل المشي نص اللفة، هو انطخ يعني ما كملش لفته. بفترة الأجر كان مسيرة صامتة انعملت من المدرسة كلياتها، وكان في مظاهرات كتير بكفر ياسيف، وأنا رحت على الكنيسة كمان حكيت بموضوع نبيل. أنا بالنسبة لي نبيل ما كانتش قصته قصة بس أهل كفر ياسيف، كانت قصة العالم كلياته مش بس بالدولة. طلع وانحكى بالقصة برومانيا وبريطانيا وألمانيا. ما هي جملة بتستفزني، أنا انطخ بالغلط. اللي قتل فيش إشي اسمه بالغلط، يعني هون دمر عيلة كاملة. اللي قتل بالغلط دمر بلد كاملة بالنسبة إلي. وأنا عارف تقريباً بعد شهر ونص شهرين بالضبط وهو بالحبس حالياً. بقول له وقدرش أقول له إشي، فيش، بس الله لا يسامحك. نبيل قده هو ولد مميز، بس بموته كان كمان مميز، وإنه هو شهيد بالنسبة إلي، أعطى الشهادة لأهله ولإلنا، فهو حتى بموته ميزنا، فبضل فخورة فيه كل حياتي. رح أضلني قوية زي ما بعرفني، وهو سند لي دايما، وأنا بعدني بشاركه بكل شيء، فبحبه كتير.
1: بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
13: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
15: دقيقة حبيبي بس شوي.
14: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
15: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
16: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
9: مع

0: بابادوك.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أبرز عناوين الساعة: اعتقال عدد من الأشخاص في النقب بشبهة ارتكاب جرائم مختلفة، سلطات إنفاذ القانون تتصدى للعنف المنسوب لمستوطنين، تقرير لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يقول إن النظام الصحي الفلسطيني يقترب من الانهيار، ارتياح في فرع البناء من استبدال العمال الفلسطينيين بالأجانب، والحرارة نحو الانخفاض قليلاً.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة ثانية. أسعد الله أوقاتكم. عثر في أحد منازل عرعر النقب على قطعتي سلاح وكمية من الذخيرة، ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن شابا من البلدة اعتقل على ذمة التحقيق. وفي شقب السلام قامت سلطات إنفاذ القانون بحملة ضد ظاهرة الجرائم الاقتصادية، تم خلالها اعتقال مشبوهين وهدم محطة وقود غير قانونية. وفي تل السبع اعتقل شخصان بشبهة إطلاق النار على محول كهربائي وتهديد مستخدمين من شركة الكهرباء القطرية. تحقق شرطة لواء يهود والسامرة في ملابسات حادث عنف خطير وقع الليلة الماضية في قرية خربة الطوبة بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، حيث تم إحراق عدة منازل وجرح عدد من السكان، علما بأن مصادر فلسطينية وجهت أصبع الاتهام إلى مستوطنين. وفي قضية عنف أخرى تخص مسافر يطا، قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة معون يدعى ينون ليفي، تنسب له الضلوع في حادث إطلاق النار الذي أدى قبل عام إلى مقتل الناشط الفلسطيني عادل هذلين. أورد النبأ مراسلون إياد حرب وحسن أبو زايد وأحمد أبو سويس. يستشف من تقرير جديد لجمعية أطباء لحقوق الإنسان أن النظام الصحي في مناطق السلطة الفلسطينية يقترب من الانهيار مع تصاعد احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. ويفيد التقرير بتقليص حاد لعمل معظم المرافق الصحية وتراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة في رام الله ونفاد أنواع كثيرة من الأدوية. قال مسؤولون في شركات بناء إن الإنتاج ارتفع ب 30% منذ الانتقال من تشغيل العمال الفلسطينيين إلى العمال الوافدين، ويبدو أنه تم تجاوز أزمة البناء التي بدأت عقب مجازر 7 أكتوبر. وفي حديث لصحيفة جلوبس الاقتصادية أشار هؤلاء إلى أن القوى العاملة اليوم أكثر استقرارا وجودة، وأضافوا أن العامل الفلسطيني كان ينهي يوم العمل السعر بعصرا ويخرج في عطلة خلال الأعياد الإسلامية واليهودية، أما اليوم فتنتهي أيام العمل في 7 مساء وتشمل أيضا يوم الجمعة.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أخيرا، يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. نختتم مع الجوية، لنلتقي من جديد عند الثالثة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال، في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
7: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
7: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس

0: تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء جديد. أوسكار معنا اليوم على هندسة الصوت، في الإنتاج معنا راني رشيد أبو نمر وجسلين محميد إبريق.
1: مسارح وسيمة وسيرك وقفيش وصورة المنى،
0: مسارح وسيمة أربع تذاكر لدينا اليوم، بالإضافة إلى إلى زاوية افتحية تلفزيون. ولكن في البداية إحدى أحدث أغنيات عمرو دياب، لولا البنات. بعدها التذكرة الأولى تأخذنا إلى سوق الناصرة، ابقوا معنا.

0: والتذكرة الأولى تأخذنا إلى معرض الكتاب في سوق الناصرة. نقول مرحبا للسيد إسكندر عطية مدير مركز الدراسات القروية. مرحبا.
1: مرحبا، يعطيك العافية عزيز، ومرحبا للمستمعين والمستمعات.
0: معرض الكتاب في سوق الناصرة، أكيد بدنا تفاصيل، خدنا معك على المعرض إذا ممكن.
1: أكيد. هلا، إحنا طبعا ندعي الجماهير كلها لمعرض الكتاب اللي راح نقيمه في سوق الناصرة ابتداء من اليوم لحد يوم الأحد. المعرض إجا من تعاونية بين مركز الرسالة الكروية ودار طباق للنشر والتوزيع مع مقهى ليوان ثقافة مكتبة مي والزيادي. وطبعا يعني هدفنا كمان هو إنه إحنا نشجع الثقافة ونعمل نشاط اللي هو مش بس يكون نشاط موسمي، إنما نشاط دائم كمان للثقافة وللكتب، إضافة لمعرض فعال.
0: طيب أنواع الكتب اللي بديجي، أي نوع أنواع كتب راح يشوف؟
1: الصراحة احنا عملنا انواع الكتب متنوعة بجميع المجالات. احنا عم نحكي ان كانت تاريخية

0: ما بأثرش برأيك وجود التكنولوجيا الحديثة وكل كتاب ممكن يكون متوفر بالإنترنت على المعرض، هل ممكن يأثر بالحضور الجماهيري برأيك؟ كيف شايف النقطة هاي؟
1: هاي نقطة كتير مهمة، لأنه عادة نحن مرة الكتاب عملناه عشان يد الاعتبار للكتاب، ولا شك أنه تأثر كتير يعني، خاصة مع كل التكنولوجيا. ولا شك أيضا أنه في كمان كتب اللي هي بتطلع بنسخ اللي هي ممكن تكون أخدوها أو صوروها أو حطوها، لكن بالآخر الكتاب بضلوا مساحة للتفكير، لطرح الأسئلة، لحفظ الذاكرة والإنتاج المعرفي. وأنا باعتقادي كشخص أيضا كمان يعتبر من جيل صغير، انه ما في بديل للكتاب كمان لتبادل المعلومات ايضا، ولا للابحار بالخيال تبعنا. والكتاب ايضا كمان يعني هو مش بس مكان يعني راح يكون للبيع ولا للمعرض، انما كمان معرض الكتاب راح يتيح اكثر كمان التقاء بين الكتاب والبحاث والباحثين والمؤلفين مع الكتب ومع القارئين والزوار للمعرض عندنا اليوم.
0: هل كان في معارض سابقة للكتاب في سوق النصر ولا اول سنة بتعملوه؟
1: لحد علمي انا بقول لك انا جديد بالسوق، صرنا مركزنا شهرنا الى السوق. هذا اول معرض انا بوعاه، بس لا اكيد كان في معارض قبل. يعني سوق الناصره انا حسب رايي هو مركز ثقافي كثير مهم، وعم برجع يكون اعتباره كمركز ثقافي كثير مهم لجميع المجالات وشتى المجالات الاشياء الموجوده والباحثين والفنانين. وانا عم بشوف من الحياه اليوميه يوم يوم المعارض الفنيه اللي عم تنعمل، الموسيقى اللي عم تنحط عم نسمعها، وأيضا الكتاب اللي عم بيرجع يعني شوي شوي عم باخذ مكانته كيف كانت قبل على السنوات السابقة.
0: أها، طيب سيد اسكندر، أهمية وجود المعرض في السوق، يعني على أساس أن السوق عموما أمور تجارية، تحكي لنا عن أهمية وجود الثقافة داخل السوق.
1: أول إشي السوق يعتبر أنه هو الذاكرة الثقافية تبعتنا، لأنه السوق تاريخيا هو كان ملتقى التجار وملتقى المشترين من جميع الفئات، إن كان من ناحية المستوى الثقافي أو كمان من ناحية المستوى الاقتصادي. معرض المكتبة هو كتير مهم كمان، وراح يكون كتير مهم لك كمحرك اقتصادي. يعني إحنا مش عم نحكي بس الهدف هو بيع الكتب، إنما كمان يجوا الزوار، وهذا الإشي ما بتخبأ إنه كتير من أسواقنا العربية الموجودة إن كان في الناصرة في عكا في يافا اتضررت طبعا بسبب الحرب، وايضا قبليها بسبب الكورونا. واحنا هم جايين بس كمان كدعم للثقافه، انا كمان دعم للمصالح الصغيره، ونشجع الناس على العوده للمركز المدينه التاريخي اللي كان هو سوق الناصري، ويرجع يعيشوا التجربه الحلوه فيه اللي كانت موجوده بالسنوات السابقه.
0: يعني السوق بهيك حاله راح يتحول لغذاء روحي وغذاء جسدي، تعال نقول بالتنين،
1: وفكره ايضا كمان
0: فكر، ما هو الروحي يعني المقصد فكر
1: أكيد.
0: طيب سيد اسكندر، مدير مركز الدراسات القروية، ما ضلش غير نتمنى لكم النجاح في هذا المعرض وبالتوفيق في كل نشاطاتكم.
1: شكرا على الاستضافة، وطبعا مدعي الجميع يزورونا، أهلا وسهلا،
0: إلى اللقاء،
1: أعطيك العافية.
0: نبقى في الناصرة من خلال بشارة عواد وأغنية نصراوية، عذب الجمال قلبي.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى مدينة عكا، معرض الشبابيك. معنا على الخط الهاتفي الفنان التشكيلي السيد منير خزموز. مرحبا.
1: يا هلا يا هلا ميس، مرحبا غازي.
0: شبابيك، الشبابيك مفتوحة صار له مدة، المعرض مش جديد جديد، صار له مدة كيف أنا بعرف. تحكي لنا وين تم افتتاح معرض شبابيك ولو أنت مستمر.
1: معرض شبابيك افتتح ب 25/6 بجاليري إيكات في مدينة عكا، رح يضل مستمر خلال الشهر القادم كمان. والجمهور مدعو من الساعة 6، من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 6 المساء.
0: طبعا من اسمه واضح انه لوحات او صور شبابيك.
1: صحيح، هو المعرض بيحتوي كله على صور شبابيك وابواب من عدة دول حول العالم.
0: يعني انا توقعت بس بعكا، عدة دول.
1: نعم نعم، من عدة دول. والصور الشبابيك نفسها الشباك في دولي وما وراء الشباك في دولي تاني. في مكان آخر.
0: حلوة، عجبتني، حلوة. طيب لأي مدى الشبابيك ممكن تعكس البيئة والشعب اللي يعني عنده هذا الموديل من الشبابيك؟
1: نعم، يعني أنا اشتغلت على المعرض فترة طويلة، سنين وأنا أحضر لهذا المعرض. صورت شبابيك في المغرب وأبواب في المغرب، في مصر، في الأردن، في فلسطين، في القرى المهجرة، ودمجتها مع صور عايشة أكتر من عدة دول حول العالم كمان. بعض المحلات هي عكا العتيقة كمان. البحر، الميناء موجود، يعني النافذة بتطل على الميناء عكا وبحر عكا أو على قرية مهجرة.
0: طيب بما أن المعرض صار له مدة، كيف كان الحضور الجماهيري حتى الآن الفنان منير قزموز؟
1: نعم، الافتتاح كان رائع، حضور كبير من محبي الفن من عكا والقضاء، ونتأمل يدلوا هيك الحضور كبير في المعارض الفنية ويتم تقييم الأعمال الفنية بشكل مهني، ويعني يكون في ناس متذوقة للفن

0: وتشاهد المعارض بشكل دائم. طبعا هذا المعرض في عكا هو المرة الثانية على التوالي يعني عرض قبل في جاليري جمعية إبداع في كفر ياسيف، وحاليا هو معروض في عكا وراح يعني يتم عرضه في عدة مدن عدة قرى في البلاد.
1: حلو. طيب الفنان منير قزموز، مثل ما وصلتني معلومات أن حضرتك مشارك في معرض في باريس وفي مهرجان في العقبة في الفترة القادمة، تحكي لنا عن هذا النشاط؟
0: نعم، الشهر القادم تم اختيار إحدى أعمالي الفنية صورة فوتوغرافية اللي راح تشارك في معرض دولي في باريس تحت عنوان معا. المعرض هو فقط تصوير فوتوغرافي لفنانين من عدة دول حول العالم، وإن شاء الله يكون الافتتاح حلو زي ما بقوله، ويعني قفزة نوعية لإلي في الأعمال الفنية ومشاركتي في المعارض الدولية خارج فلسطين.
1: طيب الفنان منير قزموز، هناك قول مشهور بقوله صورة بألف كلمة، بتوافق على هذا التعبير؟
0: طبعا الصورة جدا معبرة، والصورة أحيانا بكفي الصورة حتى تكتب مقال عنها، مش تكتب صفحة أو تكتب تعليق عليها. مثلا الصورة اللي تم اختيارها من قبل المنظمين كانت المعرض في باريس دورم بولوك، اختار صورة اللي أنا قمت بصورتها قبل عدة سنوات في سوق الخليل لختيار فلسطيني على كرسي متنقل، وبس شافني عم بصوره فكرني مصور أجنبي فرفع لي علامة الفي. وصورة كانت يعني طبيعية وحلوة كتير، يعني بشكل بروفيشنال زي ما بقوله بشكل مهني، وهي واحدة من الصور اللي اختاروها لمعرض باريس.
1: طب الفنان منير قزموز، ما فيش شك يعني احنا بنعيش بعصر الاي اي، الذكاء الاصطناعي، برأيك يعني لأي مدى ممكن الاستغناء عن البشر في التصوير، خاصة الاي اي او الذكاء الاصطناعي ممكن يقدم ابهى صورة وافضل صورة؟ شو رأيك بهالتطور هذا؟
0: انا بآمن انه الفن هو بوجود الفنان. وجود الحاسوب والعالم الاي اي والديجيتال وكل هاي الشغلات هاي مساعدة، ولكن اذا ما كان وراء الشغلة هاي فنان فلا اي اي ولا غير اي اي ممكن ينتج اعمال فنية. ولكن طبعا واضح بيكون انه العمل الفني المنتج عن طريق الاي اي هو ما فيه ابداع، هو فيه تقنية، ما فيه ابداع، ما فيه احاسيس الفنان اللي راح وصور وتعب على هاي الصورة. ولكن ما منحط الاي اي على جنب، ممكن نستغله ونستعين فيه.
1: زي كمان الهواتف الخليوية، خلينا نقول الكل صار ممكن يصور، بس مش الكل فنان ممكن يقدم صورة جميلة.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: طيب الفنان منير قزموز الفنان التشكيلي، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا المعرض وكل نشاطاتكم في المستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله عزيزي.
1: إلى اللقاء.
0: بس بدي أقول شغلة غازي، إحنا عم نشتغل على.
1: أتفضل.
0: معي أنت غازي.
1: معك.
0: الشغلة الأخيرة هي مهرجان العقبة، مصدقى الفن والجمال الدولي اللي راح يكون بنهاية شهر 10، بلشنا نشتغل عليه وعم نجمع عدد من الفنانين من الداخل هون حتى يشاركوا في هذا المهرجان اللي بشارك فيه من عدة دول حول العالم، وإن شاء الله ننجح يكون أكبر تمثيل لنا هون في البلاد في خلال هذا المعرض.
1: بالنجاح الفنان منير قزموز.
0: هلا هلا حبيبي.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: كنا مع معرض شبابيك، حاليا شبابيك محمد منير.

0: الشبابيك محمد منير اعلانات ونعود الى تذاكر هانم تذاكر يا بيه.
1: كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: هدوء
8: هابي بيرثدي.
9: هيا يا جماعة بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

عودنا إلى تذاكر آدم أبو جبل صيري أولى أغنياته الخاصة كلمات وألحان فراس روبي توزيع وإخراج كليب كريم مطر

0: وتذكرة التالية تأخذنا إلى أمسية فنية في بيت الكرمة لجوقة نور. معنا على الخط الهاتفي السيد عز خلايلي مدير معهد المجد في مجد الكروم ومؤسس جوقة النور. مرحبا للسيد عز خلايلي.
1: مرحبا أستاذي إليك كل مستمعين.
0: ياريتك في البداية معلومات وتفاصيل حول جوقة النور.
1: جوقة نور هي جوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم العالية احنا بنسميهن. بنيناها أنا وصديقتي الأخت ناريمان حسن من الناصري، هي عاملة اجتماعية من حوالي 7 سنين. من مرنهن كل الأعضاء اللي موجودين هن عندهن إعاقات معينة، منهن في 7 اللي هن ما بيشوفوا، يعني عندهن إعاقة بصرية، والباقي في عندهن إعاقات، في منهن نفسية، في منهن إعاقات جسدية. فبنيناها من 7 سنين من مرنهن، واليوم صرنا الحمد لله نعمل أمسيات مميزة جدا، كونها أنه لأول مرة في تاريخ الدولة بيكون في جوقة لذوي الهمم العالية.
0: هل أخذتوا في البداية عمليا في أو في الأساس أنه لازم يكون عندنا أصوات جميلة، هاي واحد، أم كان الغناء هو نوع من العلاج ومش مهم مدى حجم الصوت وجماله؟ كيف بالضبط توجهتوا؟
1: لا، توجهنا أنه مين عنده الموهبة، كان غناء أو عزف، وأنا طورتهن في مدة 7 سنين يعزفوا صح، يسمعوا صح، ويغنوا صح، ولكن الأصوات موجودة والعازفين كانوا موجودين وإحنا طورناهم.
0: حلو. طيب تحكي لنا على الأمسية، المكان والزمان، وشو مضمون هالأمسية فنيا؟
1: الأمسية رح تكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم اللي هو 10/8 في بيت الكرم الساعة 7، وهي مجانية طبعا الدخول. بمبادرة حقيقة من نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بياتسي، بوجه له أحلى تحية، يعني أنه حب يدعمنا بعد ما سمعنا وتعرف علينا. كنا قبل فترة على شط حيفا وعملنا أمسي مفتوحة، كتير ناس شاركت وكتير ناس أعجبت في هاي الجوقة، ومن هناك حب أنه يدعمنا فدعانا يوم الاثنين نعمل أمسي راقي محترمة في بيت الكرمي. طب نوع من الدعم للجوقة.
0: نوعية الأغاني اللي بتقدمها جوقة نور إيش بتقدم؟ الطربي، كفولكلور، إيش بالضبط؟
1: إحنا منقدم كل شيء، يعني ممكن نكون بأمسي اللي هي فيها أغاني فولكلورية بنقدر نعملها. ومنقدر نعمل كمان نغني أغاني طربية، هو أكثر إحنا مختصين في الطرب. كل اللي بيعزفوا بغنوا معنا، تعرف بغنوا لعبد الحليم، لعبد الوهاب إلى آخره، يعني أغاني طربية أصيلة.
0: طيب ذكرت أنه يعني جوقة، من ناحية العازفين هل العازفين خارجيين ولا كمان من ذوي الهمم؟
1: حلو. العازفين 90% من ذوي الهمم، ممكن مرات أستعين في عازف اللي هو من أصدقائي اللي يساعد في أمسية معينة، ولكن العازفين كل العازفين وكل اللي بغنوا هن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا كان شرطي أنا من الأساس، لأنه أنا حبيت أعطيهن، يعني أنا وناريمان حبينا أنه نعطيهن المنصة، والناس اللي يعني متعوب عليها بعزف في غناء وعندهم احتياجات خاصة ما عم بتطلعوا عليهم، يعني الفرق، فإحنا حبينا نعطيهن ونسلط الضوء عليهن ونساعدهن. هو موضوع إنساني بالبحث في البداية، وتطور الإشي صرنا نعطيهن كمان من ناحية مادية ندعمهن، يعني مع أنه إحنا من ناحية مادية مش ماكنين، تعرف بدايتنا، ولكن الحمد لله الله بيسرها، يعني بتلاقي رجل أعمال حب يتبرعنا بهيك، حدا حب يعمل تعرف خسود، فالإشي الحمد لله ماشي لأنه النوايا سليمة.
0: طب هل مفكرين جولة عروض بعد بيت الكرمة ولا كيف؟
1: طبعا عندنا استعرض كمان في الناصري الشهر الجاي، والسنة اللي فاتت عملنا كذا عروض في عدة بلاد، ولكن إجت الفرصة أنه إحنا ننطلق للأعلى أكثر، يعني لمدن اللي هي معروفة عندنا بالبلاد، اللي ممكن عن طريقها ممكن نصل لناس اللي تشتغل في الوزارة تساعدنا حتى ماديا. ومن هنا أنا بوجه يعني تحية لإلكو أنه عم تنطونا إحنا منصة نحكي عن هاي الجوقة، بلكي في حدا بسمعنا اللي عن جد يدعم هاي الجوقة زي ما بيدعموا باقي الجوقات، لأنه ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل بشيء عن إنسان عادي. هن عاديين وبغنوا وعندهم مواهب. وحتى يعني بقدر أفيدك أنه عندنا مواهب ممكن تكون أعلى من مواهب لإنسان عادي يعني بصراحة. وإن شاء الله الأيام بتثبت وبتسمعوا شو نوعية الغناء، كيف بغنوا، شو المستوى اللي هني فيه.
0: طب آخر سؤال للسيد عز خلايلي، هل فكرتوا أن تكون عندكم أغنيات خاصة بالجوقة؟
1: حاليا عشان احنا مختصين في الاغاني الطربيه الاصيله بعنا مش مفكرين في هذا الموضوع، وبده ميزانيات خلينا نحكي صراحه يعني.
0: أيوة.
1: كل شيء كل موضوع بدك انت تطوره بدك ميزانيه. حاليا احنا عم نقدم للوزاره لانه انا عندي معهد جمعيه المجد اسمها، ف ما عن طريقها ممكن انا عم بقدم يعني بدها وقت، ولكن احنا عم نشتغل انه اول شيء تكون قطريه وتكون من عدة طوائف. يعني أنا هذا بهمني جدا أنه أشرك جميع الطوائف الموجودة في الدولة. إحنا عنا من حبيبنا من جمعيتنا المسيحية، عنا من الإسلام، أنا عم ببحث على أصدقائنا الدروز يعني مش بالهوين ألاقي، ولكن باتصالاتي عم بعمل اتصالات إذا ممكن حدا يسمعنا وبيعرف عن أي شخص عنده موهبة بغني بيعزف ولكن من ذوي الاحتياجات، أنا مستعد أجل عنده أنا ونريمان ونقعد معاه وندربه ونضمه للفرقة، وإن شاء الله أنه نصل للعالمية من وراء الجوقة.
0: ذكرت نريمان، نريمان حسن عامل اجتماعية ومؤسسة جوقة النور لذوي الهمم.
1: نعم.
0: السيد عز خلايلي اللي منضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل نشاطاتكم في المستقبل إن شاء الله.
1: تسلم يا غالي ونهاركم سعيد.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: الجواد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: والتذكرة التالية. تأخذنا إلى مهرجان سوق المزارعين في عكا. معنا على الخط الهاتفي السيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا والقائم بأعمال. والمرحبا للسيد أدهم جمل.
1: أهلا فيك حبيبي ولجميع المستمعين.
0: سوق المزارعين أكيد بدنا تفاصيل، خدنا معك على السوق، شو بتضمن السوق وانت فاتح؟
1: السوق هيكون يوم الاثنين 10/8 من الساعة، من ساعات المغرب يعني الساعة 7 لآخر ساعات الليل متأخرة، بس بدي الساعة 11:30. طبعا كيف ما بتعرف هيكون لأول مرة في مدينة في البلد القديمة هذا سوق المزارعين. صار له 50 موجود بتمويل من بلدية عكا ومن وزارة تطوير النقب والجليد، ولكن كانوا متعودين كل السنوات يسووه خارج البلد القديمة، هاي أول مرة احنا نسويه في داخل البلد القديمة تحت السور الشرقي مع أجواء ولكن السور والتراث والتاريخ العريق لمدينة البلد القديمة، وراح يكون أجواء احتفالية مع أجواء عائلية ومع موسيقى، وطبعا وأهم شيء مع الفقرة الموسيقية مع الفنان ابن مدينة عكا الفنان علاء عكر القيصر. نتأمل إن شاء الله إنه هذا الشيء يشجع كثير يجوا على يستفيدوا من هذا البرنامج. طبعا هو مبني من إكشاف اللي بتكون موجود فيها أعمال يدوية، فيها مشروبات مأكولات مع أماكن للجلوس كراسي وطاولات، جو كثير مختلف. أنت بتدخل لداخل المنطقة بتكون مسكرة يعني موجودة هيك تقريبا هيك بشبهها لاجواء مثلا الاسواق اللي بتكون بالكريسماس بس بشكل هيك مختلف شوي، بتكون موجوده بالدول الاوروبيه.
0: طب سوق المزارعين ليس مو سوق المزارعين، الانتاج محلي تعال نقول؟
1: يعني هي اكثر احنا اخذناها كمان من ترجمه العبريه اللي سووا شوكا كريم، لان الاكشاف موجوده من منتجات محليه للبلد نفسه يعني من اصحاب المحلات التجاريه، لان بدل ما يكون مفتحين في المحل عندهم بأخذ المنتجات اللي بنقولوها للإكشاك الموجودة في اللي إحنا بنعطيهم إياها، إن أكثر ما فيها بيدفعوا بس 100 شيكل للتركيبات الموجودة هناك، بوضعوا المنتجات المشروبات المأكولات الأعمال الأشغال اليدوية طبعا اللي بيسووها وبتكون موجودة هناك. الناس تتجول اللي بيشتروا هاي المنتجات وهيك كمان بيكتشفوا هاي المنتجات اللي بعدين بالمستقبل يرجعوا يشتروا من المحلات نفسها.
0: ممتاز. كيف توقعك بالنسبة للحضور الجماهير السيد أدهم جمال؟
1: أنا بتأمل يكون يعني أنه أنا حابب كتير شيء شجع، لأنه كان اللي أنا حاولت أقنع الموجودين هون إنه مهم نسوي بلدات القديمة، وطبعا رئيس البلدية وأتسكت ما تردد وقال لي خلينا نجرب، وقلت له راح يكون ناجح أكثر من البلد خارج البلد القديمة، لأنه الأجواء والتراث والتاريخ الأسوار الجوامع منطقة صلاح الدين كتير حلوة. طبعا هو البرنامج لليهود وعرب مش فقط لليهود يعني لليهود وعرب بتكون، طبعا الفنان هو عربي بس بمرات بيكون فنان يهودي كمان، هاي المرة اخترناه كله يكون عربي بما في ذلك الفنان نفسه.
0: طب السيد
1: أدهم راح يكون يهود، حتى أصحاب الشيخ راح يكون يهود وعرب، فهذا الشيء كتير مهم في مدينة عكا.
0: طبعا السيد أدهم جمل اللي متابع أخبار عكا بيعرف أنه هناك معاناة بالنسبة للتجار وللتجارة وللزباين، هل برأيك هذا ممكن يساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للمحلات التجارية بعكا؟
1: وهذا واحد من أهم الأسباب. أنا حاولت أقنع يعني أقنعت أن نسوي في داخل القديم لنشجع المحلات التجارية، طبعا هيك الناس بتدخل للبلد القديم تتجول، الأصل الإنسان بيجي بده كمان يتجول وبعدين بروح لمكان المهرجان، وبنفس الوقت بيشوف المنتجات والأكل والمشروبات اللي بعرضوها المحلات التجارية. طبعا كل المحلات التجارية من التجار الموجودين أكثر من في البلد القديم، طبعا في من خارج البلد القديم فهيك كمان بيتعرفوا عليهم شوفوا الأجواء الحلوة، وبتأمل الناس ترجع كمان مرة تزور عكا القديمة، وهذا الشيء بيشجع.
0: حلو.
1: أنا هذا الشيء ما بيكفي لحاله بس هذا واحد من الأشياء اللي فكرنا فيها.
0: حلو. طيب سيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا والقائم بأعمال، ما ضلش غير نتمنى لكم النجاح في مهرجان سوق المزارعين وكل نشاطاتكم الثقافية في المستقبل إن شاء الله.
1: شكرا كثير.
0: إلى اللقاء.
1: سلام.

0: يا تلفزيون.
1: وصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون، معنا الإعلامية ربا ورور مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان. مرحبا ربا.
2: أهلا غازي، أهلا وسهلا فيك.
1: ما ضلش غير وقت قصير، تحكي لنا أي ساعة وأي يوم رح نفتح على قناة مكان، شو رح نحضر؟
2: يلا على السريع السريع، يوم الاثنين احنا رح يكون في عنا تحقيق ساعة الحقيقة، واللي فيه بدنا نحكي على كل أزمة النفايات في البلدات العربية وعلاقتها يعني مع عصابات الإجرام، ومن خلالها طبعا رح نكشف جوانب يعني هامة في هذا الموضوع. يوم الثلاثة في قصة قصة احنا رح نلتقي اللاعب السابق واليوم هو مدرب عباس صوان، ورح نكشف هيك زوايا شخصية من حياته. يوم الأربعة في مكان توكس احنا رح نحكي عن موضوع اجتماعي هام اللي هو موضوع الطلاق. وأما يوم الخميس فرح نكون مع فجوات جديدة في برنامج الجهة الثانية. يوم الجمعة زي ما هيك حكينا الأسبوع الماضي رح ننطلق في برنامج يلا نخططها مع الإعلامي بشير خوري، واللي فيها طبعا رح نكون مع مسابقات وجوائز وهيك موسم جديد خاص ومميز. ويوم السبت سليم ضو رح نشوفنا ونشوفه بأكلة سليم بطوبة الزنجرية، مع تعرف هيك أكلات جديدة وحكاية جديدة وقصص جديدة وناس جديدة.
1: حلو ممتاز. الإعلامية ربا ورور مكتب هذا القدر حاليا، وبالنجاح لكل برامج قناة مكان وراديو مكان.
2: الله يسعدك بالنجاح لنا جميعا. شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. وهكذا وصلنا إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع. بعد الأخبار على الطريق مع شادي بلان، نلتقي الأسبوع المقبل.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. غداً على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: إليكم أبرز عناوين الساعة: اتهام زوجين من أشكلون بالتجسس لصالح إيران، اعتقال عدد من الأشخاص في النقب بشبهة ارتكاب جرائم مختلفة، سلطات إنفاذ القانون تتصدى للعنف المنسوب لمستوطنين، تقرير لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يقول إن النظام الصحي الفلسطيني يقترب من الانهيار، وأخيرا ارتياح في فرع البناء من استبدال العمال الفلسطينيين.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثالثة: طبتم وطاب يومكم. قدمت اليوم لائحة اتهام بحق زوجين عشرينيين من أشكلون تنسب لهما تجسس لصالح إيران مقابل المال، وجاء في اللائحة أنهما زودا الاستخبارات الإيرانية بمعلومات عن أماكن مختلفة في أرجاء البلاد، ومنها أماكن سكن لعناصر أمن وبنى تحتية مدنية وعسكرية. وأكد بيان لجهاز الأمن العام الشباك أن المحاولات لتجنيد إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا تزال مستمرة. عثر في أحد منازل عرعر النقب على قطعتي سلاح وكميات من الذخيرة، ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن شابا من البلدة اعتقل على ذمة التحقيق. وفي شقيب السلام قامت سلطات إنفاذ القانون بحملة ضد ظاهرة الجرائم الاقتصادية، تم خلالها اعتقال مشبوهين وهدم محطة وقود غير قانونية. وفي تل السبع اعتقل شخصان بشبهة إطلاق النار على محول كهربائي وتهديد مستخدمين من شركة الكهرباء القطرية. تحقق شرطة لواء يهود والسامرة في ملابسات حادث عنف خطير وقع ليلة الماضية في قرية خربة الطوبة بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، حيث تم إحراق عدة منازل وجرح عدد من السكان، علما بأن مصادر فلسطينية وجهت أصبع الاتهام إلى مستوطنين. وفي قضية عنف أخرى تخص مسافر يطا، قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة معون يدعى ينون ليفي، تنسب له ضلوع في حادث إطلاق النار الذي أدى قبل عام إلى مقتل الناشط الفلسطيني عود الهذلين. أورد النبأ مراسلون إياد حرب وحسن أبو زايد وأحمد أبو سويس. يستشف من تقرير جديد لجمعية أطباء لحقوق الإنسان أن النظام الصحي في مناطق السلطة الفلسطينية يقترب من الانهيار مع تصاعد احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. ويفيد التقرير بتقليص حاد لعمل معظم المرافق الصحية وتراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة في رام الله ونفاد أنواع كثيرة من الأدوية. قال مسؤولون في شركات بناء إن الإنتاج ارتفع ب 30% منذ الانتقال من تشغيل عمال فلسطينيين إلى عمال وافدين، ويبدو أنه تم تجاوز أزمة البناء التي بدأت عقب مجازر 7 من أكتوبر. وفي حديث لصحيفة جلوبس الاقتصادية أشار هؤلاء إلى أن القوى العاملة لهم أكثر استقراراً، وأضافوا أن العامل الفلسطيني كان ينهي يوم العمل الساعة 4 عصراً ويخرج إلى عطلة خلال الأعياد الإسلامية واليهودية، أما اليوم فتنتهي أيام العمل في 7 مساءً وتشمل أيام الجمعة. أيضاً
7: حالة الطقس غداً على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غداً انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر، وننقل إليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المناطق. في أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر 37، وهضبة الجولان وبحيرة طبرية 36 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخبارياً عند الرابعة. طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: الجرائم تعود للمجتمع العربي بعد فترة هدوء، ضحيتان بإطلاق النار في الطيبة والمقابلة. كفى للعنف مسيرة ضد الجريمة في يافا للمطالبة بحق العيش بأمان. محادثات روما بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني في يومها الثالث والأخير من هذه الجولة. وفي ملف إيران، ترامب ينفي نقص الذخائر الأمريكية ويؤثر الدبلوماسية على الحرب. هذا والمزيد، كونوا معنا
7: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: الليلة على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
13: أستاذ في بركيه؟
12: لا.
13: في ألعاب منفوخة؟
12: كمان لا.
13: لكن شو فيه؟
12: اسمع المذيع بيقولك
7: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
13: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
14: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق، جولي مع الأغاني الجديدة للأربعة. تحية لإيلان بسعد اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. بلش مع جديد أحمد سعد.

أحمد سعد رح نحكي عن ألبومه اليوم عن موجة أغاني الصيف الجديدة. هذا رح يكون على 3:30 مع أخبارنا الفنية، رح نحكي عن جديد توليت إليانا الشامي بأكثر من مشروع أحمد سعد. أحمد سعد بلشنا معه اليوم بأحدث أغاني ألبومه الجديد اللي فيه 6 أغاني، هاي واحدة منهن 9:30. السار ميكس، الميكس على الطريق.

0: البصري.
1: حياتي مش تمام. سمعنا ريميكس لهالأغنية الحلوة اللي اشتهرت قبل سنتين ثلاثة من رامي صبري. هسه مكملين مع الأغاني الجديدة لنسمع جديد تامر حسني.
0: عالطريق
1: مولعينها
0: عالطريق.

14 أغنية، 14 أغنية بألبومه الأخير الجديد لتامر حسني، هاي واحدة منهم مدلعينها. مكملين مع أغنينا اللي اسمها إسا جديد، راغب علامة. جاهز؟ يا كده كده

كده كده خلص الموضوع. راغب على ما هذا بحاول يتواجد الصيف حافل بالأغاني الجديدة لمحة عنها رح نسمع على 3:30 أخبارنا الفنية. أغاني جديدة رح نسمعها قريبا جدا رح نأخذ لمحة عنها مع زميلي عريم بسوم. بينضم لنا وائل كفوري. ما في حدا غيره.

0: عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ومنعود لنكمل معكم للأربعة على الطريق.
1: في ساعة الحقيقة
2: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
4: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بيصير.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا مع الأغاني الناجحة هالأيامات، حليمون السنة.

فرانسيس هذا غنى لنا لما لموني احدث اغاني ناجحه اللي عم يسمعونا على الطريق. احنا يوميا هون من الاحد للخميس دائما دائما دائما بعد اخبار الثلاثه.

0: والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلار.
0: أخبارنا كتير. مرحبا عارين.
1: مرحبا شادي. شو هالصيف وشو هالطقات وشو الإيقاعات وشو هالأغاني؟ صراحة مرات كنا يعني نقول وين الأغاني وين الأغاني؟ السام مش ملحقين.
0: الموجة بتخوف. سلسلة أغاني جديدة بهالصيف.
1: قولي أنت عامل توب 10 إسا كله صيفي؟
0: كله أغاني صيفي.
1: كله دانس.
0: كل الأغاني الناجحة. شافي مين رقم واحد؟
1: مين؟
0: أغنيتك المفضلة.
1: كده كده؟
0: لا.
1: شبح.
0: البنات. شبح. البنات هي رقم واحد بسباقنا. إذا بنحكي عن أغاني سلسلة أغاني الصيف جديدة بدك تحكي لنا عنها.
1: حدث سلسلة أغاني الصيف هي حدث. الأول بنفتتح هيك مع سول كينج والشامي. الصراحة بيقولوا إنه رح يكون في ديو النار وكأنه هني كتبوا الديو المنتظر ترقبوا. بس أنا بفكر إنه الإشي كتير كتير ذكي إنه سول كينج والشامي عم بيغنوا مع بعض وبتخيل إنه الإشي رح يكون عن جد حلو.
0: نسمع مقطع
1: يلا.

0: يعني الشامي وسول كينج للتوليت مع مين هالمرة؟
1: توليت المفزع وبعد طوشته مع لطيفة مكمل وبقوي ولا إشي يعني عم بهزه. توليت مع مفاجآت ألبومه جديد صديق البرنامج هيك نسميه
0: الألبوم.
1: شو المفاجأة الكبيرة تبعت هذا الألبوم؟
0: إليانا
1: بأغنية حنعيش
0: نسمع مقطع
1: أكيد.
2: أنا وإنت كنا بنرسم ليها ونشوف سنين غرام ما كناش نحلم بيها ونظيف
0: أسباب مع استعراض أغاني هالصيف. طبعا صرنا نص الصيف بس في بعد كتير أغاني. نحكي إسا على الشرنوبي
1: مش ممثل
0: صح,
1: وبعدين كان عنده صديقة
0: صح.
1: اللي هي مديرة أعماله
0: صح.
1: كانت مخططت له كتير شغلات وبعد ما انفصلوا وقفت له كل إشي
0: صح.
1: بروحوا شو بيعمل؟ بصاحب واحدة تاني
0: بتجوز,
1: برجع بتنشنش برفع راسه وبرجع بتلق ألبوم نار يعني ألبوم كتير حلو كتير حلو. أول أغنية
0: خمسة
1: مع كليب كتير حلو

0: حسيت انه بقلد شوي احمد سعد، شو رايك؟
1: احمد سعد فيش حدا بقلده،
0: بس هو عم بيحاول يقلده شوي.
1: فيش ما مش ممكن توصل لاحمد سعد.
0: نحكي عن احمد سعد، البوم جديد له الخامس هالسنه،
1: البوم الخامس والاخير بفكر. هو عمل هيك
0: هادي
1: فرفوش كشكوش مرموش
0: الكترو اسف
1: هي هاي اللي انا متاكده منه انه البوم هذا اسا الخامس الاخير. ست غناني فيه هو الكترو وجايب بفايب واحد كله هيك بتعرف شغلات الكترو خضرة هيك الكترونيك.
0: ست اغاني قلت لي
1: صح، ست اغاني
0: اسمع واحده منهم
1: كده كده
0: كده كده.

0: نرجع للشامي.
1: الشامي
0: مفاجآت لا
1: ليش
0: تنتهي.
1: بس مع سول كينج مع نجوى كرم
0: لا
1: هذا دمج مش فهميته.
0: اللون تاعه مش كتير بعيد عنها.
1: إنه قولي لصالح مين؟
0: صالحها طبعا.
1: متأكد؟ هاي نجوى.
0: كانت نجوى
1: شمس الأغنية.
0: كان يا مكان.

0: نختم معها ولا مع حدا تاني؟
1: ايه حابة شبح
0: البنات.
1: لولا البنات.
0: لولا البنات
1: عمرتي
0: رقم واحد عندنا بالسباق،
1: بحبه.
0: شكرا عارين، نلتقي الأحد.

خمسة من العدو الشرنوبي، هذا محمد الشرنوبي اللي شفناه بأكثر من دور وسمعنا منه بالماضي كمان أغاني عديدة، يطلق ألبوم جديد، هاي واحدة من أغاني الألبوم.

هنا على جديد توليت مع مين؟ مع إليانا. نسمع الأغنية السا هنعيش، واحدة من أغاني ألبومه الجديد لا توليت.

0: هنعيش أيام توليت مع إليانا. أحداث الأغاني اللي صدرت ديو بيجمعها. هاي واحدة من أغاني ألبومه الجديد تلو تل لا تولي. لسه أغني من زمان. يلا
1: أغاني زمان.
0: أغني من زمان. اليوم اخترنا أغني من 1967. كلمات مرسي جميل عزيز. الألحان للموسيقار الكبير بليغ حمدي. عبد الحليم غنى لنا عز الناس.

عز الناس أغنية حلوة ذكرناها اليوم من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. قلنا لها إياها 1967. حكينا لكم من ألحان بليغ حمدي كلمات مرسي جميل عزيز. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. هسا بنعود للإيقاعات الحديثة والكلمات الغريبة اللي عم نسمعها بأغاني اليوم. عمرو دياب غني لنا الألوان.

شكرا للمتابعة والاستماع، إن شاء الله قضيتوا معنا أوقات حلوة وسلي ممتعة اليوم. السنة اللي بحب يسمعنا رح نكون معكم على 11 على البلكون. نود الأسبوع القادم كمان نلتقي معكم من الأحد للخميس دايما دايما دايما بعد الثلاثة. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية، لكم اللي دايما شادي بلان أحلى التحيات. نختم مع هيفا وهبي صديقة سانت ليفان. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: إليكم أبرز عناوين الساعة: وفاة أحد المصابين بحمى غرب النيل، نشر معطيات مقلقة عن تزايد الهجرة في البلاد أو من البلاد، اتهام زوجين من أشكلون بالتجسس لصالح طهران، القتال يتواصل في اليمن، وأخيرا إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة في الكويت. ابقوا معنا لحظات ونكون مع التفصيل.
0: راديو مكان الأخبار،
10: نشرة الرابعة. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت وزارة الصحة عن وفاة رجل سبعيني أصيب بحمى غرب النيل، وقد رصدت إصابة 10 أشخاص بالمرض منذ بدء موسم الصيف الحالي، وتم اكتشاف أنثى بعوض تحمل الفيروس في بعض مناطق أواسط البلاد ومنها منطقة المثلث. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحية سامح قادري بأن الوزارة أوعزت إلى السلطات المحلية المعنية باتخاذ خطوات وقائية. يظهر تقرير جديد لسلطة الضرائب النقاب عن صورة قاتمة حول عواقب تزايد الهجرة من البلاد، والتي تشمل بالأخص أفراد الطبقات الاجتماعية العليا وتأثيرها على المدخولات الضريبية للدولة. ويتبين من المعطيات أن عدد المغادرين ازداد بشكل حاد منذ انتهاء جائحة كورونا، بينهم العديد من الأطباء والعاملين في مجال الهايتك. وبلغ حجم الضرائب التي دفعها من غادروا البلاد بين عامين 2023 و2024 ملياراً و200 مليون شيكل سنوياً، مقارنة بنصف مليار شيكل وهو المبلغ السنوي الذي دفعه المغادرون حتى عام 2021. قدمت اليوم لائحة اتهام بحق زوجين عشرينيين من أشكلون تنسب لهما تجسس لصالح إيران مقابل المال. وجاء في اللائحة أنهما زودا الاستخبارات الإيرانية بمعلومات عن أماكن مختلفة في أرجاء البلاد، ومنها أماكن سكن لعناصر أمن وبنى تحتية مدنية وعسكرية. وأكد بيان لجهاز الأمن العام الشباك أن المحاولات لتجنيد إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا تزال مستمرة. تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات، وذكرت مصادر حكومية عصر اليوم أن هجمات حوثية على قواعد عسكرية في محافظتي مأرب وحضرموت أوقعت حوالي 50 قتيلا في صفوف القوات الموالية للحكومة. في ظل استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج، قررت الكويت إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة على أراضيها، وأعلنت وزارة التربية الكويتية عن منع قبول أي طلبة جدد في المدرسة، داعية أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات نقل أطفالهم إلى مدارس أخرى قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وتخف وطأة الحر. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد بعد ساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: الجرائم تعود للمجتمع العربي بعد فترة هدوء، ضحيتان بإطلاق النار في الطيبة والمقابلة. كفى للعنف مسيرة ضد الجريمة في يافا للمطالبة بحق العيش بأمان. محادثات روما بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني في يومها الثالث والأخير من هذه الجولة. وفي ملف إيران، ترامب ينفي نقص الذخائر الأمريكية ويؤثر الدبلوماسية على الحرب. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال، في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام، وموقع مكان.org.il.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بابادوك. كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: ساس في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، واليوم الخميس أعضاء البرلمان الرياضي يجتمعون. تحية لكم مجددا، أهلا بكم، نحن وإياكم بإذن تعالى على الهواء مباشرة حتى الخامسة، كل ذلك من استوديوهاتنا في مدينة حيفا من راديو مكان. راني أرشيد أبو نمر ونحن معكم بإذنه تعالى، روبيسون هولتس ومحمد الشيخ خليل. إذن تعالوا بنا نستقبل أعضاء البرلمان لهذا اليوم، المدرب المحلي أحمد وهاب، مساء الخير، أهلا بك.
1: أهلا بك محمد، تحية لكل جميع المستمعين.
0: أهلا بك زميل جودة عودي في الاستوديو، مرحبا.
2: مرحبا بك أخي محمد وبجميع المستمعات والمستمعين وأعضاء البرلمان.
0: وتحية لك زميل باسل زريك.
3: أجمل تحياتي المسائية لك محمد والعموم المستمعين.
0: إذن دعونا ننطلق الآن لنكون مع فقرتنا الأولى.
4: الآن في مكان إكس 2، قضية ساخنة.
0: أحمد وهاب ننطلق وإياك.
1: تنطلق مع محمد. أنا هذا الأسبوع تبعت رئيس الاتحاد كرة القدم العالية كمان مرة إنفنتينو، وشفت قديش في هناك في هذا، يعني لما إنسان زي هذا إنفنتينو، زي بتقدر تقول رئيس أكبر من أي رئيس دولي في العالم، لما بضب ما يقارب 4-5-6 مليار بني آدم بتابع كأس العالم، ما شاف القوة على أنه كل القوة معه وبيقدر يعمل اللي بده إياه. وإحنا شايفين اليوم أنه هو في أضعف موقف ممكن يكون، جميع الدول جميع الفرق تطالب بإقالته فورا، انتخابات سنة 27، ولكن وقعت الرباط وبيعد المنتخبات، بيعد المغرب إذا بتعطوه بتصوتوا له راح يخلي المباراة النهائية تكون في المغرب، بيعد الأردن لمصاري، بيعد المنتخبات أنه يعطيها مصاري، فهذا بديل على الوضع اللي هو موجود فيه اليوم. أرسن فينجر أحد أعضاء بيقول ممنوع يستمر ولا أي دقيقة، ماجيس جريفستروم المدير العام بيقول هذا الإنسان ممنوع يظل ولا أي دقيقة. كيف ممكن تبيع كرة القدم لشركات $20 مليار لشركات، وبعد الشركات شو بيصير محمد بعدين؟ شركة أنا بديش أخسر، ساعتها بيقدر تلعب في أي مباراة وتتلعب في المباريات في الفرق في التنظيم في كل شيء، فبعودش كرة القدم. وكرة القدم هي للشعب للجمهور للناس، صعب جدا إنك تشوف إنسان زي هذا عمل بهذا الشكل مع كرة القدم. وإحنا نرجع للخلف محمد للوراء، الكل بيذكر سيت بلاتر طرد بلاتيني طرد، المصاري زي ما أنا شايف إنه عم تغري هاي الناس، والمبالغ الهائلة جدا اللي في يدين هاي الناس، حتى ما فيش ولا أي رئيس كانوا أنهى مشواره بشكل صحيح. وفي نهاية الأمر إنفنتينو حسب رأي محمد صعب جدا أشوفه ينتخب سنة 27، وصعب جدا أشوفه يستمر في هاي الوظيفة، بسبب إن اليوم حتى أوروبا أعلنت إذا بديم بهذه الطريقة راح تنسحب من كأس العالم، ولذلك هو داير على إنه قديش أقدر يضب مصاري. وهناك بيع كرة القدم للشرك، وبعدين بعدش في كرة قدم نزيهة وبعدش في نظافة، وشاهدنا حتى قسم من المباريات في 32 إنه ما كانش في هناك عدالة من ناحية النتائج.
0: طبعا قبل ما تقول الثاني، طبعا حتى لو مشي هذا الأمر ناس تتمشى معاه بتتعارضوا سنتين بعدين بتتمشى، بتذكر هيك الفار هيك القوانين عارضها الناس بعدين صارت، لذلك يجب قطعها من البداية وعدم السماح لها بالدخول، لأنه اندخلت بتصير عادي وبتمشي معها الناس
1: من دون شك. ولا محمد انت بتتخيل لما انت بدك تعطي الشرك تاخذ كره قدم، هاي بتصير شرك، هذا بتصير بلك انت، بتصير انت بدك تعمل المستحيل انك انت تمشي امورك انت مصالحك، لذلك بعدش في نزاهه في كره القدم، لذلك خلوا كره القدم بعيده عن هاي الاشياء.
0: قضيتك الثانيه.
1: الثانية طبرية محمد، يعني أنا لما بشوف طبرية اليوم أجدود تطلب إنها تجمد كرة الدوري حتى ينتهي التحقيق، ولأول مرة حتى طبرية بتقول عندنا هناك أوراق ضد شينو سواريس وإحنا بنطلبه للتحقيق. وإنت آخر مرة كان رئيس اتحاد لكرة القدم في التحقيق 2008 أفيلوزا
0: أكثر للمسائل، يعني وزارف
1: على المسائل، ولكن طلع براء ما كانش هناك ولا أي شيء. لكن طبرية مع كل الاتهامات مع المرة الأولى ومع كمان مرة هاي المرة الثانية وبعدين بيقولوا على انه احنا ما عملناش شيء ولا اي شيء، لذلك انا حسب رايي هذا الشكل لازم محمد تنتي في شهر 5-6 قبل بدايه الموسم، قبل ما يبدا الدوري، لذلك مدوها لحد الان. ففي نهايه الامر اتذكر شو بقول لك، مش راح يصير شيء، راح ينتهي، راح يكون هناك عقاب شوي صغير، ولذلك هذا بيترك اثر لغير جيد في كره القدم.
0: وانا معك لن تنتهي، ممكن تنتهي باربع نقاط يزيدوا على 6-10 يعني سنرى، اما انه يسقط الفريق ابدا لن يكون. جوده عودي.
2: أنا بدي أرجع كمان دور لموضوع إنفنتينو مسجل عندي طبعا. لما يعني أقرب المقربين لإلك كورديرو المستشار الأمريكي بيستقيل، لما زي ما حكى أحمد وهب إنه أرسن فينجر له وظيفة عالية جدا في الفيفا بيصرح هذه التصريحات، لما كل العالم طلع الأمير علي بن حسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم وقال انه وعدونا باشياء ما نفذوها، يعني حتى احنا في الولايات المتحده تكلفنا بمبالغ كبيره وعدنا انه يكون في تغطيه لانه احنا بنعاني،
1: وعدوا في 20 مليون دولار
2: جوده صحيح، وعدنا وبنعاني من مشاكل في في في في الاتحاد الاردني ولحد هسه ما اعطونا، وفرضوا علينا ضرائب زياده حتى في الولايات المتحده. فناهيك على كمان زي ما ذكر احمد كمان موضوع المغرب، مع انه بنعرف ان المباراه النهائيه

0: ممكن مش عارف ايه, وانحكى مع بشكتاش التركي, وفي بعض الاقاويل انه ليش ما كانش من فنربخشي او من جلطة سراي, بالتالي رسها على فريق ترابزون, وبمقابل مادي هو الاعلى لفريق تركي يدفع للاعب 17.5 مليون دولار غير بعض المحفزات الإضافية. شفنا الاستقبال الرائع اللي كان له, وكأنه فراعنة مصر أجوا على تركيا. فبدون شك أنا أعتقد شخصيا أنه اختيار محمد صلاح أنه يروح على تركيا وعلى فريق ترابزون بالذات, اللي برضه واحد من الفرق القمة وواحد من الفرق المحترمين.
1: فقط السنوات الأخيرة ترابزون بيّن
0: صحيح أخير. بس فريق اللي عم بتقدم يعني بالسنوات الأخيرة بالفعل موجود.
2: بس خليني أقول لك ملاحظة جودة أحد الأشياء اللي أخذوا لغات, كل بلوزة تنباع خارج تركيا لمحمد صلاح 100% إله.
0: صحيح. هاي المحفزات.
3: هاي ملايين. هاي ملايين.
0: ملايين.
3: يعني بقول متوقع يوصل ل 32 ل 35 مليون صافي.
0: عشان قبل 17.5 مليون له المحفزات ممكن توصل له.
2: كمان بعد ملاحظة جودات 25% له على كل بلوزة بتنباع في تركيا.
0: صحيح. فبعتقد انه كان اختيار مثلا عمره 34 سنة يعني ختم لسنتين, ممكن انه 36 ينهي حياته الرياضية.
3: لا بقول انه
2: ممكن يدخل للسعودية.
3: ايوه هي هذا اللي بقول لك, بقول هو بعد سنتين انتقال للسعودية وارد في الحساب
0: حسب وضعه الجسمي.
3: ابن 36 بلعب كمان سنتين
0: ممكن. طيب هذا هو.
3: طيب شفتوا الاستقبال إشي, ولا أردوغان كان يستقبل هذا الاستقبال. باسل زريك,
1: طبعا يمكن في إجماع اليوم على إنفانتينو, أنا كمان مسجل قضية ساخني, بس بدي أختصر لأنه أحمد
3: لا خد
1: تضعضع مكانة إنفانتينو في الأشهر الأخيرة بينت, في الأيام الأخيرة بينت وأثبتت قوة ونفوذ الويفا, وهذا يعني ويفا
0: اتحاد
1: الأوروبي فازت في هاي المعركة ضد إنفنتينو. الأدي بيّن تشابرين قيادي, بيّن إنسان قيادي تشابرين طبعا رئيس الاتحاد الأوروبي
3: لكرة القدم, أخذ الدعم والقوة من باكل,
1: أخذ الدعم صح لأنه مقنع, لأنه مقنع أقنع ومقنع في رأيه, ولكن بيّن قديش أوروبا قوي في الفيفا. فنتفت قال تشابرين بدناش نشترك في المونديال الجاي, قامت الدنيا ولم تقعد, وشاف في استقطاب حوله
0: على طول الكونكا كاف
1: حتى رئيس الحكومة البريطانية تخيل أعلن, والاتحاد الإنجليزي أعلن سحبه لدعم إنفنتينو العام القادم.
0: صحيح.
1: طيب القضية الساخنة الثانية مش بعيدة طبعا برضو بتتعلق بالمونديال إخوان, المعايير الصارمة اللي وضعتها الفيفا بشأن ملاعب مونديال 2030 انتبهوا قد يؤدي إلى تقليص عدد الملاعب في إسبانيا المغرب البرتغال. فالتحدي مشترك بين الدول المضيفة للنسخة القادمة. الفيفا يطالب بمعايير صار من حيث النقل والتنقل, مستوى الفنادق, المناطق الأمنية. لذلك فإن المدن التي لا تستطيع تلبية هذه الشروط خلال 4 أعوام سواء إسبانيا أو المغرب أو البرتغال سوف تستبعد ملاعبها عن الاستضافة. فإذا كان ممكن مجموع الملاعب يكون من دول 13 ملعب أو 18 ملعب ممكن صفوا 12 إذا الملاعب والمدن ما استوفتش الشروط.
0: أكيد بدك ملاعب ملاعب
1: نعم. فيعني بدي أقول أنه في عدة مدن تواجه شبح الاستبعاد من استضافة المباريات. فالحديث طبعا ممكن هذا الاحتفال اللي ممكن يكون قاري قد يتحول إلى عبء مادي, حيث تبرز التكاليف المالية الخفية على جانبي مضيق جبل طارق.
2: أهم شيء باسل, أهم شيء لمباريات أنا زي كأس العالم, مباريات أوروبية عالمية, أقل إيش الاستاد مجبور يكون أقل استاد 45,000 أقل استاد.
3: يلا نتقدم نكون مع محاسن ناصر.
4: جمهور ترابزون استقبل محمد صلاح, بس أنت ما رحبت فيه يا محمد بسيطة. قضية الساخنة أولا يعني القانون, قوانين هبوط الفرق إلى الدرجات أدنى يعني هنا في البلاد يعني هناك يعني الاتحاد العام يطرح إمكانية هبوط فريق بشكل مباشر إذا وقع اتفاقية ازدواجية مع لاعبين, يعني كل فريق عنده زي اللي حصل بطبرية العام بدل ما يخصمه 14 نقطة بشكل أوتوماتي طبعا الفريق راح يهبط إلى درجة أدنى. كذلك يعني كل فريق يخصم من رصيده بين 8 إلى 10 نقاط، كذلك كيف حصل مع طبرية يهبط إلى درجات أدنى. هذا رادع بحسب رأيي، رادع كبير ضد الفرق اللي بتحاول الاتفاق مع اللاعبين، اتفاقيات مزدوجة طبعا مع اللاعبين، أو بتعرضوا لمشاكل وخصم نقاط كما حصل

0: معتبر هي قضية ساخنة راح نشوفها السنة القادمة، وهذا طبعا رادع لكل الفرق. القضية الساخنة الثانية هي رودري لاعب مانشستر سيتي، يعني كان قريبا من ريال مدريد، ولكن تعثرت المفاوضات واليوم هو في طريقه إلى برشلونة، يعني حديث جدي جدا جدا أنه ينتقل إلى برشلونة قريبا، بعد طبعا رفض عرض أو طلبه بعقد لمدة 4 مواسم مع ريال مدريد برغم أنه عمره 30 سنة. ولكن رودري من أفضل لاعبي العالم اليوم، حصل على الكرة الذهبية وكان أفضل لاعب في المونديال، أعتقد أنه مكانه في برشلونة، بالإضافة طبعا للي ذكرته مع أنفونتينو، هذا مش مصلي عنا بهذا أنفونتينو على ما يبدو أنه مش رايحين نشوفه في الانتخابات.
1: ولكن أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، إذا جاء رودري على برشلونة فرانكي ديونج في طريقه إلى الخارج.
2: طبعا أنا يعني
0: ما هو مصاب وراح يتغيب 15، يعني عشان هيك
1: يكون في طريقه إلى الخارج.
2: اللي حكاه محاز أنه لعيب ممتاز، وهذا أنا مثلا إذا أسأل وأنا أصبت في كتير شغلات قلتها، أنا مثلا ما كنتش بجيب رودري على ريال مدريد. رودري شبعان من الطراز الأول، أخذ أوروبا، أخذ كأس عالم، أخذ لاعب، أخذ جاي شبعان.
1: غير السن محمد،
2: غير السن أنا شبعان، أنا ما كنتش باخده. والتاني
0: بس كل لاعب بيجي على فريق جديد يعني عنده معنويات عالية.
2: أنا بقول يعني أضرب جوز، أنا غلط وما كنتش باخذ أوليسي على ريال مدريد بتاتا، أنا ذا لاعب بيلعب لعبي وأربعة بقعد يتفرج
3: على اللي حكينا في الأيام المونديال،
2: بقعد يتفرج على حوالي. على كل حال اللاعبين ممتازين بدون أي شك، ممتازين. يلا ننتقل عقبال إن شاء الله بيكون برشلونة صحتي
3: أو يوفنتوس
2: أو يوفنتوس.
4: الآن في مكان إكس 2 لاعب الأسبوع
2: باسل زريف.
5: طيب أنا اللاعب الأول اخترته زاهي أحمد.
2: أنا أبدأ مش بس عشان معذرة من كل ثلاث الباكين، إذا حاطين زاهي أحمد ارجعوا عليه وتكوريش ما هو قال باسل، بيعدوا يعني فليتون. يلا مشان المستمع يثق.
3: أول واحد.
5: مش بس لأنه سجل هدف الوحيد لبول بير السبع أمس الأول في شباك نجم أحمد الصربي طبعا بالشوط الأول دقيقة 38، بس زاهي أحمد بيّن قديش هو لاعب مهم لبول بير السبع، عنصر أساسي ومن أعمدة هذا الفريق، يعني عم بأخذ محله في التركيب الأول وعنصر مهم.
2: تعرف وين لعب هاي اللعبة؟ بالنص بيلعب شمال
3: كل محل،
2: بكل محل.
5: فكرت لي وين لعب هنغاريا.
2: تعرف انه تسجل في بطاقة مكتشفي المواهب تبع النجم الأحمر
5: زاهي أحمد، ما ترددتش في اختياره أبدا كلاعب الأسبوع، وأخذت إلى جانبه كمان لاعب
2: بكرة ضيفنا إن شاء الله في البرنامج
5: إن شاء الله. أخذت إلى جانبه كمان عمانويل بوأتينغ، مهاجم أبويل تل أفيف ومسجل هدفي التعادل 2-2 لمصلحة الأحمر تل أفيف الأسبوع الماضي أمام لودو غوريتس البلغاري في الخارج. طبعا هدول الهدفين، هدول جولين سجلين بوأتينغ، هن السبب في انتقال هابويل تل أفيف للدور القادم في دور المؤتمر الأوروبي.
2: جودة عودي لاعب الأسبوع
3: طبعا بدون شك زاهي أحمد، يكفي بس أن أقول أن وسائل الإعلام العبرية أعطت 10 من 10 في اللعبة،
2: ممنوع ما ينعطاش غير هاي اللعبة
3: بدون شك، يعني لاعب يثبت رهيب، يثبت من مباراة لمباراة انه لاعب
2: من قرية أبو سنان
3: لاعب مؤثر جدا. كل الاحترام، نتمنى له كل التوفيق والنجاح. ايضا رغم سوء اداء مكابي حيفا الا انه اياد خلايلي يبرز في هذا الفريق، يعني هو عنصر أساسي في تسجيل الأهداف لفريق مكابي حيفا. نتأمل أنه يثبت حاله في فريق مكابي حيفا ويوصل للدرجات زي أخوه عنان ويزيد حتى عن عنان ويوصل كمان لأوروبا. أيضا بدي أذكر لاعب من سخنين، مع أنه أنا غضبان جدا من سخنين، كوجو، هذا الولد
2: ممتاز.
3: هذا الولد الأسمر اللي بيلعب ناحية اليمين، لاعب رائع جدا. إذا فريق سخنين،
2: هذا الأجنبي الوحيد اللي حتى الآن استطيع أن أقول منيح،
3: صحيح. إذا فريق سخنين هاي السنة إن شاء الله يعني بيكون في حالة جيدة، أعتقد هذا راح يكون له محل كبير في الفريق السخنيني. بدي أذكر لاعب
2: قبل ما تذكر سخنين، باعتقادي انظلم بالإحمر لبسيل خوري
3: بدون شك انظلم في طلع في وصلتنا بعض الآراء بتقول إنه إحنا بننتقد اتحاد أبناء سخنين. إحنا صح، وظيفتنا لما يكون الفريق منيح نحكي انه منيح، لما الفريق يكون سيء نحكي انه سيء.
5: انتقاد بناء طبعا،
3: انتقاد بناء. احنا مش هدفنا نهد فريق اتحاد ابناء السخنين، لكن لما بيلعب اداء سيء لازم نقول انه بيلعب اداء سيء. وانا لحد هسه في لعبات كاس التوتو الفريق ما عجبني ابدا، ما عجبني.
2: اللعب الاخير كان في بوادر ايجابيه،
3: في بوادر، في مثل كوجو في هنا وهناك، لكن لحد هسه لا برضه.
1: ولكن هذا الكادر لا يكفي محمد،
3: لا ابو كسيس حكى ناقص عنده كثير،
2: هذا الكادر بيسحب حاله له بودك.
3: لا شارك كثير من اولاد البيت فرصه. ماشي ماشي بنعطي كمان فرص كمان. مش مشكله. فانجليس بابليديس لاعب فريق اللي سجل 4 أهداف من بنفيكا في مرمى سانت جالين، فازوا في الدوري الاوروبي 5-0. هذا لاعب يعني يوناني في اشوط 4 أهداف، شيء رائع جدا بدون شك. لازم نذكر كمان ديوماندا على ما يبدو 19 سنه 125 مليون ريال مدريد، غير 15 بعض المحفزات يمكن يوصل ل 140 مليون. السؤال شو راح يقدم مقابل هذه المبالغ؟ هل بالفعل سيقود ريال لبطولة الدوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال؟ والله خلينا نشوف لنهاية السنة.
2: طيب سنرى. محاسن ناصر.
0: طبعا زي احمد هذا يعني انا بعرفه من ابويلك، بس قلت له عده لاعب بالفعل هو لاعب ماني تايم يعني، يعني ما ننساش انه الموسم السابق هو سجل هدف البطوله الاول يعني صحيح. في اخر مباراه وكمان في المباراه الاولى في الدوريات كمان سجل هدف رائع جدا، هو لاعب فعال جدا عنده قدم يسرى رائع جدا، ولكن يعني بيسجل كمان برجله اليمنى وحتى بالرأس، شاهدنا الهدف في الرأس قبل أسبوع بالفعل زي أحمد رائع.
5: محسن أنا برأيي قريبا زي أحمد بطريقه للمنتخب.
0: أعتقد إذا بيضرب على هاي الوسيلة طبعا
2: في البلاد
0: طبعا، الا اذا كان في محسوبية الثاني طبعا انت تعرفها. اللاعب الثاني هو قيس غانم، يعني سجل هدفين رائعين في شباك مكابي حيفا ضمن كاس التوتو، يعني قيس غانم عاد من الخارج واثبت نفسه طبعا.
2: اختياره طبريه غلط، كان بغير الفريق منيح
0: صحيح، ولكن على ما يبدو انه العرض كان مغري غاد من طبريه. لاعب اخر جديد على الخط هو مجدلاوي، يعني محمد زياب.
2: محمد زياب ابو الكوز
0: يا عمي، هذا حكيت عنه قبل سنتين هون بالبرلمان، وقلت انه في اخوه اثنين
3: صحيح
0: رايحين يبرزوا خلال سنتين ثلاث، رايحين يكونوا نجوم في الدرجه العليا، هو استمرار للاعبين الرائعين من مجد كروم اللي لعبوا في الدرجات العليا، مثل احمد سبع، ضياء سبع، اسلام كنعان، هشام كيوان، كل هؤلاء اللي لعبوا. محمد سبع عمره 17 سنه يعني بعد صف 12.
3: محمد زياب
0: يعني اخوه يوسف كمان بيلعبوا اثنين مع بايل القدس يعني، وشيء هارون انا حكيت مع شيء هارون مستحيل يستغنى عن هذول اللاعبين اثنين، يعني صلين سنتين لعبوا مع شبيبة كرميل وانتقلوا للقدس. محمد هذا الأصغر يعني، يوسف أكبر منه ولكن اثنين، يوسف 18 محمد 17، ولكن يبرزان بشكل رائع، ويعني رايحين نشوف السنة في الدرجة العليا بدون أدنى شك. عالميا ميسي طبعا، ميسي عاد من الكأس العالم أول مباراة له، يعني حط هدفين وطبخ هدف واحد في فوز فريق انتر ميامي فريقه طبعا على أتلتيكو المكسيكي في النصف الأول من بريات كأس العالم كأس الدوريات لشمال أفريقيا طبعا، وصل ل 921 هدف والمسيرة مستمرة مع ميسي.
2: طيب إذا انتبهوا لك كمان اسم معتز حمد في أبوعيل الحيفا، أيضا لاعب ناشئ سجل
0: لا محمد هو في التركيب الأساسية لأبوعيل القدس يعني، حتى العام لعب يعني العام لعب عدة ألعاب في الدرجة العليا والسنة على ما يبدو
2: بدو انتبهوا لهذا الاسم بسام زعرورة كمان كان كمان متفوق في مكابي نتانيا أول أمس. أحمد وهب،
6: أول شيء زي أحمد حسب رأيي راح يكون البارامتر الأفضل هذا الموسم في بيرسيرس بتعرف كان أقوى، لأنه اللاعب الأساسي اللي راح يكون بديل
2: هو هذا اللي بده يتساءل ليش تنو برز وبيلعب بالنص يم بالضبط. حطيت إصبعك على الجرح الصحيح،
6: وأتذكر شبالك راح يكون هو اللاعب البارامتر المركزي في الفريق، لأنه سأهل الساحل والميداني له، لذلك أكثر عنده ثقة في النفس، وهي أحد الأسباب اللي وصلت زي أحمد. وحسب رأيي هذا اللاعب عنده قدرات يكون أحد أفضل اللاعبين في إسرائيل. اللاعب الأول بالنسبة لنا اللي شاهد أرسنال وجيرونا لاعب من 17 دوماً، هذا ماكس دوماً هذا اللاعب ابن 17 سنة هدف وحضر هدف، أحد هذا حسب رأيي راح يكون أحد أفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي، بعرفش إذا راح يعطي التركيب الأول أرتيتا، ولكن بدون شك لاعب مع موهبة غريبة جدا. اللي شاهد ليفربول وليدز كمان نفس الشيء، رونسون لاعب سجل هدف وحضر هدفين ضد ليفربول، لاعب ممتاز. براين أبومو مانشستر يونايتد راح نفست جودة هدفين، كان أفضل لاعب ومن أصل كاميروني طبعا، ولد في فرنسا وبيلعب منتخب الكاميرون، وأوفيق عبادي هذا اللاعب مع بول قدس إجا من مكابر تسلية مع بول قدس ضد رمضان هدف، ولاعب اللي بالفعل مش بالصدفة أخذ هذا اللاعب تقود الفريق وهو ممتاز. وبالنسبة لباسل دونزاغروفا لاعب اليوفنتوس 1-0 ضد تشيلسي لاعب ممتاز وهدف ممتاز، هاي اللاعبين هذا الأسبوع محمد.
2: طب بالنسبة لطبعا يوسف دياب بدي كرة القدم عند فخري عساكلي قبل كرمئيل، كان 3 سنين في المغار عند المدرب المعروف فخري عساكلي من هناك، وانتقل لكرمئيل وكان في الأكاديمية فخري عساكلي في المغار. طبعا احنا نتواصل الآن، نتوقف مع الإعلان بعد قليل، ربما الإعلانات الآن ومن ثم نواصل.
4: الاثنين في ساعة الحقيقة،
7: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
4: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة،
8: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
9: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بس.
4: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
10: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
4: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
11: في صباح كل يوم جمعة، وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: جودة عودي.
2: خيبة الأمل الأولى، وأنا يمكن حكيتها، فريق بعل كفر قاسم، تابعت المباراة من الدرجة الممتازة في مع
3: نادي الرياض،
2: نادي الرياض كفر قاسم مع فريق بني يهودا. يا جماعة أنا بعرفش، يعني بعرفش إيش بيساوي رونو خنبين هناك. 90 دقيقة ما شفتش تمريرة واحدة صح للاعبي كفر قاسم.
1: كانوا يخسروا كرات كتير،
2: يخسروا كرات بالواحد على واحد، كرات العالي أنا بعرفش إيش المدرب هذا بيعمل هناك مع هذا الفريق. صحيح إنه كأس توتو، ولكن ما ده إعداد للدوري. أنت كيف بتحضر فريقك بالآخر بتحصل على نتائج نفس الشيء. ممكن
4: جودات ذكر قديش كنا نحكي على كشتان إيفانير سابق
2: نفس الشيء
4: هذا نفس الشيء
2: بس على القرشين اللي بدنا ناخذهم اخر الشهر. بس نفس الشيء ممكن احكي على فريق اتحاد ابناء سخنين، برضو بدناش نلوم كثير، قلنا في نقص كثير في اللاعبين، عم بيشاركوا لاعبين محليين، لكن 3 خسارات في كاس التوتو، عندنا اخر مباراه مع مكابي حيفا، بعرفش ايش ممكن يعملوا. على كل حال برضو خيبه امل، خيبه الامل الثالثه يا جماعه، كلكم بتذكروا لاعب اسمه جيدون سانشو، تألق في بروسيا دورتموند،
1: هذا حكوا عنه على مانشستر يونايتد،
2: وراح على مانشستر عشان يعمل العجائب في مانشستر،
1: وكان لاعب
2: منتخب لما انتقل من دورتموند لليونايتد، كان لاعب منتخب ولاعب رائع، وقد دورتموند للفوز.
3: عرف بأي هدف مهم سجل؟ الهدف الأول في نهائي اليورو 2020 في شباك دوناروما
2: مع منتخب انجلترا،
3: مع انجلترا ضد ايطاليا.
2: فالغريب انه اليوم سانشو بعد ما تنقل من يونايتد، مش عارف راح من هون لهون، شوهد يتدرب مع فريق درجة 10 من الهواء، فريق اسمه فيلكتون تاون.
1: اي منيح لفتت نظر، بجوز هو بتدرب مش عشان يلعب،
2: لا انا خيبت امل من هاللعيبه اللي كنا نتوقع انه يوصل امجاد
1: زي بيلينغهام، توقع بيلينغهام
2: بتروح اليوم تلعب مع فريق هو من درجة 10 بدون شك، يعني هاي واحدة من عجائب الدنيا بالنسبة لهذا اللاعب.
1: هذا هو أحمد وهاب، خيبة الأمل.
4: خيبة الأمل بالنسبة له أنا لمحمد مكافة تحتيقظة، يعني هذا الفريق يعني بهبط وبيصعد، وهذا السنة صعوها بأربع مباريات بدون فوز، يعني زيف أري جابوا مدرب من أبو القدس، وهذه لوزن سمعت مقابلة هذا الأسبوع معه يقول أحد أفضل المدربين اللي يجوا على فتح تقبة، هذا اللاعب اللي بيفهم اللاعبين، بيعرف شو بده يعمل مع اللاعبين، عارف شو بده يعمل، ولكن لما الفريق لم يقدم كرة قدم وأربع خسارات، وأبي لوزن اللي هو إباع طويل جدا في كرة القدم بهيك هاي اللغة، يعني لما أنا بشوف الأسماء محمد كان شيرازي أو دو كوين أو كورتا، يعني فيش هناك لاعبين أو أبيب سالم اللاعب اللي ممكن نقول هناك عنده خبرة إيتان تيبي قلب الدفاع، ولكن فريق مثل مكافحة تقبة إذا أنت إيتان تيبي بده يكون هو قلب الدفاع فريق مثل مكافحة تحتيقظة في هذا
1: السن، ايتن طيبي من تعرف بطل يقدر يلف،
2: يمكن 40 سنة عمره
1: بطل يقدر يلف ويلحق ولدين.
4: لذلك كيف ممكن فريق مثل مكافحة تحتيقظة يبقى، وكيف ممكن أبي لوزون يحكوا هذا اللغة هاي بهاي الكلمات ويتفوع على انه هذا افضل مدرب عنده؟ ولكن كأس التوتو، وانا بقول كأس التوتو زي كل مباراة، وكأس التوتو بيعطي كل مدرب النظرة على الفريق من ناحية اللاعبين والاداء ومن ناحية الطريقة والاسلوب، وهي بالنسبة لي كانت خيبة امل كبيرة جدا، مكافحة تقبى 4 مباريات في كأس التوتو بدون ولا أي فوز. خيبة أمل الثاني محمد جنوب، احنا نذكر جنوب كوريا في المونديال، هذا المنتخب اللي فاز على تشيك 2-1، خسارة مع المكسيك وخسارة مع جنوب أفريقيا ولم يصعد، ولكن الإشي الأهم من ذلك البوليس جمعة هجم على مكاتب الاتحاد العام، أخذ كل ورق مكاتب الاتحاد العام، هددوا المدرب في القتل، أخذ عيلته ورحل من جنوب أفريقيا، انهرب لحد عارف إيش سووا حتى وينه، واللي بالكل بيذكر المدرب هونغ ميونغ بو، هذا المدرب اللي كان أفضل لاعب في سنة 2002 في المنتخب، جاب جنوب كوريا المرتبة الثالثة، وصل إلى النصف النهائي، واليوم المشكلة إنه مش عارفين من هذا المدرب، هناك مشاكل كبيرة جدا، هل هو حطوه في وسط، هل هناك كان في رشوات كبيرة جدا، والبوليس يحقق وأخذ كل ملفات الاتحاد العام لكرة القدم للمنتخب للتحقيق في
2: هو رجع على كرة الجنوبية بعد ما كان راح على أمريكا، رجع
4: هددوا غادع فيك هددوا، هو أخذ عيلته بحد حتى مش عارفين على أي دولة راح، حد لسه مش عارفين،
2: بلكي على كرة الشمالية
4: ممنوع تفوت
2: لا بيستقبلوا
4: لا الخيبه امل كمان محمد يعني باختصار مكابي حيفا. لما انا بسمع براك باخر هذا الاسبوع في مقابله بيقول له عامل تغييرات على ارض الملعب وراح اشوف هناك فريق ثاني، وانا حضرت المباراه التبريه خصوصي. طب انا شفت جولدبرغ مكانه، شفت بيتاي مكانه، شفت يعني سيدريكون مداله، شفت يارين ليفي وازولاي ومحمد علي، يعني فيش تغيير لا من ناحيه كره قدم ولا من ناحيه اماكن على ارض الملعب، تغيير اماكن على ارض الملعب ولا تغيير وظائف على ارض الملعب ولا تغيير من ناحيه كره القدم.
2: يعني ليفي احمد ليفي في اللعب الاخير بيتهيألي كان ممكن اسوء لاعب في مكابي حيفا، هذا اللي بيقولوا عنه ممكن يكون
4: هذا اللاعب اللي بيقود الفريق. أيوة. اليوم احنا
2: عشان يرجعوه من القدس،
4: انا جامد احنا بنحكي على فريق مثل مكابي يعني جاي من لا بتقدر تاخذ معه بطوله. يعني اليوم مكابي حيفا كمان راح حسب رايي براك باخر بعرفش اذا بينهي المشوار خلال شهر شهرين اذا بيستمر في هذا الطريقه، ولكن اذا هناك اللاعبين الاجانب التعزيز هناك خيبه امل كبيره جدا، عليه انه يحضر لاعبين، عليه كان انه يحضر الفريق اكبر ميزانيه في كره القدم الاسرائيليه جوده.
2: ما شحر تدخل وطلب منه يغير الطريقه، شحر تدخل في الموضوع،
4: ما بقول لك خلوه دخل تغير الطريقه، وانا شاهدت المباراه خصوصي ما سمعت المقابله يا جوده، لذلك ما شفتش ولا اي تغيير في الوظائف ولا اي تغيير من ناحيه اللاعبين على ارض الملعب. وبالنسبه لي حتى الان مكابي حيفا خيبه امل كبيره جدا.
1: طيب انا على فكره 3-2 ولا شويه 3-3 ضربوا 4-2 بتلكى بسهوله، حجه انه حاليا فيش حارس مرمى هذا لا ينطبق على مكابي حيفا
2: اكيد.
1: خذ يا محاسن،
5: انا افسدت يعني هذا الدوري الياباني، هذا الياباني ولا الكوري، الكوري اللي ذكرته ابو بركه كان كمان عندي كوريا. يعني بالفعل بشهادين جماعه بشهادين ما بدين شهدوا مش عارف ليه، يعني حتى يعني بيقولوا لك في خيانه الامانه والمراهنات حتى هذا يعني في شيء من النوع. بالفعل كانت عندي كمان، ولكن خيبه الامل الرئيسيه عندي هو يعني ممكن توافوني يمكن لا، يعني فشل المشروع السعودي يعني بكل ما يتعلق في الدوري السعودي. يعني قبل 3-4-5 سنين واو قلت الدوري السعودي، اليوم احنا شايفين حتى النجوم عم تهرب من الدوري السعودي، وكمان كيف حصل مع الدوري الصيني قبل عده سنوات وقت انحول طبعا ان يصلوا الى دوري رائد في العالم فيش لغات، فشل ذريع في الدوري الصيني. وانا اليوم يعني عم بشوف يعني حتى عده نجوم يعني بالرغم من الاغراءات الماليه بدهم يشيلوا على الدوري السعودي. عم
1: لا في اقول لك واحد من الاسباب اللي بتحكيه مظبوط، شو الاسباب؟ تم دفع المبالغ المالية، توقف المبالغ يعني المزراب اللي كان مفتوح أول سنتين توقف كليا. صار لاعب يأخذ سفيان رحيمي مسعود يلعب بالإمارات وبقطر بأخذ أكثر من العرض اللي أخذه بالسعودية، هاي واحد من الأسباب.
5: وهذا الفشل بحد ذاته، يعني اليوم حتى ما نشوف يعني غريزمان، ليفاندوفسكي، ديبول كلها تنرح على الدوري الأمريكي وتركوا الدوري السعودي، حتى محمد صلاح رفض يلعب في
1: أغلق المزراب، أغلق المزراب، أغلق لما كانوا
5: أغلق الدوري السعودي.
2: إدارة سيئة.
1: لما
5: الدوري السعودي كمان سنة ستين برجع لما كانوا الدوري السعودي.
2: مش معقول تعطي يعني مع كل احترام لرونالدو 200 مليون وشوي يعني مش منطقي.
5: فقط واجه عشان كأس العالم من 34، ولكن يعني مش أكثر من هيك. يعني حتى اليوم رونالدو
1: في سبب تاني محاسن، أنا قرأتها قبل يومين أو شفتها بشي محطة عربية برنامج ساعة كاملة، إحضار هؤلاء النجوم ضرب المنتخب السعودي وضرب اللاعبين المركزين، بطلوا يلعبوا في فرق كلاعبين أساسيين.
2: طبعا
5: هذا فشل ذريع.
2: هذا المنتخب اللي فاز على الأرجنتين في أولمبياد قطر في اللعبة الأولى،
5: عمز حلي أب تموز انت ظل قول لي الأرجنتين وخسرت، خسروا بس في النهاية أخذوا الكاس.
2: ما صادش جودة، ما صادش.
5: لا وين صفت السعودية وين صفت الأرجنتين؟
2: احنا بنقارن يا محاسن، بنقول انه كان في منتخب للسعودية لاعبي كانوا يلعبوا بالدوري.
5: هاي المشروع فشل السعودي كبير جدا جدا، وكمان مرة سنة سنتين وبرجع. يعني اليوم نشوف فقط لاعبين من الدرجة الثانية من ناحية المستوى طبعا، يعني
1: بطل النجوم
5: يروح على الدوري السعودي.
1: فيش فلوس، توقفت نجوم كل الجملة، اكتار فافينيو وغيره كازاميرو ما كملش رجعوا،
5: حتى المدربين عم بغربوا
1: راحوا يلعبوا على رجعوا يلعبوا محلات. باسل زريق،
3: طيب انا ما فيش جديد تحت الشمس، اتحادنا سخنين ذكرها جودة عودي، نضلش نحكم طبعا على مستوى الفريق في كأس التوتو، ولكن يعني على الرغم من ذلك 4-3 خسارات متتالية، لازم يعني تضوي اللمبة الحمراء، ونشوف أمام مكابي حيفا نهاية أسبوع كيف راح يقدم الفريق أداء على أرض الملعب. والخيبة الثانية اللي هي أخف شوي، مكابي أبناء الريني، مكابنا الريني صح كأس توتو، ولكن يعني تخسر 3-1 مع كرياتيام، انت فريق درجة عليا.
1: انا هون
2: بدي يعني مين هو كرياتيام؟
1: لحظة شوي،
3: مين هو كرياتيام؟
1: ما هو مضطر اسا انا اتدخل.
3: لا هي اخف مكابنا الريني، مش هالقد خايب املي من هنا.
1: انا استضفت امبارح سعيد، كلك مش سامع سعيد بصوت دغر، نزلنا عليه بهذا السؤال، المعلم المدرب مش ملاعب ولا لعيب من التركيب الاولى. لحظة شوي، موفرهن قال باللعب الأخيرة اللي قبل الدوري، قلنا له أصلاً عملوا كأس التوتو عشان كل اللعيبة تلعب مع بعض. قال من هذا الأسبوع.
5: يعني ردك لسعيد يعني إنه تجهيزات لافتتاح الدوري يعني كمان.
3: طيب يعني طبعاً. مش لدي مشكلة خسارة، مش
1: حتى
3: مش
1: لدي. للاسم كلامك مظبوط، حتى للاسم ممنوع يخسر مع كده.
3: ما هي كرياتيام فريق حديث العهد، عندوش خبرة، وأنت نازل من درجة العليا. يعني هيك هدول خيبات أمل.
1: ماشي ماشي ماشي.
6: خلينا محمد بس صور ملاحظة.
1: كول
6: أنا ملاحظة بالنسبة، أنا مش بوافقش إنه يعني كأس التوتو مش مهم للدوري أو مباراة.
1: طب استنى جاوبني. لا بديش تجاوبني على السؤالية اللي عندي بالأستوديو بقرأه. حضرت أنا سؤال راح يضل معنا شوية وقت. سؤالي بكأس التوتو ليش المدربين بيعطوش يلعبوا، والأصعب لماذا لا يلعب مدربو أوروبا ميلان إنتر باير أرسنال ريال ليفربول؟ عم بنشوف لعب، بنستناهن للساعة 12:00 مشان نشوف اللعب، بنشوفش ولا لعيب تركيب غير واحد يا اثنين. هذا اللي كنت جاوبوني عليه، ضل وقت ليش بيلعبوا، ليش كأس التوتو ماخذوه يعني وكأنه يتعملوش، وليش أوروبا عم بنليفربول وريال بنشوف وبرشل بنشوفش اللعيبة يا أخي. هذا بجاوبوني عليه.
2: سان جيرمان بيخسر مع موناكو
1: 3-0 والأرسنال بيخسر 3 مع بيتيس. على كل حال هذا هي محضره أنا السؤال، إن شاء الله بيضل معنا شوية وقت.
7: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
1: محاسن.
5: سمعنا عن حراس مرمى بكرة يعني بيطلقوا بطاقة حمراء لأنه بيطلعوا برية ال 16 وبكبشوا الطابة بدين، أكيد شفته وسمعته كثير. ولكن يعني في الدوري الجنوب أفريقي كان لقطة غريبة جدا، يعني في حارس مرمى فريق جالاكسي تي إس، هيك اسم الفريق هذا، اسمه ماسيتي. هذا الحارس الملعب مخطط كملعب رقبي بالأول وحططوه كملعب كرة قدم، خطوط الملعب الرقبي أطول من خطوط كرة القدم بحوالي 5 أمتار، يعني برية 16 وكمان في 5 أمتار، يعني إذا قلنا 18 وكمان 5 عندك 23 متر الخط ملعب الركبة. الحارس ما انتبه كأنه عنده عمى ألوان، فالتقط الكرة في الدقيقة 90، مسكين التقط الكرة خارج الخطوط، فكر أنه الخط بتاع الملعب الركبي هو الخط الأساسي للملعب. الحكم ما
3: سياه ممنوع يضل
1: خطوط ممنوع، تنمح خطوط
5: ما حدش هذا مبين. الحكم كأنه كمان الحارس كأنه عنده عن جد عمى ألوان، ما فرق بين الخط كرة القدم وملعب الرقبي. تلقى بطاقة حمراء والحكم احتسب ضربة حرة للفريق المنافس، ومن الضربة الحرة سجل الهدف وخسر فريقه 3-2. بالفعل ملفت للنظر، ملفت للنظر كمان في دوري البرازيلي كمان في ببغى يعني هاجمت اللاعب، في لاعب مربي شعر طويل بعرف شو إيش حطيت على شعره، والببغى لحقته من زاوية لزاوية بالملعب، وقفت المباراة أكثر من 5 دقائق والببغى عم بتحاول هذا اللاعب كل مرة تطلع لفوق وتنزل على رأسه ويعني انهزم منها عدة مرات والببغى لحقته. يعني في كثير مقاطع من هالنوع، يعني أنا داير بالي في بقرة مرة دخلت أرض الملعب يعني في الدوري الروسي وأدت إلى إيقاف المباراة، وأيضا في الدوري النرويجي كان هناك غزال دخل أرض الملعب، يعني مش عارف شو الغزال شو قوته على أرض الملعب، وكمان وقفت المباراة عدة دقائق. هاي ملفتات النظر بالنسبة لي.
1: طيب طبعا هاي إذا أنا مش غلطان كأس البرازيل للناشئين حصل
5: بالفعل
1: فريق فلامينغو وسيارة ببغى حلو جميل جدا. أحمد وهب
8: لفت نظر الأولى، أنا محمد موريسيو بوتشيتينو مدرب الولايات المتحدة، هذا المدرب تعاقدوا معه لسنة 30 ولكن كان هناك مشكلة مع الماديات من ناحية المصاري، مين راح يمون المعاش تبعه؟ بياخذ ما يقارب 6 مليون، أغلى مدرب حتى الآن في تاريخ أمريكا، ولكن الطاقم اللي حواليه 20 مليون دولار في السنة، وهناك في هناك شركة وأحد الملياردير كين جريفين واتبنى المعاش تبع موريسو بوتشيتينو والاتحاد العام للمساعدين، وهذا السبب أقوى بوتشيتينو حتى سن 30، ولكن هو بيتقاضى أعلى معاش في كرة القدم في تاريخ مدربي كرة القدم.
2: 6 مليون والباقي بقوا 20؟
9: والباقي المساعدين والطاقم والمؤسسة اللي حواليه بالتكاليف مع الضرائب ما يقارب $20 مليون في السنة.
2: يروحوا لترامب.
9: لا ما في هناك أول شيء، في هناك الملياردير أحد المليونيري الملياردير كين غريفن هو اللي تولى هذا الشيء يا جودت. الكل بيذكر اللاعب لوكاس بودولسكي يا محمد.
2: طبعا.
9: هذا لاعب أول شيء لاعب بالأرسنال، لاعب اللي أخذ كأس العالم في 2014، لاعب 130 مباراة في المنتخب الألماني، أحد أفضل اللاعبين في، ولكن بعد اعتزاله لكرة القدم محمد قرر إنه بدهش يتعامل في كرة القدم
1: نهائي،
9: ففتح 30 مطعم بس للكباب في ألمانيا ومحطات جليدة محلات جليدة، وهو اليوم يعد من أغنى ناس في ألمانيا، والمطاعم تبعه الإجر عليها بقول لك 24 ساعة.
3: على فكرة هو من أصول بولندي.
1: بولندي.
9: بولندي أصول بولندي، ولكن هو
1: مع جنسية ألمانية
9: بدون شك، مع جنسية ألمانية، وهناك عنده كمان نفس الشيء مع محلات جليدة كبيرة جدا، ولكن عنده 30 مطعم في ألمانيا بس للكباب خاص للوكاس بودولسكي، وهو اليوم يعد من أغنى الناس في ألمانيا، وقال لا أريد أن أتعامل في كرة القدم، أنا مشجع واحد ولكن لقيت حياة ثانية كرجل أعمال.
1: حلو. طيب كان رقم 10 40 41 سنة عمره، مش أكثر من هيك. يلا ماشي. باسل زريك.
3: نعم. اللفتة الأولى هو تصريح عبارة باولو مالديني في رثاء فرانكو باريزي الأسبوع الماضي، قال
1: شو اليوم جثمان اللي صاروا يعني. نعم. شو هذا شو
2: وزير الدفاع الإيطالي
3: يعني. أنا اخترت زاوية لفتة نظر في قراءة ما قاله باولو لأنه تأخرت فيه. قال باولو مالديني الأسبوع الماضي: اليوم أشعر بنفس الشعور الذي انتابني عندما لم تتمكن من المشاركة معنا، في إشارة إلى إصابة باريزي في المباراة الثانية في مونديال 1994. أصيب، ترك رحم العملية في إيطاليا ورجع في النهائي بس أمام برازيل. كيف سنعيش بدون قائدنا؟ لقد علمتني القتال حتى آخر رمق، علمتني معنى التعلق بالقميص، كنت قدوة لي في كل لحظة، لقد حميتني كطفل، أرشدتني في صغري وألهمتني في كبري، كنت أقوى لاعب كرة قدم لعبته إلى جانبه، سنفتقدك أيها القائد. باولو مالديني في رثاء باريزي. بدي أتنازل عن الثاني خلاص.
1: قولها.
3: الثاني ذكر أحد عدة مواقع ذكرت أنه باريس سان جيرمان عم بحول ربما سوق التنقلات إلى ماكنة أرباح. راموس باعه ب80 مليون يورو،
1: ميلان
3: لي كانغ إن باعه ب40 مليون يورو، كولومواني ليوفنتوس باعه ب50 مليون يورو، إجمالي مبيعات باريس سان جيرمان هذا الصيف بلغت 170 مليون يورو.
1: وريال مدريد 180 مليون باع لعيبه 180 مليون
2: ومن الاكاديميه تبعون
1: من الاكاديميات كلهن مع حقوق ال 30% لهذا اللاعب في هذا البي جوده.
2: باريس مسجل عندي طبعا لاعب اللي يعني كل العالم بتذكر هذا وزير الدفاع الإيطالي وفريق ميلان سنوات طويلة 66 سنة عن وفاته نتيجة مرض عضال. طبعا اللفت الثاني يا جماعة أكيد يمكن أحمد وهاب أكيد بعرف لأنه كان له علاقات مع البرتغال، فريق بوافيشتا.
1: بوافيشتا تمام معروف.
2: هذا الفريق وصل حالي من يعني حالة العدم المالي، وقرروا أنه طبعا إفلاس مالي، وقرروا في الاتحاد أنه يشطبوا هذا الفريق. مين الدخل فريق بوافيشتا على فكرة من بورتو؟ مين الدخل من أوائل الناس هناك؟ أندري فيلاش بوش اللي هو رئيس نادي بورتو، اللاعب السابق والمدرب السابق المعروف، تدخل على طول، دبر شوية أموال، تدخلت كثير من الفرق مش بس من البرتغال، كريستال بالاس، إيفرتون، ساندرلاند، شروسبري، بورت فايل، كثير فرق من من من أوروبا، وكثير مدربين وكثير جماهير علشان إنقاذ فريق بوافيشتا. بالفعل قدموا طلب من جديد إنه يرجعوا الفريق لما كان عليه، وعلى ما يبدو الأمور راح تزبط. وأخيرا لفتي اليوم سمعنا على إنه أخونا عيسى وفريج اللي كان وزير
1: رشح حاله
2: أو بده يرشح حاله عن طريق قائمة مستقلة إنه يكون رئيس اتحاد كرة القدم. إلى مدى ممكن إنه ينجح مقابل ممثلي مكابي وأبوعل في الاتحاد؟
1: كان في الحديث إنه عن أبوعل ومع أبوعل، ولكن
2: راح يختاروا زويرتس أكيد 100%.
1: يلا
9: شو بده محمد؟ ممكن بس ملاحظة
10: الآن في مكان X2 تكهنات.
1: كل الملاحظة
9: بالنسبة لفرانكي باريز محمد، تنساش انه كانت اللافتة كبيرة جدا، شاو كابيتانو الى اللقاء يا كابتن. اللباس الاحمر والاسود سيطر في الجنازة، 20 سنة لعب في ميلان، اعتزل في سنة 1997، رقم 6 يا باسل وشباب، معلقة في الميلان، فيش هناك رقم 6 نعم. ولا اي لاعب بيلبس هاي البلوزة.
1: عظيم عظيم عظيم. باسل خد.
3: طيب نتائج الأسبوع الماضي من 10 من 10 لأنه صار في شوية خربطة، أنا بس 3 من 10 أقل واحد، جودة عودي ومحاسن ناصر 4 من 10 كل واحد برضو سقوط، والناجح الوحيد بطل الأسبوع الماضي أحمد وائب 6 نتائج صحيحة من 10.
1: تفضلوا نحاول نلاحق 12 يلا. حاليا أسرعوا مكابي تل أفيف تسيسكا صوفيا أحمد وهب
3: ليل.
1: ليل واحد جودة
2: وأنا برضو رايح واحد
1: واحد باسل
3: مثلهن
1: واحد محاسن
10: مثلا
1: بطار أوستريا فينا فيينا أوستريا النمسا فيينا احنا نقولها بالعبري أوستريا فينا للنمسا فيينا
2: طبعا أوستريا فينا
10: اكس 2
1: جودة
2: 2
1: باسل
3: 1 اكس
1: 1 اكس محاسن
10: 1-2
1: 1-2 أبويل تل أفيف كاتوفيتسي اللي هو فريق بولندي
3: نعم
10: 1-1
1: هاي اللعبة الأولى جودة
2: وأنا برضو 1
1: 1 باسل
3: هاي الليلي 1-1
1: محاسن
10: تعادل
1: الريني اللي خان ناصر احمد وهب الليلي كاستوتو
10: الريني 1
1: جودة
2: تعادل
1: باسل
3: وانا تعادل
1: محاسن
10: تعادل سيد الاحكام
1: بس ما ينفعش لاثنين لا تعال مجبور فريق يغلب وكريات يما يغلبش عكته ويطلع من اثنين هيك مذيعين كفر قاسم
10: بنروح عليها اثنين فيزا
1: لحظه نروح محاسن اثنين محاسن راح اثنين
10: لانه الريني مش معنيه
2: بكاس وانا بروح على اكس 2
1: وانت باكس 2 هيك امبارح فهمنا من الحكي للشباب اثنين مذيعين كفر قاسم احمد وهاب
10: واحد
1: جودة
2: بتعطي امكانيه لكفر قاسم
1: ويعني اثنين باسل
3: اكس اثنين
1: محاسن
10: اثنين
1: هابويل حيفا كريات شمونه احمد وهب
2: سخنين
1: مكابي حيفا تحصيل حاصل احمد
10: مكابي حيفا اثنين
1: مكابي حيفا جودة
2: برضو اثنين
1: باسل
3: اكس
1: محاسن
10: تعادل
1: هابويل حيفا بكريات شمونه احمد وهب
10: اثنين
1: جودة
2: واحد
1: باسل
3: واحد
1: محاسن
10: تعادل
1: مكابي تحتيك بابو رمات جان احمد وهب رمات جان اذا بفوز باخد اول احمد وهب
10: تحتيك بواحد اكس
1: هو جودة
2: اكس اثنين
1: باسل
3: اكس لحالها
1: اكس محاسن
10: واحد
1: ابويل كوتس ابويل بحتيك باحمد وهب
3: لحظة انا اسف مكابي تحتيك بواحد مش اكس مكابي تحتيك بواحد
1: حطينا رجعنا الواحد
3: ومحاسن واحد ها
1: محاسن واحد هبقول الكود سبقول بتحتيك في أحمد
10: إكس
1: جودة
2: واحد
1: باسل
3: إكس
1: محاسن
10: واحد
1: بودا جليمت اللي فضع السنة الماضية اللعب الثاني أمام سان جلواز 3-3 انتهت في الدقيقة 92 الأولى انتهت 3-3 بعد 90 دقيقة جليمت أمام سان جلواز فريق عنان أحمد وهب
10: إكس واحد
1: واحد إكس جودة
2: للأسف واحد
1: باسل
3: واحد إكس
1: محاسن
10: واحد اثنين
1: النجم الأحمر بلغراد أمام بير السبع مع هدف زائد هدف
3: يعني بير السبع بادي مباراة مع واحد
10: النجم الأحمر واحد
1: جودة
2: برضو واحد
1: باسل
3: وأنا واحد للنجم
1: واحد محاسن
10: تعادل
1: كودوفيتس اللعب الثاني البولندي أمام أبويل تل أفيف أحمد وهب
10: إكس
1: جودة
2: واحد إكس
1: باسل
3: إكس
1: لحاله محاسن
10: إكس اثنين
1: طيب سجلنا ظل معنا كم دقيقة أنا سألت السؤال
10: بالنسبة
1: تفضل كول على بدنا نحكي عليها
10: لا بدي اقول انه ميسي راجع على برشلونة ب 14 في نوفمبر القادم راح يبدا مسيرته في الاكاديمية اللاميسيا طبعا مش ميسي اللي احنا نعرفه تياغو ميسي قرر مع ابوه طبعا الانتقال الى الاكاديمية تاعت برشلونة واسم مرعب ميسي راح يرجع يعني باحلام جمهور ريال مدريد
3: بتمنى مستوى ابوه
1: بتمنى انه يكون مستمتع بتمنى بتمنى
10: صحيح رح يصير على خطى أبوه، لأنه أنا عم بشوف هذا الولد عن جد عنده قدرات خارقة يعني زي أبوه، وحان الوقت إنه يكتب قصته من جديد بدل أبوه.
2: شمالي ولا يميني؟ شمالي ولا يميني؟
10: كل شيء زي أبوه.
1: لماذا يلعب لا يلعب مدربو الكبار برشلونة ريال مدريد ليفربول إنتر ميلان مع لاعبيه المركزيين يا أخي؟ ما بزبط
2: الكبار، لأنه أغلب اللاعب كانوا في كأس العالم وما بشرط
1: إنه جمعتين ونص وسيرك جاي الدوري، جمعة جاي الدوري
2: صحيح،
1: وكان نفس الشيء كأس التوتو. أحمد خد
9: محمد، أول شيء تنساش إنه هاي الفرق بتلعب 60 و70 مباراة الدوري خلال الموسم، تنساش إنه كان كأس العالم، وإذا بتذكر 30/5 كانت آخر مباراة، وبعد 10 أيام كأس العالم. فهناك اللاعبين اليوم عم بيطالبوا في العالم على الشهر على الأقل راحة، لأنه بسبب الإصابات والكثافة المباريات وكثرة المباريات خلال الموسم، وهذا الفرصة الوحيدة اللي ممكن يعطون الراحة. ولذلك أنت بتشوف جميع اللاعبين بيبدوش في نهاية الموسم، إحنا مش كرة قدم إسرائيلي محمد اللي بنلعب في الجمعة لعبة واحدة، وفيش هناك لا كأس عالم ولا بطولة أوروبا ولا هناك ضغوطات، لذلك الفرق شاسع جدا بيننا وبين الأندية الأوروبية، ولذلك هاي السبب اللي أنا بقول لك إياه، إنه إحنا بعيدين كل البعد عن
1: لا بس الجمعة جاي الدوري بدها تلعب هاي اللعيبة مع بعض،
9: حتى ولو هاي اللاعبين محمد تنساش انه هاي اللاعبين.
1: طب كاس ماشي اعطيتنا الفكره، طب كاس التوتو ليش اللاعب هيك اغلب المدربين بروحوا على الاولاد؟
9: هلا انا بقول لك اياه بسبب على انه هناك عندك انه اللاعبين بيعطوهم الراحه للاعبين الكبار، هاي اللاعبين تنساش انه عندهم برامج عمل يعني بيشتغلوا فيها.
2: بعدين الاولاد هذول يعني لما يشاركون في كاس التوتو ما بيعطوهم فرصه يلعبوا في الدوري،
1: بيلعبوش بالدوري،
2: بيلعبوش في الدوري، يعني ليش بتلعبوا وين معنا؟
1: يعني اعطينا نتفرج على مباريات بمستوى نعرف.
10: طيب بالنسبة لمحمد طلع عندي أنا مداخلة أخيرة، يعني قفزة نوعية في شبكات التواصل لفريق طرابزون، يعني من 1,300,000 ل2,100,000 خلال 24 ساعة. كمان طبعا بالنسبة للبورصة، هذا الفريق مع البورصة ربح 32 مليون فقط، لأنه محمد صلاح طبعا انضم لهذا الفريق.
1: اذا سيجني ارباح انتبهوا بالسنه مش اقل من 45 مليون انتبهوا. ان شاء الله انبسطتوا يا شباب. انتهى برنامجنا لهذا اليوم، البرلمان غدا باذن تعالى ملقانا بعد اخبار الساعه 3 في برنامج ما لا ابو اداب. طابت اوقاتكم جميعا والى اللقاء.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: هذه أبرز عناوين الساعة. بعض الطائرات العسكرية الأمريكية تغادر مطار بن غوريون الدولي. جيش الدفاع يرفض اتهامات منظمات حقوقية له بقتل صحفية لبنانية عمدا. وفاة أحد المصابين بحمى غرب النيل. نشر معطيات مقلقة عن تزايد الهجرة من البلاد، والقتال يتواصل في اليمن.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الخامسة، أسعد الله أوقاتكم. بالتزامن مع التقديرات بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، بدأ سلاح الجو الأمريكي بنقل طائرات التزويد بالوقود من مطار بن غوريون الدولي إلى مطارات أخرى وقواعد عسكرية في أنحاء البلاد. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهل حركة السياحة الصيفية النشطة المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة. اتهمت منظمات حقوقية لبنانية ودولية اليوم إسرائيل بقتل الصحفية أمال خليل عمدا قبل عدة أشهر جنوب لبنان. وحسب هذه المنظمات قتل 11 صحفيا لبنانيا بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب. وردا على ذلك قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الصحفية قتلت خلال سلسلة هجمات استهدفت عناصر حزب الله، وأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا. وأوضح أن جيش الدفاع لا يستهدف صحفيين. أعلنت وزارة الصحة عن وفاة رجل سبعيني أصيب بحمى غرب النيل، وقد رصدت إصابة 10 أشخاص بالمرض منذ بدء موسم الصيف الحالي. وتم اكتشاف أنثى بعوض تحمل الفيروس في بعض مناطق أواسط البلاد، ومنها منطقة المثلث. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحية سامح قدري بأن الوزارة أوعزت إلى السلطات المحلية المعنية باتخاذ خطوات وقائية. يظهر تقرير جديد لسلطات الضرائب صورة قاتمة حول عواقب تزايد الهجرة من البلاد، والتي تشمل بالأخص أفراد الطبقات الاجتماعية العليا وتأثيرها على المدخولات الضريبية للدولة. ويتبين من المعطيات أن عدد المغادرين ازداد بشكل حاد منذ انتهاء جائحة كورونا، بينهم العديد من الأطباء والعاملين في مجال الهايتك. كما وبلغ حجم الضرائب التي دفعها من غادروا البلاد بين عامي 2023 و24 مليارا و200 مليون شيكل سنويا، مقارنة بنصف مليار شيكل، وهو المبلغ السنوي الذي دفعه المغادرون حتى عام 2021. تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات. وذكرت مصادر حكومية عصر اليوم أن هجمات حوثية على قواعد عسكرية في محافظتي مأرب وحضرموت أوقعت حوالي 50 قتيلا في صفوف القوات الموالية للحكومة. في ظل استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج، قررت الكويت إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة على أراضيها. وأعلنت وزارة التربية الكويتية عن منع قبول أي طلبة جدد في المدرسة، داعية أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات نقل أولادهم إلى مدارس أخرى قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
8: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجة الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما وتخف وطأة الحر. بهذا نختتم، لنلتقي من جديد عند السادسة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
10: الآن وفي كل مكان.
11: 4 دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر إيلان، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: جيش الدفاع يواصل التحقيق في ملابسات مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في قرية مجدلزون جنوب لبنان. استئناف المفاوضات اليوم في روما بين لبنان وإسرائيل، والمجلس الوزاري المصغر يلتئم مساء. تقديم لائحة اتهام ضد زوجين من سكان مدينة أشكيلون بتهم التجسس لصالح إيران. استمرار التحقيقات في ملابسات جريمتي قتل فيلم قبل والطيبة، وبعد قليل وقفة احتجاجية في يافا ضد العنف والجريمة. تشكيل ائتلاف من أجل الضغط على الأحزاب عشية الانتخابات لإنقاذ جهاز التعليم الرسمي. الإعلان عن وفاة شخص سبعيني جراء إصابته بحمى غرب النيل. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها وسنكون معها من خلال هذه التغطية في جولة المساء الإخبارية. نستهل بالشأن الأمني: جيش الدفاع يواصل التحقيق في حادث انفجار عبوة ناسفة في قرية مجدلزون في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 4 بجروح خطيرة، مع أن إسرائيل اتهمت حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، فإنه في هذه المرحلة لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أمس نتج عن عبوة قديمة. ومنذ ساعات الفجر يسود الهدوء الأراضي اللبنانية بعد الرد الإسرائيلي. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسلنا ومحرر الشؤون الأمنية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
12: مساء النور غالية. التقارير اللبنانية أفادت أن الإدارة الأمريكية لعبت دورا مركزيا وفعالا لمنع إسرائيل من الرد بشكل أكثر عنفا على الحادثة يوم أمس في قرية مجدلزون، حيث أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل مجندين وإصابة 4 بجروح خطيرة. في أعقاب الانفجار ردت إسرائيل بشكل محدود، حيث شنت قصفا جويا ومدفعيا في مناطق متعددة في جنوب لبنان. التدخل الأمريكي كما أشارت المصادر اللبنانية حال دون انهيار المحادثات في روما، مع أن إسرائيل تتهم حزب الله بخرق الاتفاق لوقف إطلاق النار، فحتى هذه المرحلة لم تتوفر أي أدلة تثبت أن الانفجار أمس نتج عن عبوة قديمة أم عناصر حزب الله قد تمكنوا من التسلل إلى المنطقة ووضع العبوة وبالتالي تشغيلها لدى دخول قوات عسكرية المبنى. الحادث وقع خلال قيام قوات من وحدة الاحتياط التابعة لوحدة المظليين بنشاط عسكري وتدمير بنى تحتية في أحد المباني في القرية، ولدى دخول القوات المبنى انفجرت العبوة وأسفرت عن مقتل مجندين وإصابة 4 بجروح خطيرة. في هذه المرحلة يرجح أن عبوة قديمة قد أدت إلى الانفجار، خاصة أن حزب الله يمتنع حتى الآن وقدر المستطاع عن الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية، مع أن الرد كان محدودا في الساعة الأخيرة، سلسلة غارات أخرى في خاصة في قضاء صور وإصابة 8 أشخاص على الأقل وفقا للتقرير اللبنانية الأخيرة. التحقيقات حول الحادث يوم أمس في مسجد زونة لا تزال مستمرة. الاعتقاد في هذه المرحلة أن الحادث لن يؤثر على استمرار التفاوض بين إسرائيل ولبنان، خاصة على خلفية الإصرار الأمريكي على المضي قدمنا في هذا الاتفاق.
11: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ونحن نواصل في هذا الشأن. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس اليوم جلسة الكابينت الأمني لمناقشة آخر المستجدات على الجبهات الأمنية بما فيها التطورات بشأن لبنان وغزة والحلبة الإيرانية الأمريكية. للمزيد من التفاصيل معي في الاستوديو محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير لك شمعون.
13: مساء النور لكم جميعا غالية.
11: يعني كل ما يتعلق بالحدث المأساوي يوم أمس في جنوب لبنان سيكون مدار بحث في الكابينت هذا المساء.
13: نعم، وذلك نعم في الساعة 7 سيلتئم الكابينت الموسع برئاسة رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين من الدوائر الأمنية والاستخباراتية لمناقشة هذا الحادث وتطورات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الردود الإسرائيلية. الليلة الماضية عقدت هذه الجلسة الموسعة، كذلك اليوم سيتم متابعة هذا الموضوع بالإضافة كل التطورات الخاصة بباقي المواضيع الخاصة بقطاع غزة وإيران وما إلى ذلك.
11: نعم شمعون، وإذا ما وصلنا مع الشأن اللبناني في كل ما يتعلق بهذه الحادثة التي وقعت في ظل استمرار المحادثات، واليوم تنتهي جلسة أخرى من المحادثات في روما شمعون.
13: نعم بالفعل، اليوم واليوم الثالث والأخير من هذه المفاوضات بين الطواقم الإسرائيلية واللبنانية. هناك مساران، المسار أو يمكن القول ربما ثلاثة مسارات. المسار الأول المسار السياسي برئاسة السفيرين يخيل لايتر وندى معوض، وكذلك المسار العسكري، وكذلك هناك مسار قضائي، بمعنى أنه تمت دراسة إدخال تعديلات على النقاط الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان. لم يتم فتح الاتفاق وإنما درست تعديلات مختلفة. لم يتم الاتفاق نهائيا أيضا على النقطة الأساسية التي طالب لبنان بمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، ألا وهي قضية المناطق التجريبية. كان هناك معارضة إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية والانتقال إلى بنت جبيل ومنطقة أخرى في القريبة من الخيام، القريبتين من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هذا الأمر سيتواصل النقاش بشأنه لاحقا. كما لم يتم الاتفاق على آلية الإشراف على هذه المفاوضات وعلى أهل الموضوع الانسحاب الإسرائيلي. كما تعلمين هناك آلية، فهي من المقرر أن تتحقق ما إذا كان الجيش اللبناني قد نفذ مهامه وقام بتدمير وإزالة البنى الأساسية لحركة لتنظيم لمنظمة حزب الله الإرهابية. ليس من الواضح ما كيف سيتم المناقشة حول هذا الموضوع لاحقا. هذه الأمور سيتم،
11: وحتى الآن لم يحدد موعد لاستئناف هذه المحادثات.
13: لم يحدد بعد. نحن نذكر بأن الجولة السابقة كانت قبل أسبوعين في روما. اليوم هذه الأيام الثلاثة كانت درست ونقشت خلالها كل هذه المواضيع. أفترض بأنه في المستقبل القريب هناك أجواء إيجابية في المفاوضات، هناك رغبة إسرائيلية واللبنانية للتقدم، مع الإشارة إلى أن حزب الله هي العقبة الرئيسية التي تحاول إيجاد وإحباط كل تقدم سياسي بين الطرفين.
11: نعم، ونعود شمعون للحديث عن الكابينت هذا المساء. هنالك في شأن آخر في شأن قطاع غزة، هنالك معارضة من قبل بعض الوزراء لقوة دولية للإشراف على ما يجري في قطاع غزة.
13: نعم، هناك معارضة شديدة، ليس فقط من قبل بعض الوزراء، غالبية الوزراء، وإنما أيضا من قبل تنظيم جمعيات. مثلا نحن تحدثنا يوم أمس مع مسؤولة في غلاف إسرائيل التي تدعو، وهذه هي دعوة العديد من الوزراء في الكابينت الموسع، لعدم القيام بأي تحرك سياسي، لعدم القيام ببدء عمليات الإعمار والبناء في قطاع غزة. وليس أيضا ليس رفض قاطع لإدخال قوات الاستقرار الدولية. وذلك حتى يتم جمع وتخلي حركة حماس عن السلاح. نحن نرى بأن حركة حماس تماطل حول هذا الموضوع، ليس هناك أي تقدم في هذا المضمار، ولكن نذكر بأن هناك ضغوطات أمريكية على رئيس وزراء، ضغوطات الرئيس ترامب على نتنياهو. نتنياهو التقى قبل بضعة أيام أيضا مع ميلادينوف، نيكولاي ميلادينوف، حول هذا الموضوع. هناك ضغوطات أمريكية وأممية على رئيس وزراء على إسرائيل للانتقال وتنفيذ بعض هذه الأمور، ولكن هناك رفض إسرائيلي في هذه المرحلة. غالية،
11: شكرا لك زميل شمعون أران. ونحن نواصل الحديث عن الملف اللبناني، إن كان أيضا في التطورات الأمنية وإن كان أيضا في مواصلة المحادثات. ينضم إلينا الآن الدكتور غسان أبو دياب، المدير التنفيذي لمركز ديمقراطية للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور غسان معنا في مكان.
14: أهلا بكم، تحياتي وشكرا على الاستضافة.
11: أهلا بك. إذن انتهت أو تنتهي بعد قليل أيضا المحادثات في روما، وهذه الجمعة

0: اتفاق سلام وشراكة استراتيجية مع دولة إسرائيل بعد 80 عام وأكثر من الحروب العبثية التي لا تنتهي والتي لا تفيد. فما حصل في في في الجنوب يعني هو أمر مؤسف، لأنه عمليا استمرار هذا الصراع هو عبثي، والقضية أصبحت في مكان ما.
1: ولماذا يعني لكن دكتور غسان، لماذا تعتقد بأن الضغط سعودي؟
0: يبدو في مبادرة نشرت بالصحف اللبنانية امبارح أو اليوم تقريبا حسب التوقيت، تتعلق بخمس بنود. البند الخامس كارثي إذا صح، علما أن الناشر صحيفة رصينة ونقلت عن مصادر تشبه الرسمية، كأن يعني تقديم الدعم اللوجستي والسياسي للرئيس جوزيف عون، لكن على أن يلتزم بضوابط عدم توقيع اتفاق سلام يخرج عن مندرجات مبادرة السلام العربية، وحظر عقد أي لقاء مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل إنجاز اتفاق نهائي يحقق المصلحة اللبنانية العليا. يعني بالفعل إن لم تكن هذه وصاية فلا أعلم ما هو تعريف الوصاية، ولا أعلم بأمارة ماذا. إذا اتفق الفينيقيين والعبرانيين يجب أن يأخذوا إذن أيا يكن، قلنا يزيد بن فرحان ولكن غير يزيد بن فرحان. لماذا هذا الـ يعني الرفض للسلام؟ لماذا يكرهون السلام؟ ما بعرف.
1: يعني عادة عندما نتحدث عن الملف اللبناني نتحدث عن تدخل إيراني ودعم لحزب الله، ولكن هذه المرة أنت تتحدث عن تدخل سعودي يمنع هذا الاتفاق كما أفهم من حديثك.
0: سيدتي الكريمة، كيف تفهمين وضع سقوف سياسية لحركة رئيس الدولة ما هيك باتجاه السلام؟ أنا ما عم بفهم إلا موضوع استعادة وصاية. لا نريد وصايات. بلغ العقل السياسي اللبناني سن الرشد من 500 عام قبل الميلاد. بيروت أسست أول كلية حقوق تهدمت بزلزال 555 قبل الميلاد.
1: نعم، ولكن أنت تعرف علم اليقين كل ما يحدث في الشأن اللبناني الداخلي، وتعرف بأن الاستقرار في لبنان هو ربما مطلب منشود، ولكن على أرض الواقع هنالك الكثير من الثغرات لتكون الدولة وتكون الحكومة هي السلطة القوية هناك.
0: أنا معك وأتفق تماما، لكن بعد كل هذه السنوات بعد خمس حروب عبثية التي منهم أهلية في سبيل الآخرين كما يسميها الراحل غسان تويني حروب الآخرين على أرضنا، اليوم بات ولأول لحظة سياسية من 80 سنة نصبح بهذا القدر من التقارب الاستراتيجي وإمكانية الوصول إلى اتفاق وتفاهم. للأسف هناك البعض من يريد استمرار المتاجرة بدماء اللبنانيين وبدماء الإسرائيليين، ولا يريد بأي شكل من الأشكال لهذا السلام أن يتم. وهذا أمر خطير، وهذا أمر دقيق، وهذا أمر لن نقبل به ولن نسكت عنه بتسمية الأمور بأسماء. بمحل من المحلات لا يحق لأحد أن يقول للبنانيين ماذا يفعلوا. رفض الوصاية السورية ورفض الوصاية الإيرانية لا يعني استبدالهم بوصايات لدول أخرى.
1: نعم،
0: وهذه الدول لديها مشاكل اللي يجب أن تتعامل معها.
1: نعم، أنا أريد أن أسألك دكتور غسان، يعني أنت تتحدث هنا عن وعي عند يعني الشعب اللبناني، وأريد أن أطرح كل ما يتعلق بقضية المغتربين. هل باعتقادك في ظل وجود هذا الوعي وربما نوع من التغيير في ما يحدث داخل لبنان، باعتقادك لو هنالك يمكن أن يكون دور وعودة للمغتربين للتأثير أكثر في كل ما يتعلق بالمعارضة مثلا في لبنان؟
0: بطبيعة الحال حتى اليوم المعارضة الداخلية في لبنان مدجنة، إن كانت على مستوى الطوائف وإن كانت على مستوى يعني ما يسمى بالنواب المستقلين. واضح أنه هناك سقوف سياسية لا يستطيع أحد أن يتخطاها بالمشهد السياسي في ظل وجود شخصيات متحفية بالسلطة لا تزال عمرها 40 سنة وأكثر. وحتى رحيل هذه الشخصيات المتحفية سنبقى في هذه الدوامة. لكن بعد أن وصلنا إلى مرحلة الاتفاق المباشر أو التفاوض المباشر،
1: نعم،
0: هناك من يريد أن يعيدنا إلى موضوع أدوار لدول أخرى. نعم، هذه غير مقبولة.

0: هذه غير مقبولة. بلغنا سن الرشد منذ كثير. بعد الأمر الآخر، بعد أن وصلنا إلى إمكانية تحقيق اتفاق سلام وشراكة استراتيجية، بعد المواقف الرائعة والريادية للسيد رئيس الدولة السيد هيرزوغ والسيد رئيس الوزراء نتنياهو، حينما قالوا وأكدوا على أن إسرائيل لا تطمع بقطعة بحبة تراب من تراب لبنان ولا بنقطة ماء من مياه لبنان، حينما أعلنوا هذا الكلام لم يعد هناك أي مبرر للجوء إلى واسطات. يكفي رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المفاوضات. يكفي.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث الدكتور غسان أبو دياب المدير التنفيذي لمركز ديمقراطية للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
0: شكرا.
1: والآن إلى الكشف عن قضية أخرى من قضايا التجسس لصالح إيران داخل البلاد، هذه المرة مع تقديم لائحة اتهام ضد زوجين من سكان مدينة أشكلون تتهمهما أجهزة الأمن بتنفيذ مهام استخباراتية بتوجيه من جهة إيرانية مقابل مبالغ مالية. مراسلنا نجيب قزال والتفاصيل.
2: تكشف لائحة الاتهام أن المتهمين تريميلان أومشكوف وإيرينا كوشنيركو من سكان أشكلون أقاما خلال الأشهر الأخيرة صلة مع جهة استخباراتية إيرانية ونفذا بتوجيه منها سلسلة من المهام الأمنية مقابل مبالغ مالية حولت إليهما عبر العملات الرقمية. وجاء تقديم لائحة الاتهام اليوم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة لاهظ 433 وجهاز الأمن العام الشباك، وأسفر عن اعتقالهما خلال شهر تموز الماضي. وبحسب مواد التحقيق، حافظ إيمشكوف على تواصل مستمر مع مشغله الإيراني الذي كلفه بتنفيذ مهام مختلفة داخل البلاد، بينما شاركت كوشنيركو في تنفيذ عدد من تلك المهام. وتقول أجهزة الأمن إن المتهم كان على علم بأنه يعمل لصالح جهة استخباراتية إيرانية، ومع ذلك واصل تنفيذ التعليمات التي تلقاها مقابل مبالغ مالية. ومن بين تلك التعليمات، طلب من إيمشكوف السفر إلى مدينة إيلات وشراء هاتف نقال مزود بكاميرا عالية الجودة بعد أن تلقى آلاف الشواكل لتمويل عملية الشراء، وذلك بهدف استخدام الهاتف في تنفيذ مهام تصوير لصالح مشغله. وتضيف لائحة الاتهام أن إيمشكوف قام بتصوير عدد من المواقع التي تصفها أجهزة الأمن بالحساسة، من بينها ميناء إيلات، إضافة إلى متحف ومقبرة جبل هيرتسل، فيما تشير نتائج التحقيق إلى أن بعض المهام نفذت بصورة مشتركة مع كوشنيركو. وفي ختام التحقيق، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما تتضمن مخالفات تتعلق بالاتصالات مع جهة استخباراتية معادية وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه منها. وفي بيان مشترك، شددت الشرطة والشباك على أن جهات استخباراتية معادية وفي مقدمتها إيران تواصل محاولاتها لتجنيد أشخاص من داخل البلاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال عروض عمل ومغريات مالية بهدف جمع معلومات أو تنفيذ مهام تجسس. وجددت المؤسستان الأمنيتان دعوتهما إلى عدم إقامة أي اتصال مع جهات أجنبية معادية أو مجهولة، مؤكدتين أنهما ستواصلان إحباط مثل هذه المحاولات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذا النوع من القضايا.
3: على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: الجرائم تعود للمجتمع العربي بعد فترة هدوء، ضحيتان بإطلاق النار في الطيبة والمقابلة. كفى للعنف مسيرة ضد الجريمة في يافا للمطالبة بحق العيش بأمان. محادثات روما بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني في يومها الثالث والأخير من هذه الجولة. وفي ملف إيران، ترامب ينفي نقص الذخائر الأمريكية ويؤثر الدبلوماسية على الحرب. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى الشؤون الحزبية والارتدادات السياسية الحاصلة، إذ يتواصل المخاض العسير داخل حزب الليكود حول ترتيباته الداخلية. ينضم إلينا مباشرة الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين
2: والمستمعين. الواضح فالح بأن العواصف داخل هذا الحزب متواصلة وتتشعب
3: بدون أدنى شك، ولعل مشاكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكونه هو رئيس هذا الحزب، الحزب الحاكم، أيضا تزداد من يوم إلى آخر. فيما وأريد إذا سمحت لي أن أركز على جانبين. أولا، جانب المواقع المخصصة. لك أن تتخيل سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال مكتبه، المقربين عليه بطبيعة الحال توجهوا ولا زالوا يتوجهون للعديد من الشخصيات المجتمعية السياسية الوازنة، إلا أن كل هذه الجهات لا تزال ترفض. الواضح أنه بغالبيتهم لا يريدون أن يرتبط اسمهم بحزب حاكم كان يوم من الأيام على رأس حكومة وقعت خلال عملها أحداث 7 أكتوبر وغيرها. أكثر من ذلك، كان هنالك مخطط لدى المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعتبارات قلب الطاولة حتى على المعارضة والتيار المناوي أن يتوجهوا لشخصيات من العائلات الساكلة، أكثر العائلات تضررا جراء أحداث 7 أكتوبر، حتى يخرجوا ويتحدث أنه حتى العائلات التي كانت أكثر تشددا وأكثر انتقادا لنتنياهو ها هي بنهاية المطاف ترى بأنه هو خطه السياسي والأمني الأكثر ملائما لهذه المرحلة، وهو الأجدر لأن يقود البلاد، لأن أيضا هذه الشخصيات بغالبيتها ترفض حتى اللحظة، ليجد نفسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 8 مقاعد على الأقل في 10 الأولى لا ينجح بتجنيد شخصية يمكنه تسويقها إلى المجتمع الإسرائيلي وتساهم بتغيير الصورة الجماهيرية لحزب الليكود. هذا موضوع. موضوع آخر، كل ما يتعلق بالترتيبات بخصوص البرايمريز. اليوم صباحا اضطر حزب الليكود أن يتوجه إلى المحكمة. لماذا؟ لتبكير النظر بالالتماس الذي تقدم به النائب عفيف عبد حول كل ما يتعلق بالمواقع المخصصة للألوية، وهنالك من بدأ يتحدث على أن ضيق الوقت قد يقود حزب الليكود إما لتأجيل انتخابات البرايمريز، ولربما لضيق الوقت أيضا عادت إلى الواجهة مجددا غالية قضية التلويح باللجنة المنظمة لضيق الوقت. لهذا نجد الكثير من نواب الليكود ووزراء الليكود في حالة من اللامعرفة عمليا وبحالة ضغط، وهذا الضغط أيضا يمارس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كما تحدثنا موجود أصلا بضغط بدون هلوة.
2: نشكرك على هذا الحديث الزميل فالح حبيب، شكرا لك فالح. شكرا. ونبقى في حزب الليكود، حيث تقدم الحزب إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ بطلب لإعادة النظر في قراره حظر استخدام تطبيقات مراقبة التصويت في مراكز الاقتراع للتبليغ عن حضور الناخبين. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
4: حزب الليكود قدم اليوم طلبا آجلا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة القاضي نوعم سولبرغ، يطلب فيه إعادة النظر في قراره الذي صدر قبل يومين بشأن توثيق حضور الناخبين. القرار يمنع ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع من إبلاغ أحزابهم بهوية الناخبين الذين وصلوا لممارسة حقهم في التصويت بواسطة تطبيق محوسب باعتبار ذلك مساسا بالخصوصية. ويطالب الليكود بإلغاء القرار أو على الأقل منع تطبيقه بصورة فورية خلال الانتخابات الحالية، بداعٍ أن القرار يمثل تغييرا جوهريا وغير مسبوق في قواعد اللعبة الانتخابية أثناء سير العملية الانتخابية، بما يضر بمبدأ الثقة المشروعة والاعتماد على الوضع القانوني السابق. وجاء في الطلب أن الأحزاب وبضمنها الليكود بنت خططها الانتخابية وأنظمتها التنظيمية والمالية على أساس الممارسة التي كانت متبعة لعقود، والتي سمحت لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع بنقل معلومات حول الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. ويستند طلب الليكود إلى عدة أسباب، منها أن القرار صدر ضمن صلاحية إدارية لرئيس لجنة الانتخابات وليس ضمن صلاحية قضائية، ولذلك يمكن إعادة فحصه عند ظهور ظروف أو ادعاءات جديدة. كما أن القرار اعتمد بشكل أساسي على اعتبارات حماية الخصوصية، رغم أن الجهات المتخصصة في هذا المجال مثل المستشارة القضائية للحكومة وسلطة حماية الخصوصية لم تقدم موقفا نهائيا. بالإضافة جاء في الطلب أن دور رئيس لجنة الانتخابات هو ضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتشجيع المشاركة، بينما قد يؤدي القرار الجديد إلى إضعاف وسائل حشد الناخبين وتقليل نسبة المشاركة. ويعرض الطلب أيضا الأضرار التي لحقت بالحزب نتيجة القرار، موضحا أن الليكود استثمر مواردا كبيرة في تطوير أنظمة انتخابية من بينها تطبيق إلكتور، وأجرى اختبارات أمنية وعملية واسعة اعتمادا على القواعد السابقة. على هذا الأساس يطالب الليكود بتطبيق القرار في المستقبل وليس خلال الانتخابات الحالية، حفاظا على الاستقرار القانوني والمساواة بين الأحزاب ونزاهة العملية الانتخابية. وفي شأن آخر، قبل رئيس لجنة الانتخابات طلب الليكود إزالة مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر فيه رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت مع جنود من جيش الدفاع. وقال حزب الليكود أن الفيديو ينطوي على استخدام لممتلكات عامة في سياق دعاية انتخابية. وجاء في قرار القاضي سولبرغ أنه على الرغم من أن الفيديو نشر قبل دخول حظر استخدام جيش الدفاع في الدعاية الانتخابية حيز التنفيذ، فإن الحظر القانوني على استخدام الممتلكات العامة ينطبق أيضا على هذه الحالة.
2: ومن الشؤون الحزبية ننتقل الآن إلى شؤون التعليم. منظمة قادة منهجيم تؤكد عشية بدء السنة الدراسية القادمة وجود نقص في المعلمين في المدارس اليهودية ونقص في مدراء المدارس ذوي الكفاءات العالية في المدارس العربية أيضا، والأسباب عديدة. معنا مدير مدرسة النهضة في كفر قرع، عضو المجلس الإداري في منظمة قادة منهجيم، أشرف سبيحات. الأستاذ أشرف مساء الخير لك.
5: تفضلي. نعم. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذ أشرف. إذن نحن نتحدث عن نقص أيضا في المدراء العرب. نحن نعرف أن قضية النقص في المعلمين في المدارس اليهودية معروفة جدا، نحن نتحدث الآن عن نقص في المدراء في المدارس العربية.
5: نعم، قضية نقص المدراء في الوسط العربي هي موجودة، ولكن أنا أصفها باسم النقص الخفي الغير ظاهر. يعني يبدو للعيان وكأن هنالك الكثير من المرشحين، يبدو أن هنالك الكثير من المرشحين لهذه الوظيفة ولهذا المنصب، ولكن في حقيقة الأمر عدد المرشحين المناسبين والملائمين لهذه الوظيفة هو قليل جدا. لهذا السبب حتى إن ظهر للعيان أن هنالك الكثير من المرشحين، ولكن هذا الأمر غير حقيقي وغير واقع، ويمكن طبعا معرفة ذلك من الأمر الواقع الموجود، عدد مثلا عدد المناقصات التي لا يتم اختيار بها موظف أو مرشح لمنصب الإدارة أو عدد.
2: ولكن لماذا تعتقدون بأن المشكلة هي نقص في الكفاءات وليست مشكلة سياسية مثلا واعتبارات سياسية في اختيار المدراء؟
5: لا أعتقد، إحنا نحن نتحدث عن الاعتبارات السياسية دائما يعني لو القضية هي قضية اعتبارات سياسية محلية أو قطرية كان يمكن أن يجدوا هنالك من يشغل هذا المنصب، لأنه أي مدير بالنسبة لهم كفاءة أو بدون كفاءة سوف يتم تعيينه، ولكن في حقيقة الأمر بسبب أنه السياسة المحلية أو على المستوى المحلي بالأخص، وعندما أتحدث بالأساس على الوظائف التي تتعلق في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، بسبب أنهم بيبحثوا عن كفاءات في نقص خفي لهذه الوظيفة. لو كان عندهم رغبة بتعيين أي شخص موجود قدامهم كان الأشخاص. طبعا أنا يعني ممكن أشخاص يستغربوا، ولكن إذا احنا طلعنا يمين أو شمال وشفنا عدد المدراء الذي يتم تعيينهم بدون مناقصات، هذا يثبت أنهم ما قدروش يصلوا في المناقصات اللي هدفها البحث عن مدير اللي هو ملائم للوظيفي. هذا يثبت أنه عن جد في حقيقة الأمر هنالك نقص في المدراء.
2: نعم، هنالك نقص في المدراء، وأنت تقول بأن هنالك طبعا المعايير وكل ما يتعلق بالكفاءات، وأنتم كمنظمة قادة أي منهجيم، يعني هل خرجتم بأي طلب، هل خرجتم بأي يعني ربما أي موضوع يتعلق بهذا الشأن، وأي صرخة تتعلق بهذا الشأن عدا عن طرح هذا الموضوع؟
5: منظمة قادة تقوم ببحث وباستبيانات لفحص الموضوع، وجدت أن هذا النقص موجود فعلي وبشكل كامل في الوسط اليهودي، وموجود بشكل خفي في الوسط العربي، وهي تنادي السلطة والوزارة في إيجاد حلول. طبعا الحلول يجب أن تكون حلول حقيقية، حلول التي تحول هذا المنصب إلى منصب جذاب من ناحية مادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية الحفاظ على حقوق المدراء، من ناحية قانونية، من ناحية تعرضهم لمحاكم أو ادعاءات. بدون أن نجد هذا الحل، بدون أن نجد كل هذا الغلاف الذي يحيط المدير من ناحية المقابل المادي، ومن ناحية الدعم الاجتماعي، ومن ناحية الدعم السياسي، لن نجد من يكون هنالك على استعداد أن يرفع الراية إذا هو كان كفؤ وحقيقي حتى يدخل هذه الوظيفة. هذه الوظيفة مجهدة، متعبة، تحتاج الكثير من الجهد والتعب، لا يوجد بها عطل وفرص. أغلب المدراء خلال العطل يقومون بالعمل رغم أنه مفروض أنهم موجودين بعطلي. نعم. ورغم ذلك
2: يعني هنالك تحضير للسنة القادمة، يعني دائما نعرف بأن المدراء يخرجون آخر الأشخاص ويعودون في الأول في البداية،
5: في الأول يحضرون، ينهون سنة ويفتحون سنة وهم يعملون وهم مسؤولون، ليس فقط عن الجانب التربوي، مسؤولين أيضا عن صيانة المدرسة وعن ترميمات المدرسة وعن مراحيض المدرسة، ومسؤولين عن العين التي تدمع من الطلاب، ويسؤولون عن القلب الذي كل الأمور بنفس الوقت. ورغم ذلك هذه الوظيفة بنهاية الأمر إذا يتم قياسها، وهذا ما نقوله نحن قيادة في منظمة قيادة، إذا يتم قياسها مقابل معلم عادي الذي ينهي وظيفته في 20/6 مثلا أو 23/12 في عطلة الشتاء، نجد الفارق بسيط جدا. لهذا السبب المعلمون اللي عندهم كفاءة حتى يكونوا مدراء بنهاية الأمر يفحصون الأرقام، ويقول كل واحد بكل نفسه بلاش أنا بضلني معلم باخذ كل العطل وبتريح فيها، ليش تني مشان 1000 ولا 2000 شيكل أروح لهذه الوظيفة المكلفة حتى في حياة الشخص كمدير اللي بكرس حياته، يعني ما بيشوفوا الأولاد كبروا والحياة من
2: يعني باعتقادك لو حسنوا ظروف عمل المدراء يعني يمكن أن يكون هنالك ربما تحضير أكثر لمثل هذه المناصب؟
5: بالضبط، لأنه كل وظيفة فيه هنالك الكثير من الوظائف المتعبة والمجدية، وهنالك المرشحون، ولكن هنالك مقابل حقيقي أمام هذه الوظائف. كل وظيفة إذا بدك ناس كفوا يفوتوا لهذه الوظيفة بدك تعطيها المقابل الحقيقي واللي لازم تحصل عليه صاحب هاي الوظيفة. نعم. فلهذا السبب إذا إحنا بدنا مدراء كفؤ، وهذا مطلب قيادي، يجب أن نضع حقوق المدراء أمامنا ونعمل لتحسينها بشكل كبير جدا، إن كان في الجانب المادي وإن كان في الجانب الحقوقي والقانوني، لأنه اليوم في كثير عندنا مدراء بتعرضوا لقضايا في المحاكم وبيخسروا أموال طائلة مش بسببهم، بسبب أخطاء اللي حتى لا تتعلق فيهم. فقضية إذا إحنا بدنا في ما نصلش لوضع إنه هاي الوظيفة المهمة حتى على مستوانا كمجتمع عربي ومجتمع محلي، وظيفة قيادية، إذا بدنا أشخاص كفؤ في هاي الوظيفة إحنا لازم نصل لهذا المحل اللي يبقى في مقابل حقيقي.
2: النقطة واضحة. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف صبيحات، مدير مدرسة النهضة في كفر قرع، عضو المجلس الإداري في منظمة قادة منهجين. شكرا على هذا الحديث وطرح هذه القضية.
5: شكرا لكم وللمستمعين.
2: شكرا. ومن قضايا التعليم في نقلة حادة إلى العنف والجريمة، جريمة قتل في الطيبة والمقيبلة خلال أقل من 24 ساعة، والشرطة تحقق في الملابسات وسط ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 158 منذ مطلع العام. تامر الكيلاني والمزيد.
6: عاد شبح العنف والجريمة ليخيم مجددا على المجتمع العربي بعد جريمتي قتل وقعتا خلال أقل من 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 158 قتيلا. في مدينة الطيب قتل زياد بشارة رميا بالرصاص داخل مركبته وأمام زوجته وأطفاله، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية وهو من سكان مدينة الطيري تلقى اتصالا للحضور إلى الطيب في لقاء يتعلق بالعمل، وما إن وصل إلى المكان برفقة عائلته حتى أطلق مجهولون وابلا من الرصاص باتجاهه ما أدى إلى مقتله على الفور. وتعيد هذه الجريمة إلى الواجهة مأساة العائلة، إذ أن زوجة الضحية سوزان بشارة قتلت قبل نحو عام ونصف في جريمة إطلاق نار مشابهة أمام منزلها. وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وسط معطيات متشابكة، من بينها أن نجل الضحية محمود بشارة قدمت بحقه قبل أسبوع لائحة اتهام تتهمه بالتورط في مقتل الشاب بكر انصيرات قبل نحو شهر في مدينة الطيب. وفي جريمة أخرى استيقظت بلدة مقيبلي صباح اليوم على مقتل الشاب أيمن جرامني في العشرينيات من عمره، وتشير المعلومات إلى أنه خرج من منزله قرابة الساعة السادسة صباحا قبل أن يلاحقه مسلحان ملثمان ويطلقا عليه وابلا من الرصاص ما أدى إلى مقتله في المكان. وبحسب إفادات متداولة كان جرامني قد أبلغ قبل أيام مقربين منه بأنه يتعرض لتهديدات، كما أشارت المعلومات إلى أن الشرطة كانت على علم بهذه التهديدات. وتفيد المعطيات الأولية أيضا بأن منفذي الجريمة تنكروا بملابس تستخدم في تربية النحل في محاولة لإخفاء هويتهم أثناء تنفيذ الجريمة. وتواصل الشرطة التحقيق في الجريمتين في وقت يواصل فيه المجتمع العربي دفع ثمن موجة العنف المتصاعدة التي أودت منذ مطلع العام بحياة 158 شخصا.
2: وبعد قليل تنظم في ساحة الساعة بمدينة يافا وقفة احتجاجية تحت شعار كفى للعنف والجريمة بمشاركة عربية ويهودية واسعة، ويطالب المشاركون السلطات باتخاذ خطوات حازمة لمكافحة العنف والجريمة وتعزيز الأمن والأمان لجميع المواطنين. معنا من هناك مراسلنا سالم أبو جامع. مساء الخير سالم.
7: تحياتي غالية لك ولكافة المستمعين.
2: نعم، من المفروض أن تبدأ هذه الوقفة الاحتجاجية بعد قليل.
7: نعم بالفعل، بعد قليل ستبدأ هنا المظاهرة الوقفة الاحتجاجية، بمكن أن نقول في ظل تصاعد العنف والجريمة التي تعصف بالمجتمع العربي، تنظم كما قلنا بعد قليل في ساحة الساعة بمدينة يافا وقفة احتجاجية عربية يهودية بمشاركة واسعة من قيادات جماهيرية ونشطين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. ودعا المنظمون الوقفة إلى أوسع مشاركة جماهيرية، مؤكدين أن هذه الفعالية تأتي رفضا لاستمرار جرائم القتل وتفشي العنف، وللمطالبة بخطوات عملية وفورية لمكافحة الجريمة والعنف وتعزيز الأمن الشخصي في البلدات العربية. ومن المتوقع غالي أن ترفع في هذه الوقفة أيضا شعارات تندد بالعنف والجريمة، وتطالب الحكومة والشرطة بتحمل مسؤولياتها ووضع خطة شاملة وفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة غير قانونية وحماية أرواح المواطنين. كما سيؤكدون بالفعل في هذه الوقفة الاحتجاجية أن هذه الوقفة تمثل صرخة موحدة من المجتمعين العربي واليهودي ضد العنف، ورسالة واضحة بأن نزيف الدم يجب أن يتوقف وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حقيقية تضمن الأمن والكرامة لجميع المواطنين. هنا نشاهد العشرات الذين يأتون في هذه الساعة إلى منطقة يافا وبالتحديد إلى منطقة الساعة هنا للمشاركة في هذه المظاهرة التي تنطلق بعد حوالي الساعة هنا من وسط مدينة يافا المطالبة بوقف العنف المستشري في المجتمع العربي. نحاول ربما نتحدث مع حد من المشاركين. أتم تشتفوا بأفغانش كيم ودمات؟ نعم هم لا يريدون التحدث إلينا، ولكن بعد قليل غالية كما قلت ستنطلق هذه الوقفة الاحتجاجية هنا من دوار الساعة في مدينة يافا بمشاركة العشرات من المواطنين العرب. وإذا جد من جديد ربما سنعود إليكم مرة ثانية. عالية
2: شكرا لك الزميل سالم أبو جامع. شكرا سالم. ونبقى في ملف العنف هذه المرة في شأن جنائي اعتقال شبان من قرية أبو غوش بعد انتحالهم هوية أفراد شرطة وتفتيش منازل تابعة لعمال أجانب. التفاصيل في تقرير زكي بنحاس.
8: ثلاثة شبان عرب من بلدة أبو غوش في العشرينات من العمر تشتبه الشرطة انتحالهم صفة رجال شرطة وتنفيذ عمليات سطو استهدفت عمالا أجانب ومددت المحكمة توقيفهم حتى استكمال التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
9: هم بيتسوا تخيبوسين ببتيم يسوا عليهم تخيبوسين نخنسوا لبتيم شلهم بمسווה של שוטרים על אזרחי כביכול, ולא היה ניתן באמת לדעת מבחינת העובדים הזרים שאכן אם מדובר בשוטרים או במישהו שבא לעשות איזשהו פשע במקום אצלהם.
8: واستغل المشتبه بهم العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد بصورة قانونية وفتشوهم بحجة تنفيذ نشاط شرطي، ثم قاموا بحسب الشبهات بسلب ممتلكاتهم.
9: כרגע יש לנו מעל 10 קורבנות לפחות. אנחנו יודעים על עוד קורבנות שכן נפגעו. אנחנו מעריכים שיש עוד קורבנות כי הם לא עשו את זה בימים בודדים, הם עשו את זה כבר לפחות להערכתנו שבועיים, שלושה שבועות, משהו כזה בטווח זמנים הזה.
10: וضع موكلي موجود بالسجن الجلسة معينة للأسبوع القادم رايحين نترافع ونطلب من المحكمة إخلاء سبيلة لأنه ما في أي سبب أو أي مبرر أن يكون بداخل السجن. نحن بنحكي عن شباب أول طريقها وأول حياتها من عائلات محترمة فرايحين نطلب أنه يخلوا سبيلهم بالأسبوع القادم.
8: القضية بدأت عند تلقي الشرطة خلال الفترة الأخيرة عدة شكاوى من عمال أجانب، وعلى الفور باشر محققو الشرطة بإجراء تحقيقات سريعة أسفرت عن توقيف الثلاثة وضبط ممتلكات معهم يشتبه بأنها سرقت من الضحايا.
10: الشبهات أو الاتهامات الموجهة، بس إحنا لسه ما وصلنا جميع الأدلة، نستنى لتصوير الملف وبالأيام القريبة راح يصلنا الأدلة وننظر لها بشكل موضوعي ونترافع قدام المحكمة بالنسبة للتهم الموجهة.
8: ومع استمرار التحقيق تدعو الشرطة كل من يعتقد أنه وقع ضحية لحادثة مشابهة إلى التقدم بشكوى في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.
2: ونحن الآن إلى شؤون اقتصادية. تدرس وزارة المالية الإسرائيلية فرض تغييرات ضريبية على موظفي الهايتك تشمل زيادة الضريبة على خيارات الأسهم مقابل تخفيف العبء الضريبي على الرواتب، وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة إيراداتها وتقليص العجز مع الحفاظ على مكانة قطاع الهايتك كمحرك رئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. خالد دراوشي والتفاصيل.
11: تسعى وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل إلى إحداث تغيير كبير في طريقة فرض الضرائب على موظفي قطاع الهايتك، وذلك ضمن الاستعدادات لميزانية عام 2027. وتقوم الفكرة على معادلة جديدة، زيادة الضريبة على خيارات الأسهم التي يحصل عليها الموظفون مقابل تخفيض الضريبة. المفروض على رواتبهم، وتأتي هذه الخطة في وقت تبحث فيه الدولة عن مصادر جديدة لزيادة إيراداتها. فعلى الرغم من ارتفاع مدخلات الضرائب خلال الفترة الماضية، فإن النفقات العسكرية المتزايدة ما زالت تشكل ضغطا كبيرا على الميزانية وتصعب مهمة الحكومة في الحفاظ على هدف العجز المحدد. في المقابل، تحاول وزارة المالية تخفيف العبء الضريبي عن الإجراء بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي فرضت خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ اندلاع الحرب، ومنها تجميد شرائح ضريبة الدخل ورفع رسوم التأمين الوطني. ويعد قطاع الهايتك الهدف الرئيسي لهذه الخطة، لأنه يشكل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي و 60% من الصادرات، كما يساهم بجزء كبير من نمو الاقتصاد الإسرائيلي. في الوقت نفسه، يساهم موظفو وشركات الهايتك بما يقارب ربع الضرائب المباشرة التي تجبيها الدولة. وتدرس السلطة الضرائب رفعها الضريبة على خيارات الأسهم، وهي المنافع التي يحصل عليها الموظفون إضافة إلى رواتبهم، وتقدر قيمة هذه الخيارات القابلة للبيع بأرباح وفق الأسعار الحالية بنحو 150 مليار شيكل، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي قد تدخل خزينة الدولة إذا تغير النظام الضريبي. وبحسب المقترحات، فإن الهدف ليس فقط زيادة الضريبة، بل أيضا تشجيع الموظفين على بيع خيارات الأسهم في وقت أبكر بدلا من تأجيلها لسنوات، وهو ما يمكن أن يدخل مليارات الشواقل إلى خزينة الدولة. في المقابل، تؤكد وزارة المالية أنه لن يتم فرض أي زيادة ضريبية من دون تقديم تسهيلات مثل خفض ضريبة الدخل الهامشية ودعم الاستثمار في قطاع الهايتك. وحتى الآن ما زالت هذه المقترحات في مرحلة الدراسة، ولم يتخذ بشأنها قرار نهائي، إلا أنها تشير إلى أن ميزانية عام 2027 قد تحمل تغييرات ضريبية كبيرة تمس واحدا من أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي.
2: والآن إلى الصحة. وزارة الصحة أعلنت اليوم عن وفاة رجل في السبعينات بسبب مضاعفات حمى النيل الغربي، وتشير الوزارة إلى أنه منذ بداية العام الحالي أصيب بهذا المرض 10 أشخاص. ينضم إلينا الآن الدكتور كمال أبو جبل، مختص أمراض باطنية والكبد. مساء الخير لك دكتور كمال.
12: مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: يعني دعنا فقط نفهم الموضوع، هذه أول مرة تسجل فيها حالة وفاة جراء حمى غرب النيل، أم أنه كانت هنالك في الماضي حالات كهذه؟
12: لا طبعا كانت حالات بالماضي، من فترة لفترة ممكن نسمع عن حالة معينة اللي ممكن تؤدي إلى وفاة، لأنه في حالات اللي ممكن تتطور وتتأدي لمرض صعب بعض المرضى.
2: ونحن نتحدث في الفترة الأخيرة عن العثور على يعني بعوض مصاب بهذا الفيروس. ماذا يعني هذا الفيروس دكتور، إذا كان بالإمكانية الشرح للمستمعين، وكيف يكتشف أيضا؟
12: الفيروس هو فيروس موجود عادة، أغلب الإصابات هي إصابات بالحيوانات اللي من نوع الطيور اللي بتنصاب فيه، وهي بتشكل المصدر الأساسي للفيروس. البعوضة لما بتقرص الطيور فممكن تنقل المرض للإنسان. نحن بننصاب عادة من قرصة البعوضة، وإذا انصابنا بالمرض ممكن يتطور. عادة 90% من الحالات المرض خفيف، بيتطورش لمرض صعب. حالات نادرة أقل من 1% ممكن تتطور لمرض صعب اللي نحسه ممكن يصل لمضاعفات.
2: يعني دكتور كمال، أنت تقول بأن هذا الفيروس ينتقل من البعوض إلى الإنسان، وهل ينتقل أيضا من إنسان إلى إنسان؟
12: لا، ما بينتقل من إنسان لإنسان، بينتقلش لا بالاتصال مباشر ولا بالأفرازات تبع الإنسان. عادة اللي بينقلوا بعوضة تنقلوا للدم مباشرة لحتى يتطور بالإنسان.
2: وماذا يحدث للإنسان الذي يصاب بفيروس حمى غرب النيل؟
12: قلنا 90% من الأشخاص لا يشعروا بأي أعراض يعني إطلاقا، 10% ممكن يحسوا أعراض مرض فيروسي عادي مثل وجع رأس خفيف، حمى خفيفة وحالة وهن أو شيء، وأقل من 1% من الأشخاص ممكن تتطور عندهم أن الفيروس يصل للجهاز العصبي جهاز للدماغ، وهناك بيتطور لحالة أكثر خطورة اللي ممكن تؤدي لالتهاب سحايا أو التهاب أنسجة الدماغ، وهون هاي الحالة الوحيدة اللي ممكن تكون حالة خطيرة اللي تستوجب علاج ومتابعة.
2: ولكن أنت تقول في أغلب الحالات يعني يمكن السيطرة ويكون تكون يعني الأعراض بسيطة نوعا ما.
12: أغلب الأشخاص العاديين اللي عندهم مناعة طبيعية لا يشعروا بالمرض أبدا تقريبا. حالات نادرة اللي في خلل مناعي عند الإنسان ممكن يتطور لحالة أصعب. عادة نحن بنشوفه بالمرضى اللي عندهم مناعة مضاعفة أو بالمرضى الأعمار متقدمة فوق 60 سنة اللي ممكن يشعروا بالمرض أكثر أو مناعتهم تكون أقل اللي ممكن يشعروا بالمرض أكثر.
2: وهل هنالك أي نوع من الوقاية دكتور كمال، مثلا تطعيمات لهذا الفيروس؟
12: لا للأسف فيش تطعيمات مباشرة ضد الفيروس نفسه، بس الوقاية هي عبارة عن أكثر الحماية أو المنع الإصابي عن طريق منع القرصة البعوضة، منع وجود البعوضة، النظافة، تجفيف المستنقعات أو محلات المية اللي ممكن البعوضة تعيش عليها، الحماية بالكريمات اللي تمنع قرصة
2: يعني
12: البعوضة.
2: يعني هذا بالضبط سؤالي، يعني نحن نتحدث طبعا عن مسؤولية من قبل السلطات المحلية، أحيانا من قبل وزارة البيئة، أمور يعني خارجة عن نطاق الإنسان، على مسؤولية الفرد، يعني كيف يمكن للفرد أن يقي نفسه دكتور كمال من هذا الفيروس؟
12: مثل ما قلنا أكثر استخدام وسائل الوقاية أو الحماية من إن كانت لباس أو كريمات منع القرصة، إذا في بالبيت حوالي البيت أشياء اللي ممكن تكون مصدر معيشي للبعوضة ممكن
2: تجفيفها
12: أو منعها، وهيك نحن منعنا قرصة البعوضة بشكل أساسي
2: طبعا، واستخدام كما ذكرت المواد التي تبعد البعوض عن جسم الإنسان. نشكرك على هذا الحديث الدكتور كمال أبو جبل، مختص أمراض باطنية وأمراض الكبد، شكرا لك على هذا الحديث وهذه التوضيحات.
12: شكرا
2: لك دكتور كمال.

بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، إيلان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية، نهاية أسبوع موفقة وهادئة نرجوها لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: هذه أبرز عناوين الساعة. تواصل الاستعدادات لنشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. بعض الطائرات العسكرية الأمريكية تغادر مطار بن غوريون الدولي. جيش الدفاع يرفض اتهامات منظمات حقوقية له بقتل صحفية لبنانية عمدا. استطلاع يظهر تقدم المعارضة على الائتلاف الحكومي الحالي. والهند وكوريا الشمالية تجريان تجربة صاروخية.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة السادسة. أسعد الله أوقاتكم. صادق البرلمان في كامبالا مساء اليوم على إرسال جنود أوغنديين للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة. وأفادت صحيفة الجارديان بأن أول عطاء بناء نشره مجلس السلام لغزة يخص إقامة موقع عسكري للقوات المغربية، ويتسع لاستقبال 150 شخصا. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة البريطانية إن العطاء رسى على شركة أمريكية نفذت في الماضي مشاريع لصالح الولايات المتحدة في عدة دول ومن بينها العراق. بالتزامن مع التقديرات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، بدأ سلاح الجو الأمريكي بنقل طائرات التزويد بالوقود من مطار بن غوريون الدولي إلى مطارات أخرى وقواعد عسكرية في أنحاء البلاد. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهل حركة السياحة الصيفية النشطة والمرتقبة خلال الأسابيع المقبلة. اتهمت منظمات حقوقية لبنانية ودولية اليوم إسرائيل بقتل الصحفية أمال خليل عمدا قبل عدة أشهر في جنوب لبنان. وحسب هذه المنظمات قتل 11 صحفيا لبنانيا بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب. وردا على ذلك قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الصحفية قتلت خلال سلسلة هجمات استهدفت عناصر حزب الله، وإن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا. وأوضح أن جيش الدفاع لا يستهدف صحفيين. أظهر استطلاع لرأي العام نشره موقع زمان إسرائيل أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا مقابل 21 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 69 مقابل 51 للائتلاف الحكومي الحالي. ووفق نتائج الاستطلاع يتوقع حصول كل من القائمة الموحدة والجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد. يستمر سباق التسلح في آسيا. وأطلقت الهند بنجاح صاروخاً باليستياً متوسط المدى من نوع أجني 4، ويبلغ مدى الصاروخ نحو 4000 كيلومتر، وهو قادر على حمل رأس حربي نووي. وأطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخاً باليستياً قصير المدى صوب البحر وفقاً لما أفاد به الجيش الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني. ويأتي ذلك قبل بدء تمرينات العسكرية السنوية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأيام معدودة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. لقاؤنا الإخباري القادم يتجدد عند 8:00. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: الجرائم تعود للمجتمع العربي بعد فترة هدوء، ضحيتان بإطلاق النار في الطيبة والمقابلة. كفى للعنف مسيرة ضد الجريمة في يافا للمطالبة بحق العيش بأمان. محادثات روما بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني في يومها 3rd and last من هذه الجولة. وفي ملف إيران ترامب ينفي نقص الذخائر الأمريكية ويؤثر الدبلوماسية على الحرب. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: غدا على قناة مكان
13: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
13: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غداً على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
6: الإعلان عن سقوط مقاتلين وإصابة عدد آخر من الجنود في انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. آفة العنف تعود للمجتمع العربي بعد توقف لأيام، ضحيتان في جريمتي إطلاق نار في الطيبة والمقابلة. تظاهر احتجاجية في يافا للتعبير عن رفض الجريمة وللمطالبة بحق العيش بأمان. انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية في روما. تقارير تتحدث عن التوصل إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز، وترامب غاضب إزاء تسريب معلومات حول نقص الذخائر الأمريكية. توقعات بإعلان القائمة المشتركة الثلاثية مطلع الأسبوع القادم. ولوحة موت، مشروع جديد لقسم الديجيتال في مكان وكان أرب ينقل آلام عائلات ضحايا العنف والجريمة.
7: النشرة المسائية مع سماح حسنين بكري.
6: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من إعلان جيش الدفاع عن سقوط مقاتلين من لواء المظليين 55 في جنوب لبنان أمس، وهما الميجر احتياط هارئيل بيرنشتوك البالغ من العمر 34 عاما من سكان نقديم والذي كان قائد سرية، والمساعد المتقدم احتياط تامير فاكنين البالغ من العمر 33 عاما من سكان إيلات والذي عمل مضمضا. هذا ووري ظهر اليوم جثمان الميجر احتياط بيرنشتوك الثرى في المقبرة العسكرية على جبل هيرتسل، ومن المتوقع أن تنطلق مراسم دفن تامير فاكنين بعد قليل في إيلات. تفاصيل أوفى حول ملابسات الحادثة الأليمة وعن تسلل 15 مواطنا إسرائيليا إلى داخل أراضي جنوب لبنان أمس في تقرير مراسلنا نجيب قزالة.
8: يحقق جيش الدفاع في ملابسات سقوط جندي احتياط بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان أمس في حادث أعاد إلى الواجهة التحديات الأمنية على الحدود الشمالية. وفي موازاة ذلك وجد جيش الدفاع نفسه يتعامل مع حادثة مختلفة بعدما اجتاز 15 مواطنا إسرائيليا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية في واقعة أثارت انتقادات حادة داخل المؤسسة العسكرية. وأعلن جيش الدفاع صباح اليوم عن سقوط الميجر احتياط هرئيل برناتشوك من لواء المظليين والرقيب أول احتياط تامير فاكنين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدلزون بجنوب لبنان، كما أصيب 4 جنود آخرين بجروح خطيرة. ويجري جيش الدفاع تحقيقا لمعرفة موعد زرع العبوة وما إذا كانت قد وضعت قبل أو بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه يحمل جيش الدفاع حزب الله مسؤولية خرق الاتفاق، وقد رد على الحادث بسلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة للحزب في جنوب لبنان. وفي حادث منفصل يحقق جيش الدفاع في تسلل 15 مواطنا إسرائيليا معظمهم فتيات إلى داخل الأراضي اللبنانية قرب قرية الغجر بعدما اجتازوا السياج الحدودي، واستدعت الحادثة قوات كبيرة بينها وحدات خاصة، فيما بقيت إحدى الفتيات داخل الأراضي اللبنانية نحو 4 ساعات قبل العثور عليها وإعادتها إلى إسرائيل.
9: أنا كان بلبنان بسموك خزباني מעבירות מסר לכל סוני ישראל, לארגון חיזבאללה. פגעתם בנו, נכנסו אותנו למלחמה, ואנחנו נחזיר לכם ונסח אתכם וניקח את האדמה שלקחתם לנו, שהיא שלנו, וניישב אותה ונחזור לכאן. והסוף למלחמה, ובעזרת השם ננצח.
8: لكن في جيش الدفاع يربط المسؤولون بين الحادثتين من زاوية مغايرة، فبحسب مصادر عسكرية وقعت عملية التسلل في الوقت الذي كانت فيه القوات تتعامل مع تداعيات انفجار العبوة في مجدلزون وتستعد للرد على خروقات حزب الله. ويقول الجيش إن تحويل القوات لملاحقة المتسللين استنزف قدرات عملياتية وأدى إلى تأجيل مهام ميدانية كانت مقررة على الحدود الشمالية. ويؤكد جيش الدفاع أن تكرار هذه الحوادث لا يقتصر على المخاطر التي قد يتعرض لها المتسللون، بل يؤدي أيضا إلى كشف مواقع انتشار القوات وسرعة استجابتها، وهو ما قد يمنح الطرف الآخر معلومات يمكن استغلالها في تنفيذ هجمات مستقبلية. وفي هذا السياق وجه جيش الدفاع انتقادات إلى الشرطة، معتبرا أن معظم الموقوفين يطلق سراحهم بعد ساعات من اعتقالهم من دون إجراءات رادعة تمنع تكرار محاولات اجتياز الحدود. كما حذر مسؤولون عسكريون من أن استمرار هذه الظاهرة قد يشجع آخرين عليها، خاصة مع اقتراب الانتخابات. أما الشرطة فرفضت هذه الانتقادات وقالت إنها أحالت خلال الأسبوع الماضي 6 ملفات تحقيق إلى النيابة العامة بانتظار اتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام. وأضافت أن المحاكم هي التي تقرر الإفراج عن المشتبه بهم، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاون جميع جهات إنفاذ القانون. ويواصل جيش الدفاع استكمال تحقيقاته في حادثة مجدلزون بالتوازي مع استخلاص العبر من حادثة التسلل، في ظل تأكيده أن حماية الحدود والحفاظ على الجاهزية العملياتية تبقيان على رأس أولوياته.
6: من الوضع الأمن الميداني نتحول إلى المسار السياسي، حيث انتهت في روما عصر اليوم المحادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، والتي استمرت لثلاثة أيام في إطار الجولة 7 الحالية من هذه المحادثات. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون. طبعا تحدثنا بالأمس عن عدم إحراز أي انطلاقة في المفاوضات، اليوم رشحت معلومات باحتمال أن يكون حصل تقدم بشأن مسألة الحدود، ولكن على ما يبدو قضية تثبيت وقف إطلاق النار ما زالت قضية مفتوحة، وطبعا الجولة القادمة في الفاتح من سبتمبر شمعون.
10: نعم بالفعل، أولا ما اتفق عليه وبأن الجولة القادمة ستعقد بعد أسبوعين في الأول من سبتمبر، أكثر بكثير في بداية شهر سبتمبر المقبل. الجولة السابقة عقدت في 15 من يوليو، بمعنى أن تقريبا كل أسبوعين أو ثلاثة هناك جولة من المفاوضات، ولكن باستثناء ذلك كانت الأجواء إيجابية، ولكن أوساط لبنانية تشير إلى أن جميع الطلبات اللبنانية قد رفضت من قبل البعثة الإسرائيلية. نذكر بأنه كانت هناك 3 مسارات، ليس مسارين وإنما 3 مسارات. المسار الأول كما قلنا باستمرار هو المسار الدبلوماسي بين السفيرين يخي لايتر والسفيرة ندى حميد معوض والسفير سيمو كرم السفير اللبناني الأسبق في واشنطن وكذلك المسار العسكري بالإضافة إلى ذلك المسار الثالث كان المسار القضائي وهو أن خبراء في المجال القضائي وخبراء في المجال القضائي قاموا بدراسة إدخال تعديلات على النقاط المختلف عليها ضمن الحدود البرية المشتركة لإسرائيل ولبنان. هناك ما يسمى بخطة أو بالنقاط المختلف عليها 13 على امتداد الخط الأزرق ودرست. ليس من الواضح ما إذا كان هناك تقدم حول هذا الموضوع، ولكن في النقاط الرئيسية التي أصرت عليها الحكومة اللبنانية وهي مسألة الانتقال إلى المرحلة القادمة من المناطق التجريبية هناك رفض إسرائيلي قاطع لذلك. كذلك الأمر بالنسبة لآلية التفتيش وتحقق لم يتم اتخاذ أي قرار.
6: هل إسرائيل تشترط، يعني هل هناك شروط من قبل إسرائيل للانتقال إلى مرحلة جديدة من حيث المناطق التجريبية؟
10: بالفعل هذا هو معروف. الشرط الأساسي هو بأن يحقق بأن يثبت الجيش اللبناني بأنه اتخذ أنشطة فعالة ضد منظمة حزب الله، ضد لإخلاء هذه المناطق من نشطاء حزب الله، لتفكيك البنى الأساسية. هناك أسلحة، هناك ذخائر، هناك العديد من البنى الأساسية الإرهابية لهذه المنظمة الإرهابية التي ليس سرا بأنه وهي تعلن ذلك جهارة بأنها تعارض أي تقدم، وهي تحاول كل هذه الأمور، وكما يبدو عن طريق بصورة متعمدة تقوم بتصعيد الأوضاع في لبنان. رأينا يوم أمس الحادث المؤلم في جنوب لبنان واستشهاد مقاتلين لجيش الدفاع وإصابة 4 آخرين. هؤلاء الجنود الذين سقطوا هم الأوائل الذين سقطوا في إطار المناطق التجريبية. تطبيق خطة المناطق التجريبية. لبنان طلب كما قلنا الانتقال إلى المرحلة القادمة في منطقة بنت جبيل والخيام، وهي مناطق قريبة للغاية من الحدود الإسرائيلية خارج خط الأصفار وجنوبي نهر الليطاني على المقربة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إسرائيل رفضت ذلك جملة وتفصيلة واتخذ القرار.
6: يعني شمعون هذا الرفض الإسرائيلي بلا شك والموضوع اللبناني برمته سيكون ضمن القضايا التي سيبحثها اجتماع الكابينيت المساء اليوم. من المفروض أن يكون قد بدأ هذا الاجتماع طبعا إضافة إلى ملفي غزة وإيران. شمعون،
10: نعم بالفعل الكابينت من المقرر أن يكون قد بدأ كما يبدو في الساعة 7 يلتئم لمناقشة كل التطورات في مقدمتها التصعيد الأمني الأخير في جنوب لبنان كما أسبنا الحديث عن ذلك، بالإضافة إلى ما يجري في قطاع غزة. فيما يتعلق بغزة نحن نعلم بأن هناك مساعي أوروبية ومن قبل واشنطن أيضا ومن قبل مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينوف الذي التقى مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة. هناك رغبة في إدخال المزيد من قوات الاستقرار الدولية ISF وكذلك أعمال بناء وترميم وإعادة إعمار قطاع غزة. كل هذه الأمور مرفوضة من قبل العديد من الوزراء وكذلك الملف الإيراني وما يخص بالجهود للتواصل إلى اتفاق بين عمان وإيران وواشنطن، ولكن إسرائيل تبقى خارج هذا الملف في هذه المرحلة. أقترح أن نشاهد ما قاله رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول معارضة إسرائيل لحيازة طهران السلاح النووي، فلنشاهد.
6: نعم.
11: שמענו את מפקד משמרות המהפכה הוחידי מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. להמשיך, כך הוא אמר. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן. קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
6: طبعا رئيس الوزراء يوضح النقاط التي تصر عليها إسرائيل في إطار الموضوع الإيراني. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون. شكرا لك.
10: شكرا لكم سماح. شكرا.
6: من هذا الموضوع نتحول الآن إلى آفة العنف والجريمة التي تعود من جديد لتؤرق المجتمع العربي بعد فترة قصيرة كان تنفس خلالها أبناء المجتمع الصعداء، ضحيتان تضافان إلى حصيلة القتلى. جريمة بإطلاق النار كانت وقعت الليلة الماضية في مدينة الطيبة وأسفرت عن مقتل رجل 60 من سكان الطيرة، وجريمة أخرى راح ضحيتها شاب في العشرينات من بلدة المقابلة. للمزيد حول ملابسات الجريمتين ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر. إذن تامر، للأسف يعني العنف والجريمة هذه الآفة تعود من جديد إلى المجتمع العربي. تامر،
12: بالفعل سماح، بعد أيام من الركود ومن التراجع الذي لفه الكثير من التفاؤل في المجتمع العربي بشأن تراجع وركود عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، عادت هذه الآفة وعاد هذا الشبح ليضرب من جديد في المجتمع العربي. نتحدث عن جريمتين منفصلتين بفارق وقت قصير، وعندما تكون الجرائم بهذه الوتيرة عن جريمتين منفصلتين بفارق ساعات قليلة، هذا مؤشر أن المجرمين لا حل معهم في هذه المرحلة، ويبدو أيضا أنه جريمة تجر جريمة. المجرم عندما يشاهد جريمة سجلت في إحدى البلدات العربية يكون له حافز كما يبدو لتسجيل جرائم مختلفة في بلدات مختلفة. إذا بدأنا مع الجريمة التي وقعت أمس في مدينة الطيبة، هذه الجريمة تفاصيلها صعبة مقيتة.

0: سوزان، وهي كانت ناشطة اجتماعية من مدينة الطيرة قبل عام ونصف العام في جريمة كانت قد شكلت غضبا شعبيا في المجتمع العربي.
1: تامر يرجح أن تكون هناك علاقة بين الجريمتين بلا شك، أليس كذلك؟
0: نعم، خيوط هذه الجريمة متشابكة ومعقدة كثيرا بالنسبة للتحقيقات. وفقا لمصادر شرطية أن الشرطة تفحص عدة اتجاهات، أولا قضية مقتل لسوزان، إذا كان مقتل زوجها هو يعني في إطار هذه السلسلة من سفك الدماء، أو في جهة أخرى نتذكر أيضا ووفقا للتفاصيل أن ابن الضحية يدعى محمود بشارة كان قد تلقى لائحة اتهام بحقه سجلت قبل قرابة الأسبوع بسبب تورطه في جريمة قتل بكر، انصراط هذه الجريمة التي وثقت كذلك بالصوت والصورة من كاميرات المراقبة. شاهدنا المجرم محمود يطلق الرصاص بمسدسين، مسدس في اليد اليمنى ومسدس في اليد اليسرى على الشاب بكر انصراط قبل قرابة الشهر. وفكت رموز هذه الجريمة، الشرطة تفحص وتحقق فيما إذا كانت هذه الجريمة مقتل الأب كرد على تورط ابنه في جريمة قتل بكر انصراط، أو أنها لها علاقة بمقتل زوجته قبل عام ونصف العام. وصباح هذا اليوم عند الساعة 6 صباحا عدنا إلى سيناريو قتل الشبان العرب وهم في طريقهم إلى وجهة عملهم ومصدر رزقهم. هذا الأمر سجل كثيرا في السابق وكان قد تراجع في الأسابيع الأخيرة. عاد هذا السيناريو، المجرمون يتربصون وينتظرون أهدافهم عند خروج العمال من منازلهم إلى لقمة عيشهم، حيث الشاب أيمن من بلدة مقابلي تعرض لوابل من الرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور. وفقا للتفاصيل المتوفرة أن أيمن جرامني عند خروجه من منزله كان بانتظاره أكثر من مجرم، حيث أنهم تنكروا بلباس زي الذي يلبسه النحالين من أجل استخراج النحل من العسل. هذا الأمر المضحك المبكي في مجتمعنا العربي، أصبحت ابتكارات وطرق جديدة من أجل التخفي ومن أجل التهرب حتى من تحقيقات الشرطة. الضحية حاول الفرار من المجرمين قرابة 200 متر من موقع منزله، لأنه سقط أرضا بعد ملاحقة بالرصاص. بعد أن سقط أرضا وفقا للتفاصيل أطلقوا عليه الرصاصات من مسافة قريبة، مسافة الصفر، ما أدى إلى مقتله. بالنسبة للتحقيقات في الجريمتين، إذا سألتين عن المعتقلين سماح، لا معتقلين حتى اللحظة. بالنسبة للجريمة الأخيرة في المقابلي، الشرطة قبل قليل فرضت منع نشر تفاصيل المعتقلين في حال كان معتقلين، لذلك لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. لكن يبدو أن هناك طرف خيط بيد الشرطة حول هذه الجريمة. إذن عودة جرائم القتل بهذه الوتيرة هي مقلقة جدا سماح. هناك من كان متفائل أن دخول الشباك لربما سيكون الرادع، لكن يبدو أنها كانت استراحة محارب بالنسبة للمجرمين، وعاد شبح العنف ليضرب المجتمع العربي بقوة.
1: جريمتان جديدتان إذن في المجتمع العربي. مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا تامر، شكرا لك. واحتجاجا على آفة العنف والجريمة التي يعاني منها المجتمع، من المفروض أن تكون قد انطلقت قبل قليل من دوار الساعة في مدينة يافا تظاهرة ومسيرة احتجاجية للتعبير عن رفض العنف والمطالبة بحق العيش بأمان. يواكب هذه التظاهرة الاحتجاجية مراسلنا سالم أبو جامع الذي ينضم إلينا مباشرة من يافا. أهلا بك سالم، ضعنا أكثر في أجواء هذا الاحتجاج الذي ينطلق من يافا هذا المساء. سالم،
2: تحياتي سماح لك ولكافة المشاهدين. نحن بالفعل نتواجد في مدينة يافا، انطلقت قبل قليل المسيرة هنا الاحتجاجية من ساحة الساعة في مدينة يافا بمشاركة عربية ويهودية تنديدا بأعمال العنف التي تعصف في المجتمع العربي. هنا يتواجد هنا العشرات من المشاركين في هذه المظاهرة عربا ويهودا. هنا صرخة كبيرة، هنا رفعت الشعارات المنددة بجرائم القتل في المجتمع العربي. نشاهد هنا العشرات من المشاركين، وأيضا انضم إلى هذه المشاركة عدد من المتطرفين اليهود من مثل دافيد.

0: دافيد مردخاي دافيد الذي جاء هنا وحاول عرقلة المسيرة التي انطلقت من ساحة الساعة حتى شرطة لواء يافا هنا في هذه المنطقة. وهنا يتواجد كما ذكرنا العشرات الذين جاءوا للمشاركة في هذه المظاهرة. من بين الذين جاءوا للمشاركة في هذه المظاهرة السيد يوسف جبرين الذي يشارك في هذه المظاهرة. يوسف، بهذه الناس بالنسبة لهذه المظاهرة، المظاهرة هذه جاءت عرب ويهود، ما هو الرسالة من هذه المظاهرة؟
1: هي رسالة دفاع عن حقنا الأساسي بالحياة بالأمن والأمان في كل مجتمعنا العربي، ولكن تحديدا نحن هنا في يافا نحن نقول بشكل واضح، نوجه إصبع الاتهام للشرطة التي نتظاهر أمام بنايتها هنا في يافا. الشرطة متواطئة مع عناصر الإجرام في مجتمعنا، ليس من الطبيعي أن يتواصل شلال الدم في شوارعنا دون أن تحرك الشرطة ساكنا. لن نقف مكتوفي الأيدي، لن نبقى في بيوتنا، بل سنخرج عرب ويهود إلى أن يتغير هذا الحال. هذا ليس فقط من حقنا، بل من واجبنا أن نخرج وأن نتظاهر إلى أن نعيش بأمن وأمان كما نستحق وكما يستحق أهلينا.
0: شكرا لك. ويتواجد أيضا بجانب سامي أبو شحادة الذي يشارك في هذه المظاهرة. سيد سامي أبو شحادة، يعني شاهدنا العشرات من اليمين المتطرف حاولوا عرقلة هذه المسيرة حتى شرطة يافا.
2: للأسف هؤلاء الفاشيين ما زالوا موجودين يعني، وينتقلون من مكان إلى آخر، حتى في مدينة يافا، هذه المدينة التي يعيش بها المواطنون العرب واليهود، وحاولوا أن يمنعوا المظاهرة كما رأيت في بداية الأمر. وللأسف هذه الشرطة التي أصبحت تشبه الوزير بن غفير لم توقف هؤلاء الذين حاولوا أن يعتدوا على المتظاهرين في هذه المظاهرة. مع ذلك أنا سعيد وفخور بهذا يعني بهذه المجموعة التي تنظمت في مدينة يافا، وهي تناضل من أجل العيش المشترك بكرامة وعلى أساس قيم العدالة والمساواة للجميع عربا ويهودا. مدينة يافا هي مدينة مشتركة للسكان العرب وللسكان اليهود، وأغلب السكان يريدون أن يعيشوا بكرامة وعلى أساس قيم العدالة والمساواة للجميع. ومن أجل هذا نحن نتظاهر من أجل الحق في الحياة. تخيل إلى أين وصلنا بأننا نحتاج أن نتظاهر من أجل الحق في الحياة في هذه الدولة العنصرية.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك. وجد أيضا جعفر فرح الذي جاء هو أيضا هو للمشاركة في هذه المظاهرة
3: من حيفا.
0: أهلا وسهلا. نعم، كيف بتشوف المشاركة اليوم؟ بتشوف عرب ويهود رغم المحاولات لعرقلة هذه المظاهرة؟
4: أول شيء شايف أكثر يهود من العرب بالمظاهرة هاي، بس هذا كمان مؤشر على الأزمة اللي المجتمع العربي عماله بعيشها. المجتمع العربي بشيء محل عماله بيأس من محاولة التأثير، بيأس من جهاز الشرطة، بيأس من الحكومة، وبتأمل إنه يكون في إعادة أمل، استعادة الأمل، بتأمل يكون كمان بالانتخابات. بس هاي تظاهرة مهمة اللي إحنا في مركز مستوى وخلال الفترة الأخيرة بنشوف أهمية تحريك كل الشارع بالذات بالمدن المختلطة، لأن المدن المختلطة مستهدفة. إحنا بنعرف إنه شفناها بأيار 2021، بنفكر في أهمية إنه المدن المختلطة تطلع وتحمي حالها، تحمي المجتمع العربي اللي عايش بهاي المدن، ولكن تحمي كمان محاولة إنه الناس تعيش مع بعض في مدن زي يافا، حيفا، عكا، اللد والرملة.
0: جعفر، بنشوف مشاركة يهودية أكثر من عرب، يعني ليش؟
4: لأنه في حالة يأس عند المجتمع العربي، وإحنا بحاجة نستعيد الأمل. يعني الناس لازم ترجع تثق بنفسها وترجع تطلع، ترجع تنطلق من أول وجديد على الشارع. محاولة التأثير هي مش بس بالمظاهرات، هي كمان بالانتخابات. وبفكر إنه وجود المجتمع اليهودي، وجود نشطاء يهود، هذا كتير إشي مهم اللي إحنا بحاجة له كمان عشان المجتمع العربي يطلع من حالة اليأس اللي هو عايش فيها.
0: ربما نستمع للمشاركين اليهود في هذه المظاهرة. شلوم لخا بعيد سمتان امتساكان بأفغانا عربية يهودية، ما يشتخى لقيد؟
5: אני באתי בכללי בשביל להפגין גם תמיכה בכלל ברעיון של שוויון, נגד עליונות אתנית יהודית, נגד בעד דמוקרטיה, בעד מדינת כלל אזרחיה לכולם, בסולידריות גם עם גם עם המאבק של האזרחים הערבים לשוויון, גם עם הנרצחים ואלה שעוברים רצח עם בעזה, גם נגד התיאור האתני בגדה, ובכללי לייצר משהו שהוא מעבר לעליונות וגזענות, ובעד שוויון ואחווה בין كل مش خاي بو
0: يعني مود مودي لها إذن سماح المظاهرة ما زالت هنا مستمرة في وسط مدينة تل أبيب يافا بمشاركة واسعة من العرب واليهود هنا جاءت بصرخة كبيرة كفل العنف نعم للشرطة أن تعمل من أجل مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي كما يقول السيد يوسف جبرين الآن يتحدث ربما نستمع قليلا إليه إذن سماح هذه صورة الوضع من مدينة يافا عرب ويهود في مظاهرة ضد العنف والجريمة
3: مراسلنا سالم أبو جامع كنت معنا مباشرة من مدينة يافا حيث هذه التظاهرة الاحتجاجية على آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي ومن هذا الموضوع إلى جديد الملف الإيراني والأزمة المستمرة في الخليج وينضم إلي في الاستوديو الآن الزميل وليد يوسف أهلا بك وليد طبعا المصادر تتحدث عن التوصل إلى اتفاق أولي على ما يبدو بين إيران وعمان يضمن فتح إعادة فتح مضيق هرمز ولكن على ما يبدو هناك أيضا شروط إيرانية لإتمام هذا الاتفاق وتطبيقه
6: صحيح هو حل مؤقت وليس دائم فقط لمدة 60 يوم هناك يعني مسار جغرافي متفق عليه بين إيران وسلطنة عمان لعبور السفن وناقلات النفط في المضيق ولكن هناك حاجة كذلك يعني إيران قالت نحن في هذه المرحلة لا نضمن أمان هذه السفن لأنه لا تزال هناك ألغام مزروعة زرعها الحرس الثوري الإيراني ويجب إزالتها
3: على ما يبدو إزالة الألغام من ضمن النقاط التي وردت في هذا الاتفاق الأول
6: صحيح ومن سيكون ضالع في إزالة الألغام ليس فقط إيران وإنما دول الخليج وقد تكون لذلك أيضا اطلاع للولايات المتحدة أو للدول أوروبية كذلك إيران صحيح تشترط هنا لديها شروط تقول يجب أولا رفع الحصار التي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية وكذلك إيجاد حل لمشكلة أو مسألة الأصول الأموال المجمدة الإيرانية في بنوك غربية في الولايات المتحدة ودول أخرى دول خليجية كذلك وهذا يعني سيكون شرط ولكن سماح يعني الاتفاق لا يزال إلى بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي
3: وحتى الآن ليس هناك أيضا أي تطرق من قبل الإدارة الأمريكية لهذا الاتفاق بشكل رسمي يعني
6: صحيح لم نسمع تعقيب أمريكي والرئيس الإيراني بالأمس بازشكيان قال هناك يعني صعوبة في التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي ولكن لأن الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات على الأرض وهو يعني يحيد الوفد المفاوض والوفد المعتدل الفريق المعتدل الذي يضم كذلك الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس البرلمان وهو الذي يتواصل مع مجتبى وكل شيء يعني عن طريقه ويعني في حال بالفعل تم ذلك خلال 60 يوم سيكون يعني حسب ما تم الاتفاق عليه يعني الجميع يأمل بأن يعود الطرفان الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات من أجل الحديث عن القضايا الأكبر وبضمنها طبيعة الحال البرنامج النووي الإيراني
3: طبعا ما دمنا نتحدث عن الجانب الأمريكي نعرف أنه كانت محادثة متوترة بين الرئيس ترامب ووزير الدفاع أو وزير الحرب الأمريكي هيجست على خلفية تسريب معلومات تشير إلى النقص في الذخائر الأمريكية على ما يبدو هذا الموضوع يعني أغضب جدا الرئيس ترامب ولي.
6: صحيح حسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال كان يوم الجمعة الماضي اجتماع في كيمب ديفيد بين ترامب عدد من الوزراء وبضمنهم وزير الحرب هيكسيث وهناك كانت مشادة كلامية حسب ما نشر ترامب يعني
3: طبعا هذا ما جاء في التقارير على ما أعتقد يعني البيت الأبيض نفى مثل هذا الخلاف
6: صحيح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت نفت ذلك والحديث يدور كما ذكرتي كان هناك يعني نشر بأن مخزون الصواريخ الاعتراضية تراجع بنسبة 80% وعلى هذا الأساس يعني ترامب ألغى الضربات العسكرية التي كانت
3: وفضل
6: مخططة
3: الدبلوماسية طبعا
6: وفضل الدبلوماسية هو توعد بضرب إيران بضربات يعني غير مسبوقة كان آخرها في الحرب العالمية الثانية
3: صحيح
6: وفي نهاية المطاف لم يحدث ذلك ولكن ترامب يعني ينفي حتى أنه هناك نقص في مخزون الصواريخ يقول لدينا الكثير كميات هائلة من الصواريخ، والمصانع تقوم يعني حاليا بتصنيع المزيد والمزيد، ولكن يعني حسب جميع المؤشرات والمعلومات بالفعل كان هناك يعني تراجع كبير في عدد الصواريخ الاعتراضية، إذا كان ذلك باتريوت أو ثاد، وهذا يقلق الولايات المتحدة ويقلق الدول الخليجية، لأن هي يعني تستند إلى هذه المنظومة الدفاعية من أجل التصدي للصواريخ الباليستية الإيرانية.
3: طبعا تطورات متلاحقة في هذا الملف. الزميل وليد يوسف، شكرا جزيلا وليد، شكرا لك. من هذا الموضوع الآن إلى العملية العسكرية الواسعة، طبعا بالعودة إلينا، هذه العملية ينفذها جيش الدفاع في مخيم قلنديا شمالي أورشليم القدس لليوم الثاني وسط انتشار مكثف للقوات والآليات. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إيال. طبعا الحديث عن قوات معززة وإغلاق واعتقالات في مخيم قلنديا، السؤال ما الهدف من هذه العملية، وهل الحديث إيال عن عملية محدودة أو يمكن أن تتواصل لفترة طويلة؟
7: نعم، يجب القول أن هذه العملية تثير القلق والمخاوف في الجانب الفلسطيني، خاصة على خلفية توعدات وزير الدفاع بالقيام باحتلال مخيم آخر وإخلائه كما فعلت إسرائيل في شمال الضفة الغربية في مخيمات جنين وتلكرم وعين شمس. وهناك قلق كبير في صفوف أهالي المخيم من أن يتم إجبارهم على أن نزوح من المخيم في هذه المرحلة، كما ذكرت لليوم الثاني على التوالي المخيم يخضع لحصار شامل وكامل القوات العسكرية المعززة التي انتشرت في المخيم وحول المخيم، تمنع دخول طواقم طبية، تمنع دخول طواقم صحفية وإعلامية. وفقا لمنظمة الهلال الأحمر فإن هناك العشرات من المرضى الجرحى الذين بحاجة إلى العلاج الطبي، إلا أن القوات الإسرائيلية تمنع دخول الطواقم الطبية. وفقا لهذه المعلومات أو لبيان نادي الأسير الفلسطيني، خلال اليومين الماضيين اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية أكثر من 60 فلسطينيا بضمنهم نساء وأطفال في عدد من أحيانا، كما تشير هذه الإفادات. تعرض المعتقلون للضرب من قبل القوات الإسرائيلية لاستنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ويجب القول وفقا لبعض الإفادات كانت هناك عمليات اعتداء وعنف من قبل القوات الإسرائيلية. هناك بعض التقارير حول سرقة الأموال من الأهالي، مع أن المتحدث العسكري لم يؤكد ولم يعقب على هذه الاتهامات. من الجانب الآخر هناك أيضا معلومات حول هدم محلات تجارية في المناطق المحاذية لمعبر قلنديا. ويجب القول هناك مخاوف حقيقية حول النوايا إسرائيل فيما يتعلق بهذا المخيم على خلفية توعدات إسرائيلية، وكذلك القلق من أن الخطة في نهاية الأمر هي ضم المخيم، احتلاله، إخلاء المخيم وإجلاء السكان، وبالتالي ضمه إلى الأراضي الإسرائيلية. من ناحية الجانب الإسرائيلي المتحدث العسكري يقول إن هذه الإجراءات والتدابير تأتي فقط لمواجهة الإرهاب الفلسطيني على حد أقوالي. مع ذلك يجب القول سماح، ووفقا للمعلومات والمعطيات خلال الفترة الأخيرة يلاحظ نوع من الهدوء النسبي في هذا المخيم، وهذا ما يثير ربما أيضا مخاوف في السكان المخيم.
3: إذا كانت ستتسع العملية لتشابه العملية الواسعة التي كانت في طول كرم ومخيم جنين أيضا،
7: وبالتالي هذا هو القلق الأكبر بأن في نهاية الأمر النية وراء كل هذه المبررات، وكأن هذه النشاطات تأتي لمواجهة الإرهاب كما يقول الجانب الإسرائيلي، أن في نهاية الأمر هناك سياسة ممنهجة لاحتلال، لضم المخيم إلى الأراضي الإسرائيلية. السلطة الفلسطينية أيضا أدانت هذه الخطوة وقالت إنها تندرج في إجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي كما قالت.
3: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال، شكرا لك.
7: شكرا سماح.
3: وطبعا ليس بعيدا عن القضايا والشؤون الفلسطينية نتحول الآن إلى مستقبل العلاقة بين حماس وقطر. تلوح في الأفق مؤشرات على فتور غير مسبوق في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من التنسيق والتقارب السياسي. انتخاب خليل الحية بدلا من خالد مشعل زاد الطين بلة. المزيد في التقرير التالي.
8: سحب سوداء ملبدة تلف العلاقة بين حماس وقطر في أعقاب انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة قبل أسبوعين.
9: Hamas is reportedly preparing to shift a significant part of its covert operations from Qatar to Turkey.
8: قطر مارست طوال عدة أشهر ومن وراء الكواليس ضغوطا شديدة على حماس حتى تعيد انتخاب خالد مشعل المقرب من القيادة القطرية رئيسا لمكتبها السياسي.
10: نتحدث عن تيارين داخل حماس، نتحدث عن تيار خالد مشعل المقرب من تيار الإخوان المسلمين في الخارج قطر تركيا، ونتحدث عن خليل الحي المقرب من تيار إيران.
8: مشعل قاد حماس طوال عقدين وحتى عام 2017، وقطر أرادته في القيادة ليسهل التعامل معه، وخاصة وأن حماس تتمتع بمظلة من الحماية القطرية.
11: מבחינת קטר, חלד משעל, הקשרים עוד חוזרים לסוף שנות ה-90. עסקים לא רק, הייתי אומר, גיאופוליטיים, אלא גם אישיים עם משפחתו, וממילא משעל יותר דובר את השפה הקטרית שבמסגרתה כסף מקדם אינטרסים. לעומת זאת, על חיה עם בניו כשהיו ברצועה, הוא כביכול גורם שפחות תואם לגישה.
8: لكن حماس اختارت رجل المحور الإيراني، وذلك في أيام يسود فيها التوتر بين قطر وإيران على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات نظام الملالي على أهداف مختلفة في دول الخليج.
12: تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية.
8: وقطر عبرت عن استيائها من الخطوة الحمساوية ونقلت إلى قيادتها رسالة تطلب منها نقل جزء من نشاطها السري بعيدا عن أراضي الدولة.
10: في تعزية المرشد الأعلى في إيران لم يحضر مثلا خالد مشعل. خالد مشعل لم تصفح عنه إيران إذا أردت، منذ أن وقف إلى جانب الثورة السورية.
8: وحماس تملك في قطر مكاتب تعمل على تخطيط وتمويل أنشطتها المالية وتلك المتعلقة بالسايبر، وهي تنفذ في هذه الأيام عملية تدريجية لنقل نشاطها إلى الأراضي التركية التي تملك فيها قواعد من النشاط منذ عدة سنوات.
13: بين حماس لتركيا יש כבר קשר ארוך שנים. פגישה ראשונה של חליל אלחיה אחרי שהוא נבחר למנהיג חמאס החדש הייתה עם שר החוץ הטורקי. בעצם ייתן פה לטורקיה משקל שבאמת יסייע לה לחזק את הנוכחות שלה ולהשפיע על המדיניות של חמאס מול ישראל.
8: وقطر قررت تقليص نشاط قيادة حماس في قطر، وطلبت منها عدم إجراء أي نشاط أو لقاء علني إلا بعد الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية القطرية.
11: מבחינת קטר, חאלד משעל היה עדיף בהרבה. האיש הרבה יותר מתאים למטרותיהם. האיש יותר חובב ממון, עניין שלחלוטין יעיל לקטר בתוכניותיה.
8: وهذا لا يعني بعد أي قطيعة في العلاقات بين الجانبين، ولكنه يعني فتورا في تلك العلاقات، إلا أن تعزز العلاقات بين حماس وتركيا سيزيد من التأثير التركي على حماس وعلى قطاع غزة.
3: والآن إلى زاوية الانتخابات للكنيست 26، ونبدأ طبعا من الأحزاب العربية. لجنة الوفاق تواصل وضع ترتيباتها الأخيرة قبل الإعلان عن نتائج المشاورات وتشكيل القائمة الثلاثية. مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك فالح. فالح، هل من موعد للإعلان عن المشتركة الثلاثية أخيرا فالح؟
14: هذا على الأقل ما تتحدث عنه المصادر. استمرارا لنشرنا منذ يومين، ستلتقي لجنة الوفاق مطلع الأسبوع المقبل مع ثلاثة رؤساء الأحزاب العربية لإطلاعهم على حسمها، ومن ثم الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. وهنالك تفاؤل نوعا ما في صفوف لجنة الوفاق، ولما لا، والأمل في السياسة أحيانا سماح ليس وهما، بل هو الجرأة التي توقظ جذوة الممكن في عالم في عتمة المستحيل. لجنة الوفاق كانت أمام تحديات لابد أن نعرج عليها، سيما وهي تعمل على تشكيل قائمة ثلاثية في مرحلة مفصلية حساسة، باعتبار أن الأحزاب الثلاثة فوضتها وأسندت إليها مهمة تشكيل القائمة الثلاثية بتفويض رسمي لا رجوع عنه أو عودة فيه. يمكن القول بأنه لا يوجد أي سبب لا يجعلها أن تكون متفائلة. واجهت تحديات، سيما والأحزاب وضعت لجنة الوفاق سماح أمام إمكانيات معقدة لما أفرزته من تشكيلات انتخابية. أي نعم، أخذت التحدي التمثيل الجندري من جهة، ضمان تمثيل للنقب من جهة أخرى، تطلعات توقعات والخلافات والإشكاليات التي كانت بين الأحزاب. في البداية أنهت مرحلة المشاورات والاستماع إلى الأحزاب، انتقلت إلى مرحلة الدراسة التحليلات والتقييمات، ووضعت اللمسات الأخيرة على القائمة الثلاثية.
3: طبعا السؤال المطروح فالح، يعني أي قرار سيصدر عن الوفاق سيكون مقبولا على جميع الأحزاب؟ هذا السؤال أيضا يسأل فالح.
14: هذا هو السؤال، ولعل هذا ما يجعل لجنة الوفاق أن تتمسك بالتفاؤل والأمل، سيما والأحزاب الثلاث فوضتها تفويض لا رجعة فيه، وأبدت مسبقا الاستعداد لقبول أي حسم ترتئيه لجنة الوفاق. وعليه لجنة الوفاق كما ذكرت ستلتقي مطلع الأسبوع المقبل مع رؤساء الأحزاب الثلاثة، وهذه المرة على لسان مصادرها الرسمية تؤكد ذلك. كان لنا اليوم حديث مع البروفيسور مصطفى كبهة الذي أكد لنا الآتي سماح: سنطلع رؤساء جميع الأحزاب مطلع الأسبوع المقبل على النتائج التي توصلنا إليها قبل الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. استندنا إلى معايير مهنية واجتهدنا على أن تكون القائمة منصفة لكل الأحزاب وتفي بتطلعات وتوقعات أبناء شعبنا وتضمن التنوع وتركيبة الفسيفساء المجتمعية. إذا تحدثنا عن تحديات لجنة الوفاق، هي أخذت بعين الاعتبار مبدأ التنوع المجتمعي والجماهيري. على وعسى كما ذكرت سماح أن تقبل بنهاية المطاف الأحزاب، سيما ولا خيار أمامها إذا أرادت أن ترفض قرار لجنة الوفاق. هذا يعني تعميق أزمة حرجها.
3: تعال فالح ننتقل من ساحة الأحزاب العربية إلى الدائرة الحزبية الأوسع الآن، ما دام الحديث يعني عن التجاذبات والترتيبات داخل الأحزاب. ما هو أكيد فالح أن العواصف ما زالت تهب في حزب الليكود من الداخل، بالإضافة طبعا إلى منغصات أخرى كإعلان النائب إردان قبل قليل يعني مساء اليوم عن خوض المنافسة على رأس حزب جديد بالمشاركة مع إدلشتاين بعيدا عن الليكود.
14: دعينا نفصل بين الأمرين. واضح جدا أنه نتنياهو كرئيس للحزب الحاكم يجد نفسه أمام تحديات، بل محاطا بتحديات جسام، أذكر أبرزها. التحدي الأول، أذكرك سماح، لديه 8 مواقع محصنة يمكنه تخصيصها لأي شخصية يرغب بها، لكن لاحظ أنه حتى هذه اللحظة حتى الشخصيات التي أراد قلب الطاولة على المعارضة من خلالها،
3: نعم،
14: كالعائلات، عائلات الضحايا الأكثر تضررا، أحد منهم لم يقبل بالحصول بهذه على واحد من هذه المقاعد المحصنة، ليجد نفسه نتنياهو الكثير من الشخصيات الوازنة مجتمعيا وسياسيا لا تريد أن تتورط أو أن يرتبط اسمها بحزب حاكم كان متورط في أحداث أو تلقى عليه مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر. من جهة أخرى نتنياهو يجد نفسه أيضا،
3: نعم،
14: سيما وهذه المعركة كل صوت فيها مهم وضروري، يجد نفسه مع قرار للجنة الانتخابات يقضي بعدم إرسال أسماء من لم يدلوا بأصواتهم خلال عملية الاقتراع من خلال المراقبين كما جرت العادة مراقبي الأحزاب، وهذه بالنسبة لحزب الليكود وأحزاب مثل شاس ويهدوت التراء وغيرها التي يعني تكاد بالاسم تعرف كل مصوت ومصوت لها،
3: نعم،
14: هي بمثابة ضربة، لهذا التمسوا إلى المحكمة العليا. الآن إذا سمحت لي سريعا بخصوص حزب إردان، أي نعم إردان قد يحصل على مقاعد على حساب الليكود واليمين، ولكن انتبه بطريقة غير مباشرة من حسم موقفه ولا يريد أن يصوت للليكود ونتنياهو قد يصوت لهذا الحزب، لربما بهذا الشكل أو لربما قد يحدث هذا الحزب أيضا شراكات سياسية قبل تسليم المقاعد، ولكن هنالك ترجيحات بأنه عمليا هذا الحزب كونه حزب يمين قد يجد نفسه في أحضان نتنياهو بحالة وكانت هنالك فرص لنتنياهو أن يشكل الانتخابات أن يشكل عفوا ائتلاف حكومي، لهذا قد لا يكون هذا الحزب بمثابة عامل منغص أو مقلق لنتنياهو، ولكن بنهاية المطاف نعم هنالك حالة من الشرذمة في صفوف اليمين، وهذا بالمستوى العام الماكرو نعم يقلق الليكود ويقلق نتنياهو.
3: فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك.
14: على راحة بس يا سماح.
3: ينطلق غدا الجمعة على شاشة مكان مباشرة بعد انتهاء النشرة المسائية في 7:30 الموسم 3 من برنامج يلا نخططها. هذا البرنامج طبعا الذي لاقى متابعة واسعة وإعجاب مشاهدينا على مدار الموسمين الأخيرين والسابقين. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دروشي.
15: موسم جديد من يلا نخططها،
16: جاي أربح كيف ما أنا بربح كل يوم وبحب أربح، جاي كمان أربح اليوم.
17: بعد موسمين ناجحين وحضور واسع يعود برنامج المسابقات الثقافي يلا نخططها إلى شاشة مكان بموسمه 3 بحلة متجددة،
15: موسيقى عالمية
17: واستوديو جديد وإيقاع أسرع وهوية بصرية عصرية وتجربة أكثر تشويقا تجمع بين المعرفة.
18: هذا جورج خباز.
15: جورج خباز.
17: سرعة البديهة.
15: مضيق هرمز.
17: والتحديات البصرية في موسم من المتوقع أن يلفت انتباه المتابعين بشكل غير مسبوق.
19: تجديد في الموسم كان في إضافة فقرات أو تغيير نوعية الأسئلة بالذات بالمرحلة الأولى، سؤال صحيح أم خطأ تحول لسؤال صورة مبني على صورة، فعمليا المتسابق عشان يجاوب على السؤال لازم بالأول يعرف الصورة يفهمها، يعرف مين الشخصية فيها أو الموضوع اللي فيها عشان يقدر يجاوب على السؤال. كمان تجديد كان في البرنامج بالمرحلة الثانية، كان في إضافة سؤال سميناه بازل، اللي هو لما بتجاوب كل ما بتجاوب سؤال صح بتنكشف قطعة من البازل، والمتسابق بيقدر إذا بيقدر يتعرف على الشخصية اللي مخباية وراء بهذا البازل بيربح مبلغ إضافي.
15: مساء الخير، خططنا كتير.
17: بشير خوري مقدم البرنامج هو أحد أبرز الوجوه الإعلامية في المجتمع العربي، والذي بدوره قد رافق برنامج يلا نخططها منذ انطلاقته. هو الشخص الذي يدير الأسئلة ويزرع الحماسة والإثارة في قلوب المشاركين. الإيرانيين، إضافة إلى أسلوبه المميز الذي أضاف للبرنامج طابعا خاصا.
18: بالنسبة لي كل حلقة هي تحدي جديد، كم بالحري موسم جديد، يعني لما في موسم جديد التحدي أكبر لأنه أنت بدك تجدد، بدك تتجدد، في توقعات أكبر منك أنك تعمل موسم جديد، بدك ترتقي للتوقعات فبدك تعمل إشي أحسن، فدائما في أدرينالين كأنها أول حلقة.
17: البرنامج والذي أصبح واحدا من أبرز برامج المسابقات وأكثرها جماهيرية لدى المشاهد العربي نجح في تجاوز حدود اللغة بعدما تبنت قناة كان فكرته وأطلقت النسخة العبرية منه هكافيرت، في خطوة تعكس نجاح البرنامج وقدرته على الوصول إلى جمهور أوسع.
18: طبعا أكثر إشي تجدد وإحنا مبسوطين وفخورين فيه أنه البرنامج، برنامج يلا نخططها، البرنامج اللي بدي بقناة مكان اليوم وصل لقناة كان بالعبري، وهذا بالنسبة لنا نجاح جدا كبير أنه البرنامج يتخذ للعبري، وإن شاء الله أنا بعرف كمان في ناس بالعالم عم بيطلبوه، فهذا بالنسبة لنا أكبر نجاح.
17: ويتضمن الموسم أيضا حلقات خاصة تستضيف شخصيات من مجالات مختلفة، من بينها نجوم برنامج المايك إلك ولاعبو كرة قدم وفنانون، إضافة إلى حلقات مخصصة للمناسبات والأعياد مثل الميلاد، الفصح، عيد الأضحى، وعيد النبي شعيب وغيرها. ومن المتسابقين الثلاثة هناك رابح واحد فقط.
19: في عنا من 52 حلقة عنا 10 تقريبا 10 حلقات اللي هي خاصة بضيوف خاصين من مجالات معينة، إن كان ممثلين أو إعلاميين أو حلقات خاصة بمناسبات أعياد أو مناسبات عامة. اللي بهاي الحالة قسم من الأسئلة أنا بلائمها للمجال أو لمجال الاختصاص أو للمناسبة،
18: كله جاي يربح وكله مش على قد ما جاي يربح على قد ما خايف يخسر. يعني شو بدهم يقولوا علي مثلا؟ هذا الخوف الكبير عند أغلب المتنافسين أنه يطلع من هون بشعور أنه بهدلت، ما عرفتش.
20: صراحة انبسطت كتير، انبسطت مع الصبايا، وفي شيك شوي ارتاح لأنه بهاي البرامج اللي مرات بتخاف يسألوك سؤال بديهي اللي مفروض تعرفه أو بتعرفه من الضغط ما تعرفش تجاوب، ومبسوطة أنه ربحت لأني كنت هون بالموسم الأول مع تامر نفار وخسرت.
17: الموسم الثالث من برنامج يلا نخططها سينطلق بشكل رسمي غدا الجمعة، وسيعرض بشكل ثابت كل يوم جمعة الساعة 7:30 مساء بعد النشرة المسائية.
18: شوفوا الحلقة الجاي، الحياة بدها تخطيط، خططوها منيح. سلامات.
3: بالنجاح للزملاء في قسم البرامج. والآن إلى مشاهد قاسية، هذه المشاهد كانت بدت أمس في مدرجات استاد بيتح تكفا خلال مباراة هابوعيل بيتح تكفا ومكابي نتانيا التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين. الكاميرا توثق تعرض أحد مشجعي بيتح تكفا لضرب على يد أحد المنظمين بقضيب حديدي. مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك خالد. طبعا رياضة غير نظيفة أبدا، دعنا أكثر في تفاصيل ما حدث خالد.
21: نعم سماح، إذن هذه المشاهد التي تأتي من ملاعب كرة القدم، في حين كرة الرياضة كرة القدم هي دائما المنفس لمثل هذه الحالات. الحدث حصل بالفعل أمس في مباراة هابوعيل بيتح تكفا أمام مكابي نتانيا على استاد شلومو بتوح. هناك حصلت المناوشات بحسب التوثيقات بين رجال الأمن وأيضا عدد من مشجعي هابوعيل بيتح تكفا، ومن ثم بعد ذلك هذا الأمر أدى إلى قضيب حديدي يعني استعمله رجل الأمن وأصاب به رأس مشجع هابوعيل بيتح تكفا، على إثره نقل إلى المستشفى وهناك تلقى العلاج المناسب، وبعد ذلك يعني تم تحريره إلى البيت. بالمقابل الشرطة الإسرائيلية يعني أعلنت في بيان رسمي أنها كانت قد اعتقلت رجل الأمن، والآن تم توقيفه لمدة 4 أيام على ذمة قامت التحقيق هذا الحدث وهذه التوثيقات، يعني قامت بنوع من العاصفة في الشارع الإسرائيلي، وهذا الأمر يعني لا زال لم يتوقف عند هذا الحد، ونحن بانتظار التحقيقات وإلى ماذا ستقول
3: طبعا يعني خالد المسلمة. في موضوع آخر أيضا، الوزير السابق عساوي فريج يرشح نفسه لمنصب رئيس الاتحاد العام الإسرائيلي لكرة القدم، كيف يعني ينظر إلى هذه الخطوة وما هي حظوظ فريج فعلا خالد؟
21: نعم سماح، هذه الخطوة وهذه النوايا كانت يعني قد أعلنت منذ ما يقارب العام، لكن الجديد في الأمر هو الإعلان الرسمي من عساوي فريج، وأيضا إضافة إلى شريكه المسمى الذي كان نائب رئيس بلدية رمات جان لعاد إيلاني. هذه الخطوة يعني يريد عساوي فريج الذي كان عضو كنيست عن حزب ميرتس وأيضا كان رئيس النادي الرياضي كفر قاسم أن يأتي، ومن ضمن يعني من ضمن ما قاله ومن ضمن الإعلان ومشاريعه أنه يريد إعادة الدوريات الأوروبية إلى الأراضي بسبب الأوضاع الأمنية، إضافة إلى تطوير المواهب والمنشآت. نذكر فقط أن الانتخابات في الاتحاد العام لكرة القدم تحصل كل 4 أعوام، هذا يعني أنه كانت في عام 2022، وهناك يعني حصل شينو زوارتس، من المتوقع وبحسب المعلومات أنها ستحصل وستكون في نهاية هذا العام وهذا الشهر. ونحن بانتظار الجميع وكيف ستكون الأمور. هناك حظوظ قوية جدا لعساوي فريج، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن التكهن في
3: خالد
21: هذا
3: دراوشي. شكرا جزيلا لك خالد، شكرا لك.
21: شكرا سماح.
3: ابتداء من اليوم نرافقكم في كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان أراب. السلسلة تقدم لنا شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدور نبيل صفية، لنشاهد.
1: نبيل كان عمره 15، دائما بحب يساعد ويكون هيك زلمة بحياتنا، غير أخلاقه كان هو شاب ملفت يعني للنظر، يعني من ناحية حلاوة وشطارة، رموشة كتير حلوين وطوال، عنده نمش على وجهه أسمر، كان نهار جدا عادي. ما كنتش بهذا اليوم كتير بالبيت، بس شفته قبل ما أطلع اللي انتبهي على حالك، وكان هو عم بدرس مع أمي يعني. لما روحت ما كانش هو بالبيت، يعني ما لحقتش أكمل صلاتي، أجت صاحبتي تقلنا على البيت ترقد، أبصر ماله نبيل. طلعت لبرا، كل البلد كانت عنا وناس عم بتصيح برا، ما قالوا لناش إنه توفى، انطخ بكتفه، أبصر شو صار. يعني مش انت متقبل ولا انت فاهم، بس انت عم بتعيش الاشي. اجت امي بتذكر هبطتها وكانت كثير تبكي، وقالوا لنا انه هو توفى يعني. وحسب شو حكوا يعني وحدة يمار خاصة، انه هو ما خصه باشي، كان بمحل غلطة.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
22: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
23: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
24: ما

0: بابادوك. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: هذه عناوين الساعة. تدشين حزب جديد برئاسة إردان وإدلشتين، الكابينت يلتئم لمناقشة الوضع في جنوب لبنان، انتهاء جولة المفاوضات في روما، ومصدر لبناني يقول إن إسرائيل رفضت جميع المقترحات التي طرحتها بيروت، مصرع طفل غرقا في أشكلون، حريق في جدادة المكر، وانخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة، أسعد الله أوقاتكم. أعلن مساء اليوم القطبان السابقان في الليكود جلعاد أردان ويولي إدلشتين إطلاق حزبهما الجديد، وقال رئيس القائمة أردان إنه لم يعد يستطيع أن يسمي الليكود بيتا، وتعهد بألا ينضم إلى أي حكومة ضيقة، وألمح أيضا إلى أنه لن يجلس في حكومة واحدة مع رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان. وفي مؤتمر صحفي أضاف أن منتخب الليكود لم يعد يمثل أنصار الحزب. يلتئم في هذه الساعة الكابينت السياسي والأمني لمناقشة الأوضاع في جنوب لبنان، ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن بعض الوزراء يطالبون بتجديد الرد على خروقات حزب الله. أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص وجرح آخر في غارة من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في مشاع ميفدون جنوبي لبنان. وأعلنت قوات اليونيفيل أنها سجلت أمس 113 إطلاقا صاروخيا إسرائيليا إلى جنوب لبنان، وأن الحديث يدور عن أعلى رقم يومي منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار الأخير قبل شهر ونصف. في روما انتهت جولة المفاوضات السابعة بين إسرائيل ولبنان، وستتجدد في الأول من أيلول سبتمبر المقبل، ومن المرتقب لا يتم توسيع المناطق التجريبية خلال الشهر الحالي. وقال مصدر لبناني لقناة الجزيرة إن إسرائيل تصر على تحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني بزوطر الغربية وفرون، وأضاف أن المحادثات لم تفضي لحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. إلى ذلك ذكرت قناة الجديد أن كل النقاط التي طرحها لبنان قوبلت برفض إسرائيلي. لقيت طفلة رضيع عمرها عام ونصف مصرعها غرقا في بركة سباحة خصوصية في أشكلون. انتهت قبل قليل في يافا المظاهرة العربية اليهودية التي نظمت احتجاجا على تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، وشارك فيها عشرات المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تطالب الحكومة والشرطة باتخاذ خطوات فورية للحد من جرائم القتل وتعزيز الأمن الشخصي. كما شهدت المسيرة محاولة من نشطاء يمين متطرف شهدت عرقلة، فيما انتشرت قوات الشرطة في المكان وأمنت مجريات التظاهرة وصولا لانتهائها. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأنه لم يتم تسجيل أحداث تذكر. أخمد طواقم إطفاء حريقا شب عصر اليوم في محل لقطع غيار سيارات على مدخل جدات المكر، ومنعت الطواقم النيران من الاقتراب من محطة وقود ومبان مجاورة، ولم تقع إصابات، وهناك تضررت نحو 10 مركبات، وبشر تحقيق في ملابسات اندلاع النيران.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. وإليكم مستمعين درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن، في أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 30، ونختتم مع اللد والرملة 32 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 9 مع نشرة أخيرة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
3: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تصوير.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: إليكم أبرز عناوين الساعة. الكابينت يناقش ملفي لبنان وغزة. إسرائيل تبحث عن حلول لضمان سلامة الميليشيات المعارضة لحماس بعد الانسحاب. واشنطن طلبت من إسرائيل عدم تصعيد الأوضاع في جنوب لبنان. مقتل 3 أشخاص في انفجار في منطقة ذات أغلبية درزية قرب دمشق. وأخيرا انخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 9 والأخيرة لهذا اليوم من مكان، أسعد الله أوقاتكم. تستمر في هذه الساعة جلسة الكابينت السياسي والأمني، ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن بعض الوزراء يطالبون بتجديد الرد على خروقات حزب الله، ومن المرتقب أن يطرح الوزير سموتريتش مطلبا بالتصويت مجددا على الاتفاق بشأن قطاع غزة. عقدت الدوائر الأمنية مؤخرا مباحثات لضمان سلامة عناصر الميليشيات الفلسطينية في قطاع غزة والتي تعمل مع إسرائيل داخل الخط الأصفر، توطئة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تشمل انسحابا إسرائيليا. ومن الواضح لا يتمكن هؤلاء من العودة إلى داخل القطاع. ومن بين الحلول المقترحة إسكانهم في مدينة رفح الجديدة التي ستتولى الإمارات إعادة إعمارها، والقوة الدولية ستقوم بحمايتها وتكون خالية من حماس. وقال مصدر إسرائيلي إن السكان الأوائل في رفح الجديدة يجب أن يكونوا من معارضي حركة حماس. يواصل جيش الدفاع التحقيق في ملابسات انفجار المبنى المفخخ في مجدل زون جنوب لبنان أمس، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وجندي وجرح آخرين. ويعتقد أن حزب الله قام بتفخيخ المبنى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يعني أنه لم يكن هناك خرق للاتفاق. وعلمت إذاعتنا أن إسرائيل ألغت هجمات مخططة ضد الحزب استجابة لمطلب أمريكي. في روما انتهت جولة المفاوضات 7 بين إسرائيل ولبنان، وستستأنف الأول من أيلول سبتمبر المقبل، ومن المرتقب لا يتم توسيع المناطق التجريبية خلال الشهر الحالي. وقال مصدر لبناني لقناة الجزيرة إن إسرائيل تصر على التحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني بزوطر الغربية وفرون. ومن جانبها نقلت قناة الشرق عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الطرفين اقتربا من تحقيق تقدم يتيح توسيع المناطق التجريبية. كشف قائد لواء جفعات الكولونيل نتنائيل شمخ النقاب عن أن قواته قامت بأسر 5 من عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في الخيام وبنت جبل، من بينهم ضابط. وفي مقابلة صحفية أضاف أن الأخير زود جيش الدفاع بمعلومات استخباراتية قيمة أسفرت عن تصفية مخربين. في سوريا قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة ذات الأغلبية الدرزية بريف دمشق، ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء الحادث. في مطار ليبتسيغ بألمانيا تم اكتشاف مسيرة تحمل مواد ناسفة، وبشر التحقيق في ملابسات الحادث.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: الجوية يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجة الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها وتخف وطأة الحر. وليكم مستمعين درجة الحرارة القصوى المرتقبة في أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 33، جبال الجليل 30، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 36، وفي اللد والرملة 32 درجة مئوية. بهذا نقفل بثنا الإخباري، لنلتقي من جديد عند 6:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الاثنين في ساعة الحقيقة.
6: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
7: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
8: بالفريديس عملية هذا اللي بس.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6:00 صباحا
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: للموسيقى مكان.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

I want to end.

92.3 92.3 93.7 88.8 FM يا مسافر

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.